أحتفظ فيني لنفسي، محتاج أنا منهم أحد، ليه أشاركهم بشمسي

0: Marina.
1: Marina.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دائما تعرفك
3: شايف حالك.

0: بمكان واحد.
1: مارينا
0: مارينا
1: هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا.

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
1: دايما تعرفك
2: شايف حالك
3: ركز
0: مارينا
3: اوكي
0: هذه حسك مبتشر

Marina. اللي يفهم يفهم. صباح الخير. كانت هذه طريقتي لتذكير أرسنالية بفوزهم البارحة بعد كم 20 ولا 22 سنة؟ 22 سنة صارت.

تقول هي يصير هي أرسنالية ما يصير صح؟ يصير ما أدري كل أنواع التشجيع مع كرة القدم تصير صح؟ المهم أن الواحد يعبر عن فرحه يعني فيديوهات اللي أمس انتشرت واللي نام

0: الحين يبلش يومك.
1: نغم الصباح.
2: صباح الخير. 36 دقيقة في هذا الأربعاء الصافي الجميل المشمس اللي بعيد عن كل أنواع الغبار والغيم اللي كانت أمس. أمس ما أعطيك مطر بس كذي من نفسه انقشع. ها حب كلمة انقشع صار لي أسبوع وأنا أستخدمها. عموما صباحكم الله بالخير. بلش معكم نغم الصباح من الحين للساعة 9:30. إيه سوالف، إيه أغاني، إيه كل شيء يخطر على بالك راح تسمعه في هيدا البرنامج. خلاص نعم خلاص أنا مو مشي ألزي أنا طلال ملك. وأنت منو؟ ها وأنت؟ أوكي صباح الخير. هذه الموسيقى تعبر عن موقف كوميدي، موقف مضحك، موقف في واحد متوهق. ممكن هذا الشخص المتوهق هو بهالحالة أنت أو أنتي. لذلك منو أول واحد تدق عليه إذا طحت بمشكلة؟ تقول له ماكو أحد راح يطلعني من هالسالفة هذه إلا فلان أو فلانة. هذه هي سالفة اليوم في نغمة الصباح. فكر فيها وخلنا نسولف على 220-20-90-4. شوية أغاني، شوية سوالف، تصل دوامك مزاجك وايد أحسن من لو كنت ما قاعد تسمع ولا شيء مطفي الراديو. صح؟
3: صح.

0: طولك وداوم بلدلع.
1: صباح الخير يا ام الاربعاء. احنا شنو قانوننا مال يوم الاربعاء؟ ان مهما صار لا لازم تطوف.
2: شنو هذا؟
1: انه يعني يوم الاربعاء الواحد يقول خلاص وصل لحظه يوم الاربعاء. إيه الاربعاء اليوم
2: إيه الاربعاء انه يلا ما بقى شيء الخميس يعني تحمل يوم
1: او شوي. ان انت اشتغلت لحد والاثنين والثلاثه الاربعاء الحين
2: ما بقى شيء
1: اي فيعني طوف.
2: طوف طوف
1: طوف طوف لهم بعد عشان يطوفوا لك عارف شلون يعني لازم الواحد يكون متساهل مع الناس عشان يتساهلوا معه
2: او طوف بحياتك عموما
1: اريح وايد اريح طوف بالشارع طوف بالدوام طوف بالبيت
2: طوف حق مديرك طوف حق زميلك
1: طوف حق نفسك
2: طوف حق اللي ما يقط قطية
1: طوفين حق نفسك ولا
2: لا للأسف الشديد
1: مو هذه المشكلة
2: قاعدة أتعلم أطوف حق نفسي
1: كم بالمية وصلتي
2: والله وصلت زين وصلت 50
1: بالمية والله كفو عليك
2: اي والله إيه
1: لا تطور هذا
2: اي لأن جلد الذات كان أوف
1: احس قبل كان عندي موضوع جلد الذات اي انا جلد ذاتي بعدين استوعب انه نو طلال هذه مو رفاهيه
2: كان عبالك ان هذا ضمير
1: ضمير
2: اي بس هو مو ضمير لا لا هو لا. تعذيب نفسي
1: بالضبط هذا واحد ساكن داخل ما قاعد يدفع جار قاعد يسوي اللي يبي اوكي قاعد يلعب بالحلال هو منو اصلا
2: لان جلد الذات تعذيب اللي هو انت شلون شنو احد قاعد يطقك
1: بس هذا اللي قدرت عليه
2: اي ضمير محاسبه غير محاسبه منطقيه يعني
1: ابو محمد داز مسج يقول صباح الخير لا تنسون تضبطون احبالكم الصوتيه بالحركه مالت البراطم اللي امس تكلمنا عنها
2: لا لا لا
1: واحد اثنين ثلاث شيء خلت زود
2: مرة عودة تهزئني شوي
1: حتى أنت وأنت تقدرون تجربونها تشوفون أحبالكم الصوتية صارت مضبوطة أكثر وصوتكم صار أوضح أكثر صح علياء؟
3: صح
1: صباح الخير
2: صباح العليا
1: أهلا أهلا أهلا علياء المحبة اليوم موضوعنا عن منو؟
2: العطاء لا تنسى العطاء
1: بضيف شيء بعد لنهاية السنة أقول لك اليوم موضوعنا عن منو أول شخص تدقين عليه إذا طحتي بمشكلة
3: إذا
1: طحت
3: بمشكلة
1: رجال أختي فاطمة عطيني موقف يعطيني موقف الحين أنقذتك فيه أختك فاطمة لذلك هي صارت أول شخص تدقين عليه
3: ما أذكر صراحة مواقف معينة لأنه واجد يعني أي موقف أي هوشة يعني أي مشكلة بالعائلة لو تنصرني لو أنا غلطانة
2: الخوات سند
1: والله.
2: الخوات ضلوع
1: أيوة. هي أكبر منك ولا أصغر
3: أنا أصغر
1: واحدة أنت أصغر واحدة
3: أنا أصغر واحدة أنا أصغر واحدة
1: بس بعيننا أكبر واحدة خوش ترقيعة أوكي تشتب. عشان بين أنا ما أنسى يعني
2: أصغر واحدة مدلعينك
3: أصغر واحدة في العمر مدلعيني بس أنا الحين ماسكة كل شيء
1: أوه
3: أنا اللي ماسكة البيت وأنا اللي ماسكة كل شيء
2: أي كلهم طلعوا من البيت أنت
3: أي أنا اللي
2: ما منطقي
3: أنا كبرت أنا كبيرة
1: كبروني
3: كبروني وأنا صغيرة
1: أتمنى لك يا وايد حلوة عليا 220 20 90 4 إنها غادة
3: صباح الورد
1: صباح النور
2: النور والبنور
1: أنا وايد زين وانتي أهلا وسهلا
3: الحمد لله
1: حياك الله قولي لنا منو أول شخص تدق عليه لما تطيحين بمشكلة
3: هو أنا متأكدة إن الناس النهاردة معظمها هتقول زيي أمي ماما
2: ماما الأم الأم الأم
1: نوع المشاكل
3: أي في أي حاجة أنا بكلم ماما يعني عايز أشتري حاجة لازم أقول لها عليها إيه رأيك أشتريها ولا لا
1: لا أنا قاعد أقول مشكلة
3: مشاكل في الشغل ممكن طبعا لازم أقول لها فلان عمل كذا إيه رأيك تقول لي لا أعملي كذا كذا بس بصراحة هي بتعلمني التسامح أكثر
1: صح صح لما هات شذي
3: يعني والله العظيم أقسم بالله بتعلمني التسامح تقول لي معلش سامحي كل الناس فيها أخطاء كل بني آدم خطائين كده يعني
2: وذا حد غلط عليك
3: لا تقول لي ما تسيبيش حقك صراحة
2: أيوة أيوة
3: بس تقول لي ازاي اتصرف صح يعني عشان ما يركبنيش الغلط زي ما بيقولوا
2: صح صح برافو
1: بس احيانا هذه السالفه ان الماما دائما تحسسنا انه ما يخالف وتسامح وغيره يعني امي مثلا لما اقولها بس يما 1 2 3 تقولي ما يخالف ماما شوف الاربعه مو ال 1 2 3 مو زينه بس الاربعه ترى زينه يصير فيني لازم اروح حق احد ثاني عشان اطلع حرتي
3: هم يا طلال هم بحكم سنهم وتجاربهم مخهم بيكبر واحنا بنبقى زيهم لما نبقى قدهم
1: لما نبقى زي قدهم يا رب ان شاء الله
2: غادي شنو اسمها الوالده
3: ماما اسمها نجية الضويني
2: نجية ماما نجية كل يعني مشكوره وايد على انك واقفه سند حق غاده
3: انا اسمع لها النهارده كل الكلام ده باذن الله
1: باذن الله تحياتنا لها تحياتنا لها
3: لو سمحت يا طلال الله يخليك لو سمحت حطي لي اغنيه امي يا نبع المحبه يا امي
1: حلو نبي نبكي من الصبح نبي نبكي من الصبح ناوي علينا صح ويوم الاربعاء
3: اغنيه جميله
1: انا عارف جميله بس مش عاوزين نبكي حياك الله يا غاده 220 20
2: او نحط مصر هي يا امي
1: مثلا انه يعني ام الدنيا كلنا
2: طفينا انا قايله لها
1: فما حد يزعل بهالحاله يعني. سؤال اليوم بنعرف منه اول شخص تدق عليه لما يكون عندك مشكله، هل هو احد من الاهل، هل هو احد من الاصدقاء، هل
2: طلال انت
1: ادق على حد عندي حق كل صديق موقف اي عارفه شلون
2: حسب المشكله الشخص
1: اي يعني مثلا بنشر فلان بدل ما نزل ابلكيشن يعني
2: اكثر واحد في يعني الاشياء اليوميه اللي تصير دائما او شيء المكرر
1: ممكن بو علي
2: بو علي احس صح حتى انا حسيت
1: بس ساعات في مثلا اختي حق مواقف معينه
2: كل واحد موقفه بس يعني في اشياء اللي هي دائما تتكرر او الحياه اليوميه او الاشياء مثل الشغل
1: بس في حاله ان كل شيء ما له معنى اروح حق امي لما اروح عند امي واقعد عندها واكون انا الشخص اللي رايح بس بنص الاسبوع قاعد بس ما قاعد اسوي ولا شيء بس قاعد عندها معناته طلال واصل لمرحله ما حد يقدر يداوي حتى لو بس اقعد اشرب شاي معها هي امي بهالحاله
2: بس انت تحط
1: الله يطول بعمر ما حدنا
2: تحط راسك على حضنها وايد اشياء
1: بس بس, بس بس بس وياك ابرار
2: صباح البر
3: صباح الخير
2: هلا والله شلونك مع الحر اليوم
1: لا اليوم زين
3: صوتكم راح ورد
2: انت اللي صوتك راح ورد احنا صوتنا شلون يروح
3: اوكي
1: احنا مرينا صوتنا ما يروح
3: شلونكم
1: احنا زينين وانتي
3: الحمد لله ابرار ما بقى شيء على الويكند
2: اي ما بقى شيء ما بقى شيء
1: 24 ساعة
3: حانت
2: منو اول واحد تدقين عليه اذا طحتي بمشكلة
3: اختي الصغيرة
2: اختك الصغيرة انت اكبر وحدة
3: اي انا اكبر بنات
2: ليش شنو الموقف او اللي هي انت تحسين ان هي راح تسندك
3: شوفي هي يا تحلي الموضوع يا على قولتهم تجيب فيني العيد بس بالحالتين لازم هي اول واحده تدري باي مشكله لو هي بسيطه يعني عرفتوا حتى لو مشاكل الدوام اطلع على طول ادق عليها
2: هي تفزع والنتيجه عاد اللي يطلع
3: ايه سوي كذي ليش سويتي كذي عادي بس لازم اختي الصغيره تعرف كل شيء
2: يا بعد عمري
1: الله يخليك حق بعض ان شاء الله
2: حق بعض ان شاء الله
1: انا وسهلا حياك الله الحين ابو علي ممكن ما عليك امر بس تقرب صوب الميكروفون عشان نسوي شيء اللي احنا نحب نسويه دائما اللي هو عمليه صب القهوه في التمبلر وتحضيرها صح
2: ASMR
1: ASMR
2: ASMR اسمه
1: بالضبط يلا اسمع اسمع واو لايف لايف ما في برنامج صباحي يشوقك على القهوة كثر نغم الصباح لما يزهد لك إياها
2: أو الشاي حليب
1: شاي حليب إيه بس راح يكون صوتك غير
2: ترى أنا نشرت العدوى وخليت اللي يحبون شاي حليب يقولون صوتهم ايه. ويوصلون صوتهم
1: ما يحسون أنهم أقل
2: إيه علشان ايه. إن ربع القهوة دائما يتكلمون
1: أتفق
2: عن قهوتهم
1: أتفق
2: شاي ايه. حليب يستحون عبالهم يعني إحنا بس بالمباركية لا إحنا في كل مكان
1: يعني لما تبطلين مثلا تحسني ترى هذه
2: شنو صار
1: الرشفة المفاجئة انا عبالي بس انا ترى ثانك يو انت شبعت حتى يا جماعه تعرفون الرجفه المفاجاه تقعد من روحه
2: اي ما شي كهرباء تجي من وين جت ما ادري
1: عشان تفسح وتحوشني ساعات بس ما حد يلاحظ عموما صباح الخير 46 دقيقه في نغم صباح من اول شخص تدق عليه اذا طحت بمشكله هذه سالفتنا الله يبعد المشاكل طبعا ولكن يعني لازم تعطينا من الفلان وشنو نوع الفزع اللي يفزعها عشان نصدق انه يستاهل.

0: مع طلال ملك وشيخه البهاويد.
1: معك لين توصل دوامك.
0: مارينا.
2: شو اسم برنامج انستغرام الجديد؟ وشنو الميزة الجديدة هذه اللي عورت راسنا؟
3: انستنت.
2: Are you okay؟ ليش اسمها وايد صعب انه ينقال؟ لازم هو وايد.
3: شنو معنى الكلمة؟
2: يعني انستنت يعني سريع، يعني فوري.
3: مو عيل شنو هذيك اللي معناتها احساس او شنو اذا انت يعني حدس
2: انتويشن؟
3: لا في واحدة اللي هي
2: شبهها ما ادري، بس انستنت هي ميزة انستغرام الجديدة. سو الحين انت عشان تستخدم هذا البرنامج عندك بوست، نزل صورة نزلها شي خلاص يصير بروفايلك، عندك ستوري حلو، عندك دايركت تواصل مع الناس، اوكي، والحين ضافوا شغله جديده اسمها انستنت. انستنت هي عباره عن صور فوريه، يعني حتى ما يمديك تراجعها تقول حلوه مو حلوه، لا تضغط على الدقمه راحت الصوره مع السلامه،
3: واللي يشوفونك اللي انت مسوي لهم فولو واللي هم مسوي لك فولو بس هم تقدر تختار ان مو كلهم تقدر تختار الكلوز فريندز.
2: يعني أشوى أنها هي بس كذي، تخيل لو كل الناس يبين عندهم الانستنس.
3: وإحنين إن لأن الناس هم يجربونه كله تشوفوا ويوه شيء طالة
2: مو عارفين
3: ويوه غريبة.
2: مو أنت لما تطقين الدقمة مالت التصوير هذه هو صور ودزها، ما مداك تشوفينها، ما تدري الحلوة
3: تقدر تمسحها صح؟
2: تقدر تمسحينها في مثل أربع مربعات صغيرة شو تطقين عليهم تقدر تمسحين. بس فكرة إنه يعني إنزين بعدين
3: ما جربت، احس انه ما ادري ليش مو مرتاحت له
2: ولا شيء، ما نزل فيها صوره.
3: لا بس قاعد طالع خلق الله.
2: شوفي يعني كونها بس الاصدقاء فتمونين على صور غريبه.
3: اي انا عاده انطر شوي عشان اصيد الجو شويه بعدين ادش.
2: انا لا امس حللته يمكن نزلت 20 صوره.
3: شفت عيبان ما شفت انا وحسين بعد جربها.
2: بس اقول شيء، يعني في ناس يعني من ربعي، طبعا كل واحد وربعه، كل واحد يمون على ربعه، ما يصير هذه 15 صورة ورا بعض.
3: اي
2: وجهك وانت تطالع هنا وانت تطالع هناك. لا خلاص
3: تجربة، يعني تجربة تو ماتش هذا اللي قاعد يجربون.
2: هذا في المختبرات تصير بس مو في انستغرام. عموما صباحكم الله بالخير، الساعة 6:59 دقيقة في نغم الصباح. اليوم نبي نعرف منكم من أول واحد تدقون عليه إذا طحت بالمشاكل. يعني هو شخص يفزع لك، هو شخص يسمعك، هو شخص أجين أنا ما قاعد أقول لك عندك مشكلة بالدوام مثلا أو تبي متضايق من أحد، لا طحت بمشكلة مثلا رحت تبي تدفع وتوهكت الكارت مو راضي يشتغل حتى التليفون ما
3: بيشتغل، او ارتكب جريمة
2: او شلون مثلا
3: من يطلعك منها.
2: ليش الزواج بداية اليوم؟
3: تفكير محامية عرفت.
2: اللي هو لكن انت محتاج مساعدة من هذا الشخص، منو راح يكون؟ على 220 20 90 4. أيا كانت نوعية السوالف اللي ممكن تصير خلنا نسولف مع بعض. هني صباحكم الله بالخير. بخصوص موضوع اليوم محمد يقول إذا توهكت أروح لواحد من أخواني. أنتوا على فكرة تشوفون الخميس عشان الويكند، إحنا ننتظر الخميس عندنا 12 يوم إجازة الحج والعيد.
3: أيه.
2: بالمملكة
3: إحنا مجلس الوزراء عندنا أعلن أن عطلة عيد الأضحى راح تكون 6 أيام من الثلاثة المقبل للأحد 31 مايو، يعني عودة الدوام الرسمي راح يكون 1 يونيو، راح تبدأ العطلة 26 ل 29، وهم راح تكمل ل 30 و 31. هذه الأيام اللي أيام راحة على أن يوم الاثنين راح يبدا الدوام مره ثانيه.
2: ممتاز، يعني احنا عندنا الاسبوع الجاي دوام، يعني اليوم مثلا اليوم باكر دوام، الاسبوع الجاي عندنا 1 و2
3: بس
2: فقط. بعدين الوقفه، بعدين نرد دوام مره ثانيه يوم الاثنين اللي بعده مو يوم الاحد كالمعتاد.
3: انزين شنو خطط على
2: والله؟ ما نبي نتكلم، خاف بعد يعطونا عين ويتكنسل نفس المره اللي طافت.

0: فنسوي روحنا كنا ما ندري بعدين مره دلحنا مكان ثاني. ام محمد صباح الخير.
1: يا هلا يا صباح
0: النور.
2: هلا
1: هلا هلا يا اخي. الكلمه هي سنس اللي هي الحاسه السادسه او شيء
2: كذا. اي اي اي صح.
0: سنس
2: هذه
0: سنس. اي سكس سنس.
1: انا فكرت بين سنس او سنسر هذا اللي قاعد تقول شنو قصدها بالضبط.
0: مو هي قالت الحدس عرفت شلون؟
2: ما ادري قاعد احاول اصيدها.
0: اي فالحدس هو انت وش
1: بعد هم ترى يعني هم اللي يلقط
0: عرفت؟ انتم ترى تلقطون اكثر منا لان احنا على الهواء فنكون كذي يعني قمه التركيز في كل شيء ما له داعي. انتوا لا على راحتكم رايح الدوام تصيدين اسهل ورياح بوايد. قولي لي يا محمد الله يعافيك طول عمرك. قولي لي اول شخص تتصلين عليه اذا طحتي بمشكله.
1: الحين انا اذا طحت بمشكله ما حد يحل لي يعني بالعاده انا احل المشاكل.
0: حلو.
1: درجه ان بنات يعني ان يخافون من رده فعلي الاوفر ان لا تسوين كذي يخافوا ان احنا راح نتدبس باللي انت راح تسوينه.
0: حلو.
1: انا يعني اغلب يعني بالدوام يعني اشتكي حق اللي بالدوام لانهم راح فاهمين الموضوع يعني تكون مقربه لي. بالبيت حق اختي كذي بس انا ما قمت اشتكي الحين لانك قاعد اسمع كلمات اللي انا ما احبها اللي ماكو حد مرتاح الله يعين كلنا كذي.
0: انت تبين الفزعه الحقيقيه.
1: لا ان انا اذا حد قال لي مثلا ان تعالي في شغله شيء زين تعالي خلينا نلقى حل زين كذي كذي كذي كذي ايش رايك 1-2 اوكي تمام. بس
2: اللي
1: انا لا انا شوفي اي انا عدوه اختي عدوتي عدوه رفيقتي الخاص عدوتي عدوه امي اهم عدوتي. فتلقيني وايد مشتطه انفعل واروح واسوي اشياء هم يقولون لا ما نبي كذي عشان ما تزيد عندنا مشكله احنا. فانا لا ما احب اشكي صراحه ما احب اقول
2: يبي لنا شنو اغنيه ما في احد مرتاح.
0: ما في احد مرتاح ابدا
1: ما
0: في احد مرتاح.
1: لا
0: زين اذا مو هذه الله كريم الله كريم يهون الجرح الاليم ممكن
2: او لا يا اخو يشكي لك الحاله
0: مثلا. المهم
1: ما في احد يشكي.
0: اقول المهم انه ما نلقى حل بس نشتكي. حياك الله يا محمد. 220-2094 طبعا يعني ابشع انواع مثلا الفضفضه اللي الشخص اللي قدامك يكون ما لاهب تليفون او قاعد طالع هناك او يقول يلا الله كريم الله كريم ان شاء الله تتحل تلحن. نو
2: لا تشكيله مره ثانيه
0: خلاص اروح اجيب تليفوني واطالع نفسي بالكاميرا وايد احسن. زمزم صباح الخير.
3: صباح النور.
0: حياك الله.
3: اول شيء قبل اجاوب على سؤالي لا تحطون اللي ما عندهم عطله وما يقدرون ياخذون اجازه.
0: ليش؟
3: لان صفوف الاماميه
0: يعطيهم العافيه.
2: وي بعد عمري وين؟
3: عندكم 6 أيام أصلاً عادي ما يزعل.
0: 6 أيام دوام.
2: وين زمزم وين؟
0: طوارئ. أكيد يعني إذا أنتم مدارين بالكم علينا منو بدير باله علينا بهالحالة؟
3: إيش نسوي بعدين؟ أنت متخيلة بريوق العيد يصيقون وأنت رايح الدوام
0: مع الربع والحبايب. إي بس بعدين في إجازة.
3: ما يمدي أصلاً.
0: زين متى الإجازة اللي جاية بهالحالة؟
3: بس لا انا بصراحه يعني انتوا راح تداومون انا راح اخذ 11 يوم.
0: حلو
2: اخذي 20
0: حرين على كيفك دقي من كل ديره انت مسافره
2: والله طوارئ. اخذي 20 30 ريحي يعني
3: بس انا
2: كلك سريع سريع سريع سريع يعني وبطكم.
3: بس انا حطيت عيني على شاي حليب مالك على
2: فكره. بالعافيه خذيه
0: لانه مكشخته حطته بتملر وكذي يعني.
3: لانه يمكن اخر مره صار لي شاربه حليب من 5 سنين وحاليا براعمي قاعد تعورني فاحس احتاج.
2: يلا شفت شلون
0: حساسيه اللاكتوز
2: هذا اللي انا قاعد انشره. هذا الفكر الحليبي الشايي
0: اعاده احياء التراث.
3: بالضبط.
0: قولي لنا الحين زمزم
3: بالنسبه حق اجابتي احس قاعد يصير نسبه وتناسب يعني انا قاعد اخوف
0: دقيقه بس خل اشرح الموضوع لان احنا قاعد نقول من اول شخص تدق عليه اذا طحت بمشكله الحين إيه؟ انت لا سمح الله بمشكله مو ودي افضفض إيه؟ هذه مو مشكله
3: لا مو افضفض إيه؟ طحت بمشكله ادق على اختي العوده
0: زين
3: واذا اللي اصغر مني طاحوا بمشكله يدقون علي.
0: تتابعي الموضوع
2: اي
3: نرضط الاطراف
2: هذا الهرم عرفت إيه؟ عرفت اللي فوق
3: ده والمشكله اذا قلت لها المشكله يا انزف يا تحل اياها.
0: حلو انه في زف بالموضوع مو راح تصف وياك حتى لو انت غلطانه
3: مستحيل لا يعني عادي انزف
0: حقانيه.
3: بس والله
0: شو اسمها اختك؟
3: دنيا.
0: الله يطول اعماركم ان شاء الله مع بعض تكونون دائما على الحق وليس على الباطل
2: او خوات دنيا بعد.
0: ايه ساير
4: هلا
0: حياك الله
4: الله يحييك
0: اهلا

0: سهلا داز مسج على الواتساب تقول كم رقمكم بدق عليكم على التليفون بسولف وياكم صح؟
1: ايه
0: حياك الله. قولي من اول شخص تدق عليه اذا طحت بمشكلة.
1: ولد خالتي.
0: ولد خالتك لماذا؟
1: لاني احس مثل اخوي وفاهمني حيلا.
0: كم عمره؟
1: 17.
0: وانت كم عمرك؟
1: انا 15.
0: تتحضر حق امتحانات الثانوية العامة ولا خلصت ولا؟
1: انا
0: ايه
1: انا الحين ادرس حق عاشر.
0: حق الصف العاشر أدرس. اوكي يعني ايش متى امتحاناتكم ان شاء الله؟ ياسر صاير الو اوكي
2: صاير
0: راح يدرس الله يسهل عليهم ان شاء الله. فتره امتحانات وتكون صعبه نطول بالنا شويه مع عيالنا لما يكون الموضوع في امتحانات. ساعات طلباتهم تكون اغرب, ساعات يكونون شوي يعني مدلوعين نقدر نقول, بس ترى الضغط عليهم سالفه الامتحانات مو سهله, فعشان يحصلون على افضل النتائج
2: نوقف معهم مجهودهم على الاقل دايماً. يعني هم حاولوا
0: دائما دائما. ذكرين موضوع الحلقه اليوم.
2: اليوم نقول او قول لنا منو اول واحد دق عليه اذا طحت بمشكله. ممكن يكون صديق, زميل, أم, أبو, خوات. للحين الخوات هم المكتسحين
0: للحين
2: وعاشة والله
0: بالضبط.
2: أنا مؤيدة دائما للخوات
0: أكيد. اللي عنده أخت عنده الدنيا هي. حتى لو أخت واحدة
2: يا هي ناطرة شيء تقول شيء نفس الوزن
0: ما أدري شيء حسن ما لا. مو حقي هذا مو حقي بس عندي أختي فجر
2: أي.
0: هي كل شيء بالنسبة لي.
2: فجر هي كل العمر.
0: شيخة شيخة الساعة 7:07 دقائق.
3: حالة الطقس اليوم.
4: أصبح عليكم بالخير ويومكم سعيد. وحالة الجو نتوقع اليوم الأربعاء وفي الأيام القادمة متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل السرعة ينشط على فترات تتراوح سرعة الهواء من 12 إلى 40 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار. وبالليل الجو معتدل وهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة تتراوح سرعة الهواء من 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة وسحب متفرقة. العظمى متوقعة 37 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 26. في الأيام القادمة متوقع باكر الخميس وفي يوم الجمعة جو حار وهواء شمالي غربي معتدل إلى نشط السرعة تتراوح سرعة الهواء من 12 إلى 50 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار. العظمى المتوقعة 38 درجة مئوية والصغرى تنخفض إلى 27. أتمنى لكم يوم سعيد. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح ومع السلامة.
3: نغم الصباح
5: مارينا اف ام
6: تنايدين
7: again.

0: 12 دقيقة في نغم الصباح. بشغل مقطع الحين. هذا المقطع أتوقع ما راح يعني شيء حق بعض الناس، ولكن هو اللي يعني الكثير لبعض الناس اللي أمس فازوا بعد 22 سنة.
1: والأرسنال في القمة، والأرسنال في القمة، والجنرز في القمة، والمدافع في القمة، لا ينظرون لغير القمة. من انتظر سقوطهم أتعبه الانتظار.
2: نعم الصباح
3: طلال ملك وشيخ البهاويت
2: معاك لين توصل مشوارك
3: مارينا.
4: مبروك على القمة.
0: أتوقع أنه ما في أرسنال ينام اليوم، ما حد نايم، اللي نايم نايم ساعتين. شوفي وجهه،
4: شوفي شوفي شوف متأثر.
0: عمرك شفتيه بالبرنامج كذي مبتسم؟ كله كذي
4: متى
0: يخلص البرنامج؟
4: يلا برد كله برد
0: يوعان. ايش فيكم طولتوا وسولفوا معاي؟ بس اليوم مستانس لان ارسنال فايز. فامس اللي سويته انا نزلت ستوري في أربعة من الأرسنالية اللي يعزون علي وباركت لهم. كنا مثلا ولده متزوج، كنا مثلا يتلى ترقية بالدوام.
4: عندك أربعة تعرفهم أرسنالية؟
0: عندي أربعة، وعبد المحسن
4: أوكي،
0: وعلي أوكي، رفيجي جعفر سلمان، ورفيجي الثاني عبد الله الكندري.
4: موجودين وعايشين.
0: بعدين اكتشفت ان في ناس كثرهم، بس ها
4: اقول لك شغله،
0: تشوفينهم بالمولات يمشون لابسين فنايل عليها ارسنال، بس غالبا تشوفينهم تلاقينهم ناس مساكين، يعني ناس طيبين كذي، ها ما تشوفين الهذي
4: الحين قام يلبسونه، قبل كان يلبسونه،
0: لا كان دائما يلبسونه طول 22 سنه ما يلبسونه. انت اليوم صار راح تتعرضين لمحاوله شو اسمه
4: اغتيال.
0: ما قلتها.
4: هو تدري شنو هذا؟ حالات كره القدم، مو اللي يصير داخل الملعب.
0: لا لا لا تماما،
4: المعاير برا الملعب
0: بالضبط. اي من انت على بعضكم وشنو يتكلمون كانه هو صاحب الانجاز؟ هذا الشيء اللي انا بعيد عن الكره بس ما راح افهمه ابدا، بس عندهم ولاء حيهم عليه.
4: تدري مثلا بخليجي كاس دوره الخليج وايد احب.
0: يا جاش حسين، يا حسين، يا حسين، دير بالك الحاجه،
4: طقني طقني طقني. المشجعين من كل فرقه او رابطه مشجعين شلون كل واحد يقطع الثاني، عرف؟ الحين ما قام يسوونها يعني خايفين من الحساسيات. بس قبل، لان انت احنا اوريدي ماكو حساسيات بيننا، مون اكثر، فكنا عادي قطع على بعض. الحين في تخوف، لين الحين اخوان وكل شيء، بس يخافون مثلا ان الصغار ياخذون فكره، لان الصغار صايرين بسرعه يتاثرون. لا عرفت
0: تويتر،
4: اي تويتر، فليش ليش يشبون على خصوصا الصغار؟ يعني
0: اتوقع من هنا يتكلمت الروح الرياضيه.
4: اي فالحين يعني الكبار يمكن قرروا انه لا تصير مشاكل
0: كل البعض.
4: أي.

0: بس يعني الروابط التشجيع
1: للحين في لذعل هذيل اللي بس يبي يسوون مشاكل لأن تلاقي فريقه خسران طلع مره فش يسوي بس
0: صار يتكلم. أحس الروابط صار عندهم مسؤولية يعني بنوا عندهم مسؤولية اجتماعية إن لا تصير عندنا
1: فقدت المتعة.
0: الناس اللي غير مسؤولين يكبرون الموضوع ويسوونها جد.
1: صح. هلا أبو علي.
2: هلا حبيبي شلون؟
0: خير يبا خير.
1: ترى مو أرسنالية لا أنا ولا هي.
0: شيابك من الإعداد لهني.
2: لا بستانس.
0: خير يبا.
1: شوفي الواي. اليوم لو تقولي لا عزمني اشتري لي إياه عادي ما راح أقول لك لا.
0: أنا أبي سيارة. وبيتين
1: لا هذه وايد
0: عالشارع
1: كلها بها الجنطة اللي بهالمحل اعزمني ريوك وما حقول لك لا عموما اليوم موضوعنا عن اول واحد تدق عليه اذا طحت بمشكله هني ابو زين يقول صباح الخير بالنسبه لي اللي اسميه الفزعه الابديه هو عمي واستشيره ايضا في كل المواضيع لانه شخص يعني امن عليه وعنده خبره في اغلب الامور واذا ماكو كلافه اي شيء حق خالد عبد الرحمن واو مخاوي الليل ها اي شيخه عبد الرحمن يقول تقصدك الانستنكت مو سيكس تنس الانستنكت
0: انستنكت هذا الحد صح؟
1: لا انستنكت هي الغريزة
0: صح شفت قريبة من الحد
1: أنا وايد حاب أن الموضوع وايد كبر
0: صح
1: يعني صباح الخير أنا على طول زر الطوارئ هو زوجي بالنسبة حق وفاء من الإمارات تقول أنا عشان أعرف عن المصيبة قبل أسمعها من غيري
0: بس حلوة هذه العلاقة
1: جدا يعني إذا هذه العلاقة ما تكون هي الأكثر شنو أقول لك الأكثر يعني شفافية
0: راحة
1: شنو ممكن يكون بدالها يعني
0: ما تحس إنه في أي مو ماني قايلة حدود أكيد كل إنسان عنده حدودة بس هو الثقة المبنية لجسور هذه التواصل هي اللي تبني علاقة صحية.
1: حصة تقول صباح الخير حرام ليش احرجت الولد اللي عمره 15 يقول انا بروح عاشر يعني متوسط ما عندهم فاينل ما احرجناه ما كنا ندري ما عندهم فاينل
0: ليش واحد ينحرج من الفاينل الحين صار شيء محرج الفاينل على ايامي كان وناسه عادي
1: صباح الخير يا نور
3: صباح النور
0: صباح النور نورك النور
3: يعطيكم العافيه
1: هلا
3: يعطيكم العافيه انتم جميلين
1: وياك يا رب من اول شخص تدقين عليه في حال نور طاحت بمشكله
3: شخص ما اتفق معه ولا 1%
1: شلون اشرح لنا
3: يعني ما اتفق مع يعني اختي ما اتفق معها بس اثق ان هي راح تحل لي كل مشاكلي
0: اي ان اوكي هذه معك ولا ضدك هي فزعه وراح تحل لك المشكله
3: ولا اتفق مع رايها
1: بس تسمعين
3: هذه اتصل على اختي الكبيره اسماء دائما وابدا يعني هي اللي اتصل فيها وهي اللي يعني تفزع لي وهي اللي اخذ مشورتها بكل شيء في حياتي واذا طحت بمصيبه هي تحل المواضيع وانا واقفه
0: يعني هي انت تاخذين مشورتها بس ما تسوينها لان مو عاجبك رايها
3: لا اذا مجبوره اسويها خلاص
0: خلاص اي
3: مو متفقه انا مو راضيه
0: بس تسوينها تدري انها صح
3: لا تعبيها
1: حياك الله يا نور 220-20-94 إنه حمد
4: صباح الخير
1: صباح النور من وين طلعت أنت
4: أخبارك
1: زين مختفي
4: شلونكم طيبين
1: الحمد لله هذا اللي لما تعاتبينا وينك بخير الله يسلمكم رد وينك وين كنت
4: بس إيه بخير الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله
0: أنت إذا هذا دق
4: أنا اليوم متأخر أنا العادة متأخر
1: أنت العادة 7-5 اتصالك يعني
4: لازم أكون بكر
1: بس اليوم عادي
4: اليوم المحدة كانت عزيزة شوي
1: تستاهل مو كل يوم خوة واحد لازم يقوم على كيفه صح ولا
4: صح
1: قول لي الحين شخص تدق عليه أول ما طيح مشكلة من راح يكون
4: وجاسم بعد أوي الدنيا هاد
1: أخوك العود ولا صغير
4: أكبر مني
1: أكبر
4: تعرف
1: مني
4: تعرف من صغرك لما يكون وياك أخو قريب منك حيل وهو اللي يغطي على بلاويك عرف
1: سند من زمان
0: هذا اللي اسمه عضيد صدق
4: هذا يعني من زمان من أرتاح مشكلة أروح له لازم يحلها
0: الله يخليك
4: أول ما خليت آمين أول ما خليت ليشن شرطي وقفني سحب ليشني ما أدق على أبوي أدق عليه
0: تعال قط علي
1: هو السؤال
4: ايه تعال ترى تحبوا ليتني
1: هو سؤال يزف ولا بس يحل المشكلة
4: لا ما يزف
0: هو أكبر منك إيش كثر
4: أربع سنين.
0: إيه يعني منطقي أربع سنين يعني مدى أصلا يعني وأنتوا صغار إنه هو ياخذ خبرة أكثر منك فعشان شيء.
4: عارف يعني لا الحين أذكر السالفة مرة سحبوا لي سنين دقيت عليه قلت له أقول ترى سحبوا لي سنين سنين سنين على طول جاي يقول لي سكر سكر الحين أشوف الموضوع سكر.
0: حمد حمد.
4: بس.
0: حمد ليش سحبوا لي سنك؟
4: ما كنت دايس سرعة يعني سرعة 120
0: سرعة فكي يعني طولت على ما تي الإجابة حمد
1: ما كنت دايس
4: يعني بس 160 ماشي بس
1: 60 مكان جم 40
4: لا المشكلة شنو أن الشرطي دايس وراي 160
1: وانت طاير
4: لما وقفت يقولي كم ماشي 120
1: ايه
4: يقولي أنا وراك 160 يقولي عدادك خربان
1: لا بعد يلاسن بعد يلاسن
0: عمره 18 هذا 18 صج لازم كذي ردوده
1: خوش أتمنى لك يوم وايد حلو دير بالك على نفسك حياك الله وبرر لنفسك التأخير اللي تأخرت اليوم لطيفة شلونها؟
5: هلا صباح الورد
0: صباح اللطف والألطاف
5: أهلا
1: لطيفة هذه الهلا مالتك هذه تقولين حق رفيجاتك كلهم ولا بس حقنا احنا؟
5: لا
1: هي خاصة لا مميزة شيء
0: هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا هلا
5: هلا بس
1: كنا هم قاعد تستقبل شيء اللي توه بدأ يحدي ها قولي لي طيفة أول شخص دقي عليه إذا طحتي بمشكلة
5: أختي الصغيرة أصغر مني
0: بش كثر
1: لحظة شو اسمه سالفة الصغيرة أي مو الكبيرة
0: تبي أقول لك
5: تعرفونها طالع تعرفها
1: ليش عرفت انا بالضبط
5: ما ادري يعني ايه ما ادري سبحان الله يعني مو شرط ان الواحد يكون اذا كان اصغر منك معناته انه هو اقل خبره منك لا ساعات يكون يعني عنده حلول عنده شيء يقدر يعني يمتص
1: اللي
5: انت في قبل تتسرع اي فانا وايد يعني لما يكون كذي اسوي شيء مثلا اكون منفعله او شيء هي تقول لي ترى بعدين لما اهدى بعدين لما تهدى راح تشوف ان المشكله وايد صغيره
1: صح
5: ما تحتاج كل هذا
1: اكيد الشخص يشوفها من برا بعد غير
5: أكيد إيه فوايد وايد يعني صراحة إن تعطيني ساعات أشياء أو هذا حلول إن أطلع من المشكلة بكل بساطة يعني
0: وايد حلو إن عندك الشخص اللي يهديك هذا مهم الهدوء
5: أي أكيد
1: هذا دليل على أن الجيل اللي أصغر منه أحيانا يكونون موازنين الأمور بالحياة وفاهمينها ساعات أفضل منه صح
5: لا إحنا جيلنا شوي يعني مرينا بوايد أمور يعني ما كان في عندنا هذا الانفتاح اللي الحين مثل السوشيال ميديا وشي كذي احنا جيلنا لا يعني كافح ما شاء الله عليه يعني
0: اي جيل هذا لطيف
1: ثمانينات اللي سمونا قبل فتره شنو كبار سن
5: جيل الطيبين ليش كبار السن
1: حياك الله يا لطيفه بعد شوي راح اسولف مع عبد الله انوار وام صقر ولكن خل اقول لك عن هذا الشاب السعودي اوكي اللي عمره 27 سنه هو وايد يحب المغامرات في الحياه لذلك اللي سواه طلع بالوانيت الهالكس العادي هذا عرفتيه
0: أوكي
1: اللي يعني مشاوير هني
0: مثلا بكب عادي
1: بالضبط ولكن مو الكبير الصغير طلع من الرياض وبسيارته راح وغطى أكثر من دولة لغاية ما وصل إلى شمال النرويج رحلته تقريبا كان 3 أسابيع وما يقارب 15,000 كيلومتر أو أكثر 150,000 ما أدري ومر بوايد من القارات عن طريق تركيا ألمانيا الدنمارك لين ما وصل للمرحلة اللي هي في شمال النرويج بس عشان يصور هذه الصورة مع الشفق القطبي والوانيت فبرافو عليه
0: والله
1: في صور بروحه في صور الوانيت بروحه اوكي وفي صور هو والوانيت يعني سيارته عزيز عليه
0: ما شاء الله عليه يعني يعطي الف عافيه انا من القصور للسالميه هني نمت بالنص عيوني سكرت
1: وانت قاعد تسكر
0: عيوني سكرت وسوي ابوي لا ادعم
1: ماينس 26 كان درجه حراره يقول
0: هناك
1: درجة. طبعا يعني هناك يلبسون ملابسهم المعتادة للبرد ولكن هني الشماغ كان يحل المشكلة
0: طبعا
1: الساعة 7:25 دقيقة في نغم الصباح احنا معكم للساعة 9:30 اليوم نبي نعرف منكم من اول واحد دق عليه اذا طحت بمشكلة
6: قال عديها هالمرة وهذه اخر مرة نسى جرحه ومرة

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
3: مو دايما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: باجي إعلان واحد بس
5: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
6: نغم الصباح
7: 7:30. نغم الصباح اليوم موضوعنا عن من أول شخص تدق عليه إذا طحت بمشكلة. بس خليك من هذا على 220-20-94. مسجات واصلة، واحد مساعة طلب شيء اللي مخاوي الليل خالد عبد الرحمن. المسجات الثانية قامت تتوالى تقول إي إي إي إي نبي خالد عبد الرحمن، والأغنية اللي هي راح تكون اللي مخاوي الليل.
8: نغم الصباح مارينا أفهم.

0: نغم الصباح
1: مع طلال ملك وشيخ البهاويد
0: معك لين توصل دوامك.
1: مارينا
2: 7:35 دقيقة في نغم الصباح يوم الأربعاء. إيه لا تحاتي، أمورك طيبة إن شاء الله، بس اليوم باكر بعدين إجازة حلوة. بس لا تيجي تقول لي ما مدانا نسوي شيء، لأن لما الواحد يخطط راح يقدر يسوي، لما الواحد يتفاجأ كنا ما يدري أوه الخميس شو نسوي يوم الخميس، أوه اليوم طاف، أوه ما بقى لسه. لا لا
3: تحب تخطط مقدما حق الأشياء،
2: شيء واحد شيء واحد على الأقل، أقول مثلا هالويكند هذا لازم أسوي 1-2-3، عارف شلون؟ هذا الأشياء اللي تحسس الواحد إن الحياة ممكن يعني تكون منصفة.
3: ما رحت يعني خططت حق فعاليات مسرحيات أشياء شيء ما تعيد؟
2: أنا يخطط لي
3: يخطط لك عشتها.
2: لا شوفي هالأشياء هذه اللي تحتاج تحضير أنا أعترف إني فاشل فيها. فمثلا أنت تقولين أوه ترى فيها المسرحية ولا فيها الفعالية وشي، خلاص حلو شوفي الموضوع بلغيني.
3: أنا حتى حق السفر قبل لا أسافر حجز من هني.
2: شوفي السفر أنا عنده هيك حاضر بس بالديرة لا. يعطيكم العافية ربي.
3: أوكي
2: ما تقصرون، مو أي نوع من أنواع الرفاهية يعني.
3: لا أنا هالويكند طالع بطلع مرتين. عندي مسرحيتين
2: يمع وسبت،
3: خميس وسبت.
2: حلو يمع راحة؟
3: يمع راحة دائما وأبدا البطيخة بس عشان كمبوشة لازم أراجع المسرحيات. بس شنو يعني معناتها هالأسبوع طلعت 3 مرات.
2: وين تحسبينهم؟ تمنين على نفسك. عبد الله صباح الخير.
4: صباح النور، اهلا اهلا.
2: حياك الله.
3: اهلا اهلا.
2: اليوم قاعد نسولف مع مستمعينا عن اول شخص تدق عليه اذا طحت بمشكله.
4: سابقا
2: كان
4: الحين للاسف اكتشفت ان كل شخص ادق عليه يعطيني حل. يعطيني حل على حسب منهجيته وفكره هو. يعني لازم اتبع هو اسلوبه
2: زين. فالحين شنو ما ادق على احد؟
4: مقتنع في اسلوبك. لا الحين بلا
2: منو
4: في عصر التكنولوجيا.
2: أيه.
4: عندي IR، عندي ذكاء اصطناعي، عندي يوتيوب، عندي جوجل، عندي اكثر من شيء.
2: لا بس الحين انت مشكله يعني الحين انت مثلا خلينا نقول ما ادري شيء تحتاج احد.
4: انا قبل طرف بشري الاتصال قبل شوي اللي قال عن الليسن ده سحب شو تسوي. انا شوف في بعض المشاكل حاطها حلول خالص، الليسن حاط له حل
2: شنو؟
4: بس ما اقدر اقول على هوا، نزل لي بعد شوي تحت هوا اقول لك الحل.
3: دق على منو؟ دق على منو يا عبد الله؟
4: لا لا لا والله ما دق على حد.
3: اوكي
4: حاط حل حق هالمشكله هذه.
3: زين عبد الله يعني طبيعي ان كل واحد يعطيك حل من وجهه نظره من منهجيته، طبيعي هذا.
4: اي بس انا اساسا طريقه
2: حياتي
4: اللي ماشي عليها مو عجبتني. امشي على منهجيتك وطريقتك.
3: ليش سأله؟
4: ما سالتك، اقول مو قاعد اسال.
3: هو قاعد يتلقف يعني ويعطي.
4: لا ولا اول كنت اسال بعدين متفكر اقول هذا قاعد يعطيني على فكره وعلى نظامه وعلى المنهج اللي هو ماشي عليه. انا ماني مزوج امشي على طريقته هو.
3: فانت
4: يعني بضرب لكم مثال
2: قول.
4: بعيد عنكم الشر وبعيد عني وعن المستمعين، صار حادث مثلا بسيط. دقيت على واحد ثمنها سيارة وخذ واحدة ثانية، إذا بنبي يدفع التكاليف هاي كلها.
2: هذا حل وايد سهل.
3: يا مو خوش ربع.
4: أي واحد ثاني مثلاً ها شو أسوي؟ أدليك على جراج إيدة سحرية. أروح أشوف سيارة. زين أوكي مشوياك أنت ما مشوياي أنا.
2: فاهمك.
4: أي فهني أنا أستخدم تكنولوجيا تساعدني صراحة.
2: صح.
3: عبد الله إنزين حتى الاي اي على منهجيته ترى.
4: لا. الاي اي شيء واليوتيوب شيء وجوجل شيء.
2: فهو ياخذ حلول مختلفه.
3: حلول من كل العالم.
2: أوكي.
4: والامانه صراحه يعني وايد فادوني.
2: اي واللي ينوع ما يخسر صح ولا لا. حياك الله يا عبد الله. ام صقر صباح الخير.
5: صباح النور.
3: صباح الانوار.
5: شلونكم؟
3: احب صوتك ام صقر.
2: اوكي انت
5: وياها صوت تغير لنا باكر اخر امتحان.
3: وي وي وي وي
2: الله يسهل الله يسهل.
5: لا والله ان شاء الله يا والله الله
3: يا رب يا رب الله يسهل ان شاء الله.
5: طبعا انا راح اكسر القاعده
2: اللي هي
5: وراح اقول ان اي مثلا
2: مشكله تصير فيها
5: ادق الشخص المختص.
2: اللي هو بهالحاله
5: يعني
2: شغله
5: سيارتي فيها شيء مثلا على ابوي اللي علي اعرف امور سيارتي. شيء في الطب ادق على خالي. بتقولي ليش ما مو مثل الباجين ادق على خواتي؟ لان اساسا انا المنقذ حق خواتي. تصدقني مستحيل راح اتوجه لهم.
2: اوكي
5: راح يدخلوني اول طرفه على طول.
2: يعني ما عندك شخص واحد حق الفزعه؟
5: شوف في امور مثلا شخصيه حيل ديبنج فيشتي قدير الياقوت.
3: الله يخليها
5: يعني. اي الله يسلمك يا قلبي خليك حبايبك. يعني الحلو فيها شنو؟ موازنه الامور، حياديه. ما تنحاز حق شخص مثلا حق شخصي انت زين. لا تصير بالنص.
2: هي صوت الحق
3: تقول لك الصدق.
5: احسنت برافو عليك. وانا هذا وايد يعجبني فيها. وتحيه من المارينا حق غدير الياقوت.
2: تحيه حق غدير الياقوت.
3: عاشت غدير.
2: لا لا لا الواحد في ناس يحبون يسمعون الشيء اللي طبطب عليهم ها، حتى لو هم يعرفون انهم غلطانين وكل شيء، بس احيانا بعض المشاكل تستاهل هذا النوع من الطبطبه. بس في بعض المشاكل
5: ماده
3: بالغلط. لازم نحط الحين غدير المايه جويره.
2: صح. غزير مو غدير الماي. يا الله
5: كيف نسويها غدير؟
3: عبالي غدير.
2: بما ان ضحكت يا زتلك بسالك مساعة قلت شنو مشاكلي اللي تكون شنو؟ قلت من قبل شوي مشاكلي اللي تكون شنو عميقه، شنو قلتي بالانجليزي؟
5: ديبينج.
2: هذه باي انجليزي فيهم؟
3: انجليزي ام صقر.
2: حلو حلو. عيل يعني انت وياها اقول غزير الماي.
3: غزير الماي ولايه صقريشن.
2: حلو حلو. هذا قوارين ما تمشي منها من الصباح. اتمنى لك شب حليه بصقر. اهلا وسهلا حياك الله. جديده راح استخدمها. ديبينج
3: ولايه صقريشن. انزين
2: ديبينج والاخت الفاضله
3: احنا نتكلم كذي
2: غزير الماء.
3: شاي حليبينج.
2: اي غزير الماء.
3: غزير الماء. غدير الماء. اول مره ادري انها غزير.
2: عاد انت اللي تصححين حق الاوادم هالمعلومات هذه.
3: تخيل شلون بس ان هذه الله خوش معلومة.
2: الشاطر
3: خوش معلومة. غلطة
2: الشاطر. من منو جاية؟ من المتأمرك. شفت شلون؟ عمركم لا تسيئون الظن. اي
3: انت انت راعي اغاني غير
2: يعني
3: فانت تعرف هذا
2: مفروض فنكم مو فن.
3: شنو فن انت من وين؟
2: صباح الخير يا نغم العطر.
3: هلا هلا.
2: هذا جديد مو نغم الصباح صار اسمه. بسام يقول شلونكم شخباركم؟ طلال شيخة بحكم وصولي للخمسين لا العضيد إنا لله وإنا إليه راجعون. صاروا اللي أصغر مني هم اللي يستشيروني إذا طبوا بمشكلة، فهو ما عنده أحد قاعد يقول.
3: أي.
2: عارف شلون؟ بس الناس تلجأ له. وبالمناسبة طلال فيك شبه من الممثل هذا للأمانة. من الممثل؟
3: فان ديزل؟
2: نو. لا.
3: أقول. هادري قاعد أدور.
2: ديفيد هاربر.
3: مال سترينجر ثينجز.
2: بالضبط. أكثر لا. من واحد يقول لي نفس التعليق. بس قبلها كنت منو؟
3: منو؟
2: ديكستر.
3: لا. أي. ماتي شياب
2: ديكستر.
3: شو جاب لجاب؟
2: ما أدري يمكن لما كان مخفي بدون اللحية. أو يمكن الأفعال والتصرفات.
3: بس هذا يشابك أكثر
2: يعني؟
3: إيه.
2: بس إذا شال لحيته
3: لا

0: نغم الصباح.
1: هذه القهوة السنعة.
2: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: نغم الصباح.
4: صباح الخير، اليوم الأربعاء 20 مايو،
5: درجة الحرارة الحالية 26 راح توصل 33.
6: أخبار الديرة.
4: قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري، اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 من شهر مايو الحالي وحتى يوم الأحد 31 من الشهر ذاته.
5: أعلن وكيل وزارة التعليم العالي استئناف الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي والجهني ضمن مرحلتها الثانية التعريفية اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الحملة والتي اختتمت في شهر يناير الماضي، وتضمنت برنامج إرشادي مكثف استهدف طلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.
4: أما آخر خبر من أخبار الديرة، أوضح مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية جاهزية المسالخ الرئيسية في محافظات الكويت لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة رقابية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الذبائح وصحة المستهلكين.
6: أخبار الديرة
0: مارينا.
4: 47 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير. هذه الأغنية إهداء حق كل واحد يحس نفسه اليوم هو أحلى، ما أدري في شيء طالع نفسه بالمنظرة، تشوف نفسها بالمنظرة دي، اليوم أنا أحس نفسي أحلى. أي هذه الأغنية إهداء من الشعب لكم.

0: نغم الصباح.
1: اي نعم، وما عندي غيره.
0: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقه واحده وتتحول لهديه تقدر تهديها في اي وقت. فلاورد، بطاقه في الجيب تتحول لهدايا.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
3: طلال الملك أو شيخ البهاوي
4: دايما نهم الصباح
3: مرينة
5: 7:52 دقيقة في نغم الصباح. إذا تحس إنك مرهق تعبان نفس الحبيب اللي قاعد ثاوى قبل شوي، خلي أقول لك بعض العلامات اللي تدل إن جهازك العصبي تعبان. جهازك العصبي اللي هو تحكم جسمك كله، الأعصاب اللي بالجسم، هذا الخريطة اللي شكلها كأنها شيرة داخل الجسم،
6: المخ اللي يوصل حق المخ واللي كذا كله
5: وكل أطرافك كلها. رقم واحد هي طبعاً بعض الأشياء، يعني مو الطبية كثر ما بعض المشاعر إحنا نحسها. رقم واحد، تحس إن أنت طول الوقت مستعجل، تحس ان يعني حتى لو انت مو متاخر على شيء، بس انت دائما في بحاله عيله،
6: تركض
5: بالضبط، دائما لازم اخلص، لازم اذا عادي ترى ما راح يعني. اوكي، رقم واحد. رقم اثنين، تتفاجئ انك ما تعرف ترتاح فعلا حتى لما يكون في وقت راحه. يعني مثلا انت بويكند، انت باجازه، انت قاعد مع اصدقاء او اهل، ومفروض انه هذه ما عندك اياها، تحس انه دالحين على اعصابك. رقم ثلاثة، أقل موقف يستهلكك هي رسالة، صوت عالي مرة واحدة صار تلاقين ينقز، زحمة لا متاعة، كلمة بسيطة حتى لو كانت مكتوبة بشكل وبعدين يقراها بشكل ثاني، هذه كلها أشياء لما تحس إن هي قاعد تستهلكك معناته أنت بهالحالة جهازك العصبي تعبان. تحس جسمك مشدود، ها، تحس ان جسمك شتوفك لفوق، الفك عندك، اسنانك تقعد من النوم،
6: يعني الشتوف هذا صوب الرقبه،
5: يعني
6: قاعد
5: اكلمك
6: بالخبره.
5: اي اي اي، انا بغيت اقول يعني، ولكن كل واحد يحس بهذا، صدقيني كلنا عندنا نفس الشعور. الفك احيانا لما في ناس نايمه شيخه تعض على الفك حيل، فيقعد يقول فكي يعورني، اسناني قاعد تعورني. اي مو عزيزي، انت من الاعصاب، هذا كأن جسمك مستعد للخطر طول الوقت، كنا في حالة هجوم. ها، تتعب من الناس بسرعة، مو لأنك تكرههم، لأن جهازك العصبي مليان من تجارب مختلفة،
6: مو مستحمل.
5: بالضبط، ما تحتاج أحد يحفزك أكثر، لأن أنت كل اللي محتاجه هو أمان. تكلم نفسك، تشوف شخص مختص عشان جسمك يستحق الهدوء وتحس بالأمان، لأن ترى كل اللي أنا قلته، أنت مو بساحة حرب، أنت مو بأسوأ أوضاع حياتك، أنت مجرد واحد قاعد تمر بوقت صعب لأن الأمور تتراكم.
6: أمر طبي، مرات إحنا نعتقد أن موضوع اجتماعي هذا غلط علي، بس هو ترى لو غلط عليك بوضع طبي أفضل أو صحي أفضل، كان أنت ردت فعلك عليه وايد أبسط. يعني أنا قاعد أكلمك بالخبرة، قاعد أقول لك أن كان عندي مشكلة الفقرات وضغط على الجهاز العصبي، فكان على قولتك دائما مستعيلة، دائما أحس إن في شيء وراي وماكو وراي شيء، بس على أعصابي طول الوقت، على أعصابي. فمرات إن أنا كان عبالي بس رقبتي تعورني من التليفون، شفت ما استبسط الموضوع، طلع لا، ولا أنا طبيعي عصبية، لا لا الموضوع. فحس إنه يعني الناس إذا ممكن الموضوع تعتقد إنه بسيط، بس لازم روح تشيك،
5: دائما شيك، خصوصا إذا طول الموضوع وياك. وأحيانا الإدمان على المضادات الألم مثلا، أو مو مضادات،
6: مسكنات،
5: مضادات الاكتئاب هذيلك. بهالحالة الواحد إذا كان عنده إدمان عليهم هو مو حل، هو الحل إن أنت تروح للأساس، مو إن أنت تكون مجرد قاعد تسكت هالألم.
6: لا تكمل بالمسكنات مسكنات مسكنات، مدام الموضوع مؤلم لفترة طويلة معناته هو يحتاج علاج من الجذور.
5: يقول كوبنهاغن الدنماركية أسعد مدن العالم، مؤشر المدن السعيدة تم الكشف عنه عن أبرز المدن اللي نجحت في تحقيق توازن مثالي بين جودة الحياة والاستدامة ونمط المعيشة الحاضر، اللي يعني يعطي الفرصة لتوفير الحياة من مستوى مرتفع من الرضا والسعادة.
6: رحت،
5: يقول لك طوكيو في المركز الخامس، مع أنها واحدة من أكثر المدن ازدحاما، بس فيها مستوى عالي من تنظيم الأمان والكفاءة والخدمات والبنية التحتية. أوبسالا في السويد تعتبر واحدة من أكثر الدول اللي عندها جودة الحياة مرتفعة، فهي تجمع بين الهدوء والطبيعة والخدمات الاجتماعية المتطورة، بالإضافة إلى المركز الثالث جنيف سويسرا. دائما لما أسمع حد يروح سويسرا ما يروحون جنيف،
6: رحت واحدة منهم؟
5: زيورخ أو غيره. للحين رحت السويد إيه بس ما رحت أوبسالا.
6: كوبنهاجن ما رحت.
5: واصلين جنيف بالمرتبة الثالثة. يقولك لأن عندها واجهة مائية على بحيرة جنيف، في يعني توازن بين الطبيعة وبين الحياة المدنية. بالمركز الثاني هلسنكي فنلندا. خاطر أروح بصراحة، بس كل ما يجيب الوقت اللي أحس إني أقدر أروح يكون الوقت مو مناسب كلش، لأنه يكون أبرد وقت عندهم. وبالمركز الأول كوبنهاجن دنماركية، رحت لها.
6: رحت أوكي.
5: هذه المدينة اللي هي تعتبر بالمركز الأول وحصلت على أعلى عدد من النقاط بسبب يعني نموذجها من ناحية الحياة المتحضرة المتوازنة علميا وعالميا.
6: أنت شلون شفتها؟ شلون تجربتك معها؟
5: جميلة. جميلة، وايد ألوان فيها. وايد وايد يعني مباني فيها نيشي شوية شيء شوية لون
6: تاكل عيونك
5: بالضبط. إيه فمتعة طبعا. أغلبهم يكون فيهم بحر، أنت ملاحظة يكون فيهم بحر ماي أنهار، هذه كلها تعطي المدينة روح أكثر.
6: الإنسان في يعني جغرافيا أصلا راح تشوف السكان اللي يعيشون ناحية البحار والأنهار
5: أطباعهم مختلفة،
6: أي أكثر هدوء أكثر راحة من اللي عايشين في المنتصف اللي ما عندهم مطلات بحرية. على طاري اللي قاعد أقولك تأكل عيونك، في لوحة حق الفنان الأمريكي جاكسون بولوك بولوك انباعت ب 181 مليون دولار. انزين، ترمز لعالم ما بعد الحرب. تكفى شوف، هذا ما بعد الحرب. انا لو شي كاب القهوة
5: كان سويت شيء،
6: كان سويت احسن من هذه ما بعد الحرب. كان قلت لهم ما بعد الغزو
5: مثلا.
6: شنو هذا 181 مليون
5: خذاهم جاكسون وحطهم
6: ما ابي ما 181
5: فن تجريدي هذا
6: دينار ما اخذهم
5: انت ما تاخذيهم بس في واحد
6: ليش
5: دفع.
6: والله غسيل اموال.
5: عشان كذي صار اخبار، عشان كذي صار الموضوع بهالحاله خبر، لانه لفت انتباه الناس. خل اقول لكم عن شيء رجع للكويت باقوى واكبر معرض بالخليج، اللي هو معرض العطور بالكويت، بعرض المعارض الدوليه اللي ابتدى من 14 وراح يستمر ل 30 مايو في صاله 5, 6, 7, و8. هو يقام مرتين بالسنة في أكتوبر وفي إبريل، وهالمرة في مايو بسبب الظروف. مشاركة 400 شركة من الكويت ومن برا الكويت أيضا. زوار المعرض تقريبا يقدر عددهم بأكثر من 2 مليون زائر من كل دول الخليج.
6: والدول المشاركة عمان، سعودية، الإمارات، البحرين، وحتى وجودهم إضافة حلوة. فأهلا وسهلا فيهم ديرتهم الثانية،
5: حياهم الله. نقول حق الكل حياكم الله، ولا تفوتون الفرصة، لأن المعرض يعتبر هو الأعلى من ناحية يعني التحضير وكل المستلزمات اللي فيه، من عروض، هدايا، خصومات حصرية، بس تلقونها بمعرض العطور. يوميا المعرض يفتح أبوابه من الساعة 11 صبح للساعة 10 المساء.
6: ضيفوا انستغرامهم، هي شركة أرض المعارض، عشان تعرفون آخر الأخبار اللي تقام شهريا، اللي هو at KIF Expo. Be like
5: بابا
6: مثلا.
5: هذا هو معرض العطور في الكويت بأرض معرض دولية من 14 ل 30 مايو الساعة 8 في نغم الصباح. مكملين معكم لغاية الساعة 9:30. اليوم نبي نعرف منو أول شخص تدق عليه إذا طحت بمشكلة، يعني أنت محتاج فزعة، محتاج أحد يوقف معك.
6: شفت كنت تقول دائما في الخوات الصغار، أنا أختي الصغيرة بعد يعني من الناس، قلت لك الخوات وايد مهمين، بس اختي الصغيره هي تحتضن الجميع.
5: نبي نسمع اجابتك انت على 220 20 94.

0: ما هود دخل مرو بالنص مرو مرو مرو شو القصة اللي انت كنت تحكي عنها على البنوتة لا لا مش سامع علي صوت مرو قولي كده مرو كنت فين احكيلي
1: راكب تاكسي بنص تونس وشايف منظر من ذوقي وحدك قاعد قدامي لابسة اخضر فستق

0: أسبوع من العمل والاجتهاد والإجهاد أيضا، وما يدفع المواطنين والمواطنات إلى
1: نغم الصباح.
2: 8:10 نغم الصباح، صباح الخير. يوم الأربعاء، درجة الحرارة حاليا 27 درجة لكنها راح توصل ل 32، يعني ما أنا قاعد أحسها أكثر. بناء على مكيف السيارة على كم قاعد تحطينه؟
3: هو أنا عندي هذا 1 2 3 أربعة حطه.
2: أربعة صح؟
3: لأن أنا أحس إذا حر وجهي يشب.
2: إيه يعني الواحد يحس إنه يبدأ يصير عصبي أصلاً من,
3: إيه؟
2: من, من درجة الحرارة يعني. بس هل 33 مبرر إن إحنا قاعد نحط الحين أربعة؟ يعني عشان راح نحط مثلاً بشهر 7 8؟
3: إيه بس الشمس بعينك يعني، أنا طالعين الحين الصبح.
2: تمشي النظرة الشمسية؟
3: إيه.
2: أوكي.
3: وحتى ما قاعد.
2: شو اسمها؟ أنزل هذه يعني.
3: إيه ما يقايش قاعد أحط. ما إيش اسمها؟ اسمها اللي تحط فيها دفتر السيارة.
2: لا دفتر السيارة بالدرج.
3: أنا أحطه بالدرج وايد ناس يحطونه يعني. خلي أقول لك خبر غريب شوي يمكن يعجب ابو علي. انزين شو اسمها اكسترا البريطانيه، هي جامعه تفتح اول تخصص اكاديمي حق علم الخوارق والسحر في كليه العلوم الانسانيه. يقول لك ليش؟ لان هذه الممارسات السحريه والتقاليد الغامضه اللي قاعد تصير في الثقافات في العالم تستحق ان ندرسها وندرس دورها السياسي والتاريخ الاستعماري وشلون تاثر على البشر وشلون هي حتى بالتنجيم والتاروت. هذا شو اسمه جنجفه،
2: هي اوراق يعني،
3: هي اوراق نفس التاروت. انزين لان سووا دراسه 30% من البالغين مهتمين بعلم التنجيم.
2: نعم.
3: والثقافات والمعتقدات الشعبية والظواهر هذه اللي الظاهر يسمونها الخارقة وغير العلمية، فكان مهم بالنسبة لهم إن يدرسون مو يعني مو هاري بوتر بيدرسكم شلون تسوون سحر، درس شلون أثره على الإنسان،
2: أصولها،
3: الثقافات الغريبة شلون قاعد تصير بالإنسانية.
2: بالضبط، تابع عليه مهتم نقدم لك
3: مهتم تنجيم وسحر. يا
4: قدمت انا خلصت
3: صج؟
4: لا بس ترى من اكثر الكتب اللي قريتهم عن الخوارق الطبيعيه ووايد قريت كتب هذه الشغلات تستهويني من وانا صغير ما ادري ليش يعني. فهل ان انا وايد انسان خيالي ابي اشوف ما بعد الطبيعه؟
3: يمكن انت مسافر بالزمن انت جاينا هني.
2: هي قالت قبل شوي 33% من الناس بينوا اهتمامهم بالموضوع يعني.
3: ها انت جاي من هناك؟
4: اتوقع انا
3: تجا من اي سنه جاي؟
4: انا من كوكب زحل
3: اعتقد. لا اعتقد جاي من المستقبل مو من الماضي.
4: اي لان انا ما احب الماضي.
3: انا جاي من الماضي.
2: ممكن نتفق على شيء ان ترى احيانا حياتنا العاديه لا حياتنا العاديه ممله، فاحيانا بعض الخيال يضيف لمسه للحياه. تعرف شلون
3: عندك هذه احلام اليقظه؟
2: اي كذا
3: الحين
2: لا اراديا
3: يعني تسرح وتروح بقصة ثانية تبع عالم ثاني.
2: وساعات أتكلم إن أي ساعة رحت هناك بس ساعات أخليها حق نفسي.
3: لأنه يقول لك إن هو كل الأطفال عندهم أحلام اليقظة بس لما يكبرون وايد من الأطفال تقل أو تختفي. بس إذا أنت ليه الحين كبير وعندك أحلام اليقظة هذا من يعني صحتك النفسية حلوة وخيال، معناته أنت تقدر إنك أنت يعني مبدع.
2: طيب
3: اللي في مجال الابداع يعني مثل احلام اليقظه.
4: انا ايه بالاحلام
2: اليقظه احلام داخل احلام انسبشن. ابو علي موضوع حلقتنا اليوم عن اول واحد دق عليه اذا طحت بمشكله، شنو منهم ممكن يكون هنا؟ محمد يقول ما راح ادق على احد بصراحه، اتوهق ولا احد يفزع لي، ما ابي اعتمد على نفسي بكل الظروف والاحوال. هني ساره تقول اتصل على صديق على زوجي. اوكي زوجي هو الحل بهالحاله لكل المشاكل. والله كفو حق العلاقات الزوجيه اللي يعني مرتاحه وايد من هالناحيه،
3: لما يصير
2: يعني
3: شريك الحياه هو الصديق في نفس الوقت.
2: صح، لانه هو بالنهايه مفروض يكون صديق. صديق.
3: انا عندي خالتي صديقتي. انزين هي
2: ونشهد
3: من الاشخاص اللي ادق عليهم اذا طحت بمشكله حتى لو انا مو موجوده تدافع عني من وراي، ما تخلي اي احد يقول عني ولا كلمه. قدامي تعطيني ان انت غلطانه وملاحظات اللي انت عاجبتك ملاحظات بالبرنامج.
2: ملاحظاتها جباره هي يمكن انا بحياه ثانيه مثلا
3: بس يعني تقول لك الصج ما تقص عليك او تنافقك.
2: هذا الواحد يحتاجه.
3: وبعدين احس ان بالامان بوجودها بحياتي دائما. لما اول ما ادش ودق تقول لي هلا هلا ومهلي الشرع النجي واللي
2: هذا من عمرك سنه للحين
3: للحين
4: هذا شيء عندكم
2: فهو عد لما احد يدق. فيا جماعه متصلين نغم صاح لما تدقون لا تستغربون من طريقه ترحيبها لان هذا شيء عائلي عندهم. فمهما كان اسمك راح تلقى لك شيخه اغنيه لك اذا شيخه مع طلال ملك. الحين بسالكم سؤال، منو الشخص او منو اللي تعرفونه ناجح في وظيفته؟ احد معين ببالكم، حلو لا تعطوني اسامي.
3: أوكي.
2: شنو تعتقدون هو العنصر الاساسي في نجاح هذا الشخص بوظيفته؟ هل هي شطارة هذا الشخص ولا علاقاته الاجتماعية او علاقاته في مجال العمل، ولا هو ميكس بين هذ الاثنين؟
3: نجاوب ولا ببالي؟
2: جاوبي.
3: الاثنين
4: هو ببالي اثنين.
2: لا تقول اسامي.
4: ما اقول واحد علاقاته الاجتماعية وواحد انضباطه.
2: اوكي
3: خل اقول لكم ايوه انجح من الثاني.
4: اثنين هم ناجحين
3: بنفس المستوى.
2: خل اقول لكم الحين، يقولك دائما احنا نركز على انه بس انا احسن واحد اشتغل، انا اكثر واحد اعطي، انا لكن تنتبه تشوف ان انت ما عندك علاقات بالعمل تخلي موقفك اقوى. عشان كذي بقول لك حق من تروح الحين، واي نوع من الزملاء او الموظفين اللي حولك اللي مفروض تقوي علاقتك معاهم بشكل جدي، لانه راح يفيدونك تالي. حلو، اشخاص ما تتوقع انه ممكن يفيدونك بس هم راح يسرعون مسيرتك المهنيه. اولا الموظف الهادي. الموظف الهادي يعلمك شلون تنجذب ذكاء ويقوي مستوى ادائك، لانه ما يسولف، هو مركز بشغله واللي عنده راح يخلصه اسرع من غيره. الموظف اللي من قسم ثاني، هذا يوسع فهمك للشغل ويخلق لك فرص خارج نطاقك. الحين انا داوم قسم، شيخ داوم قسم، تعرفت على شيخه عن طريق ابو علي مثلا، عرفت ان انتم اللي دوامكم كذي كذي، انتم قسمكم يسوون كذي كذي، انا صارت عندي مشكله وانتم عندكم نقص بالموظفين، تقول انت تعال في واحد عارفه اسمه طارق، فهني يفتح لك مجال افضل. بالضبط. الموظف الجديد، الموظف الجديد ايضا وايد مهم، لانه يغير طريقه تفكيرك ويخليك تتطور اسرع. خلينا نقول انا قاعد اسوي نفس الوظيفه 10 سنين، 1+1=2، وكل يوم ما في اي مجال للابداع، يجي موظف جديد يلقى له طريقه جديده. هذا الشخص هو اللي راح يغير طريقه تفكيرك وراح ياخذك لمستوى ثاني. المساعد التنفيذي دائما يعطيك فرصه افضل ويزيد ظهورك قدام منه الإدارة.
3: إيه،
2: وهذا شيء أنت محتاجه، لأن أحيانا في إدارات ما يدرون من موظفينهم. صدق أنت معانا بنفس الإدارة أنا ما أدري. الحين آخر شخص لازم تقوي علاقتك معه هو الشخص الصعب. دائما في كل إدارة أو قسم في شخص صعب التعامل معه، هو الشخص اللي يقوي مهاراتك في التأثير وأيضا التعامل تحت الضغط
3: والتحمل.
2: أنا ما أعرف أشتغل ترى شيء ضغطتوني ما أعرفه. نو تعرف تشتغل ولازم تطور هذه المهارة، لأن إذا أنت لازم كل شيء يكون الحياة وردية طيور تغرد عشان تقدر تشتغل، معناته أنت وايد ركيك في أدائك.
3: خلي أقول لك شغلة مهمة في هالموضوع، أن عندنا بالكويت مو عالميا نسبة نجاح الريال أعلى، هو عدة عوامل منها العلاقات الاجتماعية.
2: صح.
3: وايد شغل، معاملات، إنجازات تتخلص بالديوانية.
2: أكيد.
3: زين.
2: أكيد.
3: أنت تروح الديوانية أو تلف بين الدواوين، الشغل يخلص هناك. صح. هذه المساحة مو موجودة عند المرأة. العلاقات الاجتماعية مالتها إما تكون عن طريق رجال ثانيين تعرفهم أو عن طريق مثلا مساحات العمل اللي هي فيها. أو أول شيء الواسطة عند المرأة تصير أقل، وهذا شيء زين، لكن إنجاز أو نجاح عند الرجل أكثر، لأنه هو وايد عنده المساحات الاجتماعية لتعرف على أشخاص مختلفين، عشان يقدر مثلا مثل ما قلت هذا بشخص قسم ثاني ممكن عندي مشكلة
2: مستفيد بشكل تبادل. ممكن. ولكن بمناسبة يوم المرأة الكويتي اللي كان احتفالها يوم السبت اللي فات، في دراسة طلعت تقول 47% من المناصب القيادية والإشرافية في الكويت للكوادر النسائية.
3: أيوه،
2: فأتوقع لازم يكون في ديوانية نسائية يسولفون ويخبر راحتهم
3: فيها. نجاح هذه النساء في المراكز القيادية لأن توجه الدولة اللي هو تمكين المرأة. بس يعني نتمنى أن المجتمع أصلا يروح له نفس هذا التوجه في تمكين النساء. يعني أكيد
2: المرأة الكويتية أثبتت نفسها، هذه خاصين منها
3: أكيد. يعني إن شاء الله نوصل مرحلة هي ما تحتاج تثبت. إنزين، في يعني مساحات أو في بعض الشرائح ممكن تكون تغلق على المرأة شوي، نحتاج شوية أن احنا نطور هذا الموضوع بحيث أن نتمشى مع توجه الدولة في تمكين المرأة.
4: دائما ببالي هالسؤال، منو أحسن؟ الموظف اللي مو مبدع لكن منضبط، أو موظف مبدع جدا لكن راعي مشاكل؟ منو الأفضل حق الشركة أو حق الشغل؟
2: أنا بوجهة نظري بأي مكان عمل لازم يكون فيه هذا وهذا موجودين.
3: أنا عندي راعي مشاكل مؤذي؟
2: لا لا،
3: ولا شيطاني كذي،
4: لسانه طويل كذي،
2: يعني عنده مشاكله.
4: إيه.
3: يعني قاعد يأذي الفريق
2: بشكل أو بآخر، بس هو الإبداع.
3: الشخص اللي قاعد يأذي الآخرين، يعني هو الحين خرب لي فريق كامل عشان هو يسوي شيء زين.
2: مو لدرجة خرب، بس هو
3: أذاهم. يعني شنو مدرجة الأذى؟ يعني شر
4: يعني في زلغ وايرات او يسوي
3: لا لا لا لا
4: بس بس هو مبدع هو الشركه قايمه عليه
3: خير مبدع ببيتهم مبدع ببيتهم هذا الفريق كله اقدر اطوره
2: انت اكيد شاربه شاي حليب اليوم
3: اي شنو
2: هاي ما شاء الله اليوم هذا كله النوم
3: في النوم
2: انزين خلينا نسولف عن اليورانيوم
3: ليش نسولف عن اليورانيوم
2: ما ادري احس ان اي موضوع عطيتك
3: اليورانيوم قاعد ياخذونه في في دول من افريقيا
2: سمعنا ثلاثة بلغة بالصباح اليوم نبي نعرف منكم منو اول واحد تدق عليه اذا طحت بمشكله خلينا نسولف معاكم بدر بعد راشد الماجد راح نرد عليك اوكي

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
3: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
4: ما جي إعلان واحد بس.
5: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
6: هذه الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. تابع تغطية برنامج بلنتي لأكبر حدث رياضي ابتداء من 7 يونيو على مارينا

0: رقم الصباح. برجك شو يقول اليوم؟ برجك يقول
1: 8:30 برقم الصباح. الأبراج اليوم محتاجة تسمع كلمة ملخص كذي، جملة واحدة تقال وعاد أنت وكل برج راح يأخذها وراح يفهمها، يمكن برج اللي قبله واللي بعده ما يفهمها لأنه مو موجهة له. لكن برج الحمل يقول لك كل مرة تستعجل وقاعد تطيح، الحل أنك تمشي بهدوء لأنه مو كل سقوط نهاية.
2: برج الثور، عنادك خلى قلبك يتعب، جرب تتنازل شوي، هذا الحل مو ضعف، هالحل هو راحة.
1: ولازم ترتاح يا برج الثور. أما الجوزة فوايد تضحك بس داخلك مو عكس الضحك، الحل انك تختار شخص تثق فيه وتفضفض له، لا تضل بروحك.
2: صديق السرطان، دمعتك ثقيلة تحبسها وتختنق، الحل انك تبكي، ترى البكي مو عيب
1: ابدا. الاسد، رغم قوتك قدام الناس الصورة وهيبة، ولكن داخلك في شخص وحيد، الحل انك تبين ضعفك للغالين عليك اللي يحبونك اكثر.
2: برج العذراء، همك اكسرك، الحل انك ترضى بالنصيب وتسامح نفسك قبل غيرك.
1: يعني سامح نفسك يا العذراء، حاول. ممكن البيزان، تعبت ترضي الكل صح؟ حولك مرة بس قول أنا أولى منكم كلكم.
2: برج العقرب، تخاف تبين أسرارك وتنعرف، الحل أنك تفتح باب صغير لقلب صادق، الوحدة ترى تذبح. القوس، تنحاش
1: من مكان لين مكان وما ترتاح، أنت بس في حالة يعني كنا لحقينك. شوف الحل أنك توقف تشوف نفسك بالمنظرة، تواجه خوفك مو تنحاش منه.
2: برج الجدي، انت قاسي على روحك، الحل انك توقف دقيقة وتضحك لان السعادة من حقك.
1: الدلو، غرقان بس غرقان بشنو؟ افكار وفكرة تضيق، فكرة تيبك بس انت ناسي داخلك، الحل انك توازن، لا عقل بدون قلب ولا قلب بدون عقل.
2: آخر الأبراج، برج الحوت، عطيت وايد ونسيت روحك، الحل أنك تحط حد وتحب نفسك قبل لا تنحب.
1: هذه كانت الأبراج وشنو محتاجة تسمع على حسب كل برج. الساعة 8:30 بنغم الصباح اليوم، نبي نعرف منك منو أول شخص تدق عليه عشان يفزع لك في حال طحت بمشكلة. وكلنا يعني ممكن بفترة أو أخرى محتاج مثلا مبلغ،
2: محتاج إنقاذ سيارة واقفة.
1: وأبسطها تدرين شنو؟ أنا متوهق الحين، قاعد مع أحد متوهق فيه، دق علي قولي لي يلا يلا ورانا اجتماع بس طلعيني من هالسالفة، تكفين.

0: والجسار من سنة 2008. ايش كثر كانت الأغنية ضار بحزتها.
1: نغم الصباح.
0: أنا أكثر شخص أتوهق لما يكون الموضوع في مناسبة، سواء كان عيد الأم، شنايب هدية حق أمي، أخوي وعيد ميلاده، أو حتى واحد من ربع إذا كان عزيز علي وبعطيه هدية، هو أكثر شيء يحيرني.
2: فلاورد كارد يقدر يخلصك من السالفة هذه كلها. تقدر تحط الميزانية اللي تناسبك وتهدي الشخص اللي هو يكون له حرية تختار الاختيار الشيء اللي يبيه.
0: أسهل من كذي ماكو، لأن إذا كان بيطلب شيء أونلاين، يبي مثلا مطعم، يبي يسافر، أنت تحط بس المبلغ، حتى لو بيشتري أي ملابس معينة. فلاورد كارد تنفع تقريبا بكل مكان،
2: وشكلها حتى أحلى وأذرب. طريقة حلوة أنك تهدي الشخص فيها الكاش بأسلوب مرتب من غير إحراج أن أنت قاعد تعطي فلوس يعني. ففلاورد كارد هي بطاقة جيب راح تتحول لهدية بأي وقت هو يبي.
0: أسهل وأحلى شيء، أنا خلنا نتفق الكاش محرج أحيانا، صح. الناس اللي وايد يمنون عليهم، بس في ناس خلاص اضطرش لهم فلاورد كارد بهالحالة، عندهم اللي يبونه، سواء بيطلبون شيء أونلاين أو أوفلاين أو مطعم أو بيسافر أو أنت وميزانيتك، بدل لا تدفع كاش بهالحالة انت تحطه بفلاورد كارد.
3: نغم الصباح،
4: هذه القهوه السنعه.
1: واخيرا رجع المعرض للكل ناطره من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5 6 7 و8 بارض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربه استثنائيه مع اقوى العروض والخصومات.
5: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو، وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نص مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان، أنت دافعنا.
3: نغم الصباح،
6: مارينا اف ام.
7: Can I dun?
8: Again.
7: Can I dun dun? Dun dun dun dun dun dun dun.
6: تعال سمعت عن
9: قلب الحب. هو رمز يدل بوقتنا هذا على العاطفة والحب والرومانسية، نستخدمه وايد بمحادثاتنا. خل نرجع بالتاريخ للقرن الخامس أو السادس قبل الميلاد، حيث تم استخدامه عشان يرمز لأوراق نبتة من قرضة هي السلفيوم، واللي تم استخدامها كمانع للحمل في مدينة إغريقية موجودة بشمال أفريقيا. يعني شكل القلب قبل هو شكل أوراق أشجار ونباتات، مو شكل قلب الإنسان مثل اللي تم استخدامه في الشعار الوطني للدنمارك واللي يرمز لأوراق زنبق الماء، وهالحكي كان بالقرن الـ12. لكن بأواخر العصور الوسطى تطور استخدامه وقاموا يستخدمونه في النقش وفي الخط، وبنص القرن الـ13 تم استخدامه لأول مرة في التعبير عن الحب في مخطوطة يدوية فرنسية هي لغومن دو لابوغ، وكان رمز القلب موجود في رسمة حرف الأس واللي فيها يقدم المحبوب للبنت اللي يحبها ثمرة الكمثراء اللي ترمز لحبه، وبالرسمة ولأنه ماسكها بإيده فصار شكلها على قلب لكن بالمقلوب
10: محبوبة.
9: وبالقرن الـ14 في مخطوطات لوثائق الحب اللي كتبها فرانشيسكو باربيرينو استخدم الرمز وضاف له طرف مبوز، وبلش استخدام الرمز للتعبير عن الحب، ويعتقد أن اكتسب لون الأحمر بعد ما تم استخدامه في الجنجفة في القرن الـ15. وبالقرن الـ16 شاع استخدامه بأوروبا، ومن القرن الـ19 صاروا يستخدمونه بشكل شائع في كروت الفالنتاين وعلب الحلاو والكاكاو.
3: نغم الصباح،
6: مارينا

0: مع طلال ملك وشيخ البهاويت
1: معك لين توصل دوامك.
0: مارينا
2: 8:44 دقيقة في نغم الصباح. صباح الخير، اليوم الأربعاء وعيد ميلاد منو؟ انت يا تغريد مستمعتنا الدائمة مهما وين ما كانت. بتقول صباح الخير، اول شخص اتصل فيه على موضوع حلقتكم هي انا، ادق على نفسي. ليش؟ تقول انا قبل كنت اتصل على امي الله يرحمها، بس حاليا بعد وفاتها بس اسمع حق نفسي.
3: الله يرحمها يعني.
2: ان شاء الله. وشكرا، اتس ماي بيرثدي.
3: اهلا وسهلا
2: مريم، تقول صباح الخير، ما احب اخذ من احد لا نصيحة ولا فلوس ولا اي شيء. اوكي مريم، خلاص
3: مريم مجروحة.
2: اي خلاص تعلمت درسها.
3: شفت فيلم ما اعرفه انا اسمه مورتال كومبات.
2: شو اخباري؟
3: تعرفه؟
2: اتذكر اللعبة كانت.
3: اوكي، منزلين الجزء الثاني. الفيلم حقق أكثر من 65 مليون في الأسبوع الأول.
2: okay.
3: بس النقاد بالغارديان وول ستريت قاعد يقولون أن جرعة العنف فيه وايد عالية، والمشاهد الدموية وايد، مقابل أن القصة رديئة مو متماسكة، مبتذل ودموي بشكل مفرط، والمشاهد مستلهمة من لعبة الفيديو، لكن هم والشخصيات الرئيسية طبعا، لكن هم تو ماتش يعني أكثر من اللازم. أنا الحين قاعد أقول الخبر لسبب.
2: لأنه
3: سؤالي شلونك مع الأشياء العنيفة هذه، الأفلام أو الألعاب؟
2: ما راح يشدني لأنه في مشاهد شيء، بس أكيد في بعض القصص لازم تنقال بكمية عنف معينة عشان توصل الرسالة. يعني مثلا بيقولك قصة تاريخية أنه مثلا تشوفين تقول وايد دموي، بس يقولك هذا هو الواقع، هذه هي القصة التاريخية كانت بهالشكل.
3: يعني ما تكش من الأشياء.
2: يعني خلينا نتفق إن مثلاً نتفليكس سوى نقلة كبيرة بكمية المحتوى اللي إحنا نشوفه، صح؟ الحين هذا المحتوى اللي إحنا نشوفه خلاص تعلمنا الحين، وصار واضح لما يحطون شيء غير مبرر ويزيدون الجرعة فيه مع اختلاف الأمثلة. أوكي، فيعني خلاص خرب على الباجي بعد، إن الباجي صار ومشافون وايد مثلاً هالقضية أو هذا الفكر أو هذا النوع من المشاهد يزيد فيها بس عشان يلفت الانتباه، بس هو قاعد الناس قاعد تكتشف منه.
3: أنت كأبو شون متى العمر اللي تخلي اليهال أو عيالك إنه يبدون عادي يشوفون هالمشاهد؟
2: أول شيء إذا كان شيء وايد ضارب وهم يشوفونه لازم أكون معهم ولازم أعرف عن الفيلم
3: اللي العنف والدم هذا.
2: أتوقع يعني في يعني شوفي إحنا الحين بوقت ما نقدر نسوي كنترول 100% على عيالنا شو يشوفون. إذا ما شافوه بالتلفزيون بيشوفونه بالآيباد، وإذا قفلت عليهم الآيباد بيشوفونه لقطات منه بتيك توك ولا بإنستغرام. أو إذا كلش راحوا عند ربعهم، فهو الفكرة مو إنه ما يشوفون أو يشوفون، راح يشوفون بالنهاية، لكن يفهمون اللي هم قاعد يشوفونه شنو. يعني أمس كنا قاعد نسولف أنا وبنتي عن اختطاف الجابرية. الموضوع وايد عشوائي، بس سالفة يرت سالفة يرت سالفة يرت سالفة، وشنو دخلنا بالمواضيع اللي يمكن هي حق عمرها مثلا 14 سنة، يمكن أغلب البنات اللي بهالعمر ما يهمهم هذا الشيء، يهتمهم أشياء وايد ثانية. أو بس شلون سالفة ير سالفة هي اللي ممكن تعطي الطفل انطباع وفهم أكبر للمحيط اللي حوله. يعني
3: صح. هو يعني وايد يلومون الجيمز شو اسمه الإلكترونية، الألعاب الإلكترونية، على إن هي قاعد تزيد حالات العنف في المجتمع، وشلون ان الاطفال او المراهقين قاعد يتحولون الى اشخاص عنيفين لان بالالعاب هذه تشجع على العنف. يعني قبل لما كنا نلعب العاب يعني اقوى مسدس نلعب فيه اللي نرمي البطه،
2: مسدس ماي
3: لا البطه على الذكره
2: على الاتاري.
3: اي الاتاري. هما لا، يعني في دم وبوق واقتل، وش كثر تجمع كثر ما تقتل تجمع سلاح، وهذه امور تخلي الواحد يعني فعلا يصير عنيف. بس إيش كثر إحنا نلوم الفيديو جيمز أصلاً على هالموضوع؟ هل كل واحد لعب فيديو جيم راح يتحول إلى عنيف؟ يعني كل واحد يلعب فيفا راح يصير لاعب كرة؟ أو إن هل إحنا قاعد نبالغ في تأثير، ولا هذا فعلاً هو التأثير؟
4: أنا أحس المبالغة، لأن إحنا لعبنا على الألعاب ما صرنا عنيفين يعني.
3: بس أنت جاي من جيل ثاني غير. انت ما انولدت، يعني انت ما انولدت وهذه الالعاب موجوده، انت تدرجت، فانت شفت الالعاب الكيوت قبل لا تشوف هذا.
4: أيه
3: على كبر، بس هم من صغرهم هذه الالعاب اللي موجوده. فهذا انا احس انه اوكي فعلا هي لها تاثير، فعلا قاعد تبلد القلب وتخليه ما يتعاطف وايد، بس ما يصير نقول هو العامل الوحيد. لأن فعلا مو كل من لعب هاللعبة راح يتحول إلى العنف. وبنفس الوقت في عوامل اجتماعية بالبيت بأشياء هذه بالمجتمع هي هم تخلي الواحد يصير عنيف مو بس الألعاب.
4: شخصية الطفل تعرفينها من ولادته تشوفينها شيطان ولا مجرم ولا هادي. أنا أحس الجينات لها دورهم
3: طبعا. ترى في هذا الموضوع انه في الدي ان اي يمكن تحمل انت بعض الصفات من العائله مو بس تحمل يعني اطباع ممكن انت تحملها في العنف. انا كنت اقول لك انا طول الوقت اشوف ذا بويز وقاعد انطره ذا بويز وايد عنيف اوكي وايد عنيف لأكثر من اللازم درجة غير منطقية.
4: يا أنا شفت لقطات من المسلسل لا وايد
3: too much. أدري أنا أحب المسلسل لأن فكرته أصلا العنف فيه أغلبه مو كله أغلبه مبرر. هو أصلا يبي يوريك بشاعة الإنسان لما الإنسان يصير عنده سلطة شلون هو يصير شخص بشع. فأنا هني أحس إنه في تبرير. بس في مثلا هذه الألعاب الجيمز اللي تتحول أفلام إنزين أنت ليش يعني قاعد تسوي كذي وسينما يعني الكل يقدر يدش فغريب عندي. لا وتموتش
4: ترى على فكرة جزئين نزلوا بالتسعينات أنا شايف الجزئين وهذا نزل بعد الجزء الأول 2021 حتى أنا طار رحنا له
2: كاستيك مورتال كومبات
3: إيه عايدينا يعني
2: حلو أنا طار رحنا طال ما يذكر نكره الفيلم كلش بكثر ما الفيلم كان ولا شيء بالنسبة لي
4: بس لا كان وايد دموي. هو اللعبة أساسا كذي من التسعينات كانت اللعبة وايد دموية
3: أو قديمة حيل
4: إيه
3: من أيام ما أعرف صراحة
4: من أيام سيجا
3: أو سيجا لعبت سيجا
2: سيجا ميجا درايف كان اسمها سودا
3: سودا
2: 16 بت بعدين مكتوب
3: وبعدين اذا علقت تنفخ السي دي يعني لا هذا مو سي دي كان هذا اللي اسمه شريط البق بق
2: ساعات كنا نقرا قران عليها
3: صدق
2: يا رب يشتغل يا رب
3: بلغته
2: تذكرون بطاريات كانت تخترب شو نسوي فيها
4: نحطها بالفريزر
3: هذا صدق كان ينفع ولا احنا كنا خرافه
4: كل شيء نفسي كان
2: نكسر الخاطر
3: زين والتليفون اللي يتبلل انقطع بالعيش هذا صدق
4: اي هذا صدق
3: جربته
2: يمتص الرطوبه يعني الحمد لله الحين كلهم ضد الماء بس يعني اذا قطيتها بالعيش يمتص الرطوبه بهالحاله 9 إلى 10 بنغم الصباح

0: نغم الصباح
1: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
2: باجي إعلان واحد بس
1: لك من الكنز نصيب. افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان، أنت دافعنا.

0: بغيت. نغم الصباح مدينة
1: موجز أخبار الديرة. قرر مجلس الوزراء تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة عطلة الوقوف بعرفات وعيد الأضحى المبارك لعام 1447 هجري، اعتبارا من يوم الثلاثاء 26 من شهر مايو الحالي وحتى يوم الأحد 31 من الشهر ذاته.
2: أعلن وكيل وزارة التعليم العالي استئناف الحملة الوطنية للابتعاث الخارجي والجهدي ضمن مرحلتها الثانية التعريفية اليوم الثلاثاء، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المرحلة الأولى من الحملة والتي اختتمت في شهر يناير الماضي، وتضمنت برنامج إرشادي مكثف استهدف طلبة المرحلة الثانوية وأولياء الأمور في مختلف المدارس الحكومية والخاصة.
1: أما آخر خبر من أخبار الديرة، أوضح مدير إدارة المسالخ بقطاع الرقابة والتفتيش في الهيئة العامة للغذاء والتغذية جاهزية المسالخ الرئيسية في محافظات الكويت لاستقبال الأضاحي خلال عيد الأضحى المبارك، وذلك ضمن خطة رقابية وتنظيمية متكاملة تهدف إلى ضمان سلامة الذبائح وصحة المستهلكين.
2: والحين مع أخبار الطقس مع أسامة المذن.
3: متوقع جو حار وهواء شمالي غربي معتدل للسرعة، ينشط على فترات من 12 إلى 40 كيلومتر بالساعة وفرصة غبار، العظمى 37 والصورة تنخفض إلى 26 درجة مئوية. البحر معتدل موج يعلو أحيانا وارتفاع الأمواج من 3 إلى 6 أقدام. المد الأول الساعة 12:55 دقيقة الظهر، المد الثاني الساعة 2:45 دقيقة صباحا، الجزر الأول الساعة 8 صباحا والثاني الساعة 9:20 دقيقة مساء. كان معاكم أسامة المذن ونرجع الحين مع نغم الصباح.

0: شربت قهوتك؟
1: نغم الصباح عبير نعمة في نغم الصباح الساعة 9:03. شنو خطط الويكند؟ هي تبلش يوم الخميس ولا تبلش من قبل يوم الخميس؟ أول شيء لازم نوعد نفسنا أن احنا راح ننام أكثر، لأن خلال الأسبوع النوم يكون قطعي. واحد يحاول يدخل شوية نشاطات اجتماعية، الواحد يحاول يخلص شغله، وأحيانا النومات تعتفس. محظوظ اللي يقدر ينام الظهر، ولكن مو الكل يقدر ينام الظهر عشان يوازن. وفي ناس أساسا ما تحب نومة الظهر. تحبين نوم الظهر؟
0: مليقة لسبب إن هي تخرب يومك،
1: تخرب يومك من ناحية الوقت، ولا تخرب اليوم من ناحية إن أقعد مستعسر.
0: حتى لو مو مستعسر، إن أنت الحين بالليل ما راح تنام عدل لأنك أوردي شبعت شوية. نعفس اليوم.
1: أوكي. أحيانا الواحد يسأل نفسه، أنا قاعد أشرب نفس القهوة، بس نفس القهوة تنباع بمكانين مختلفين بسعرين مختلفين. ليش؟ نفس اللاتيه، نفس الحجم، نفس السعر، ليش هذا أغلى هذاك أرخص؟ شنو الفرق اللي يصير؟ يقولك البن مو كله نفس المستوى. في بن تجاري رخيص، وأكو بن مصدره واضح، تحميصة محسوبة، تخزين مضبوط، الأمور هذه كلها. الفرق مو بالاسم، الفرق بالاستخلاص والطعم والثبات. وبكذي أيضا الحليب يفرق أكثر من ما تتوقع. فمثلا فلان ممكن يشتريه بدينار ونص، مكان ثاني يشترونه بدينارين و950 مثلا. هذا الشيء معناته أن الحليب يعطي القوام، ولكن مو كل الحليب يعطي نفس القوام. مو كل باريستا يعرف يطلع اللاتيه بالشكل الصح. الحليب إذا صار محترق ممكن يعني يخسر أيضا قيمته بالكوب. بهالحالة المعدات تدخل بالسعر على فكرة، حق اللي ما يعرف هذا الشيء. إذا الماكينة، المطحنة، الفلاتر، الصيانة، الأمور هذه كلها، أنت عزيزي المشتري راح تدفع سعرها، بس يبين أثرها بالطعم. ترى لما تأخذها من مكان تفرق عن مكان ثاني. الكوب الرخيص عادة يكون يعني حق سريع، بس اللي يفهم بالقهوة بيمزج على القهوة. بهالحالة الشغلة تكون فرق بين يعني البن قلنا، طريقة التحضير، وأيضا الأجهزة المستخدمة. فيعني أنت إذا تبي تدلع نفسك هذا شيء، إذا ما تبي تدلع نفسك بس تبي تأخذ لك قهوة وتمشي وتروح البيت هذا شيء ثاني. يعني
0: خلي أقول لك عن مجموعة حيوانات يسمونهم جيش الأرض. واو. لأن من دونهم الكوكب ممكن ينهار. هذين الحيوانات هم يرممون الكوكب ويصلحون الطبيعة، خصوصا لما يفسدون البشر.
1: هل النمل منهم؟
0: خلي أقول لك أول شيء عن الدود. الدود هو اللي يحول البقايا الميتة من التربة علشان تصير صالحة للحياة.
1: عجيب.
0: لو ما الدود، التربة هذه ما راح تكون صالحة للحياة. نفس الشيء النحل، يسمونه خياط النظام. ليش؟ لأن النحل لما ينتقل من وردة لوردة قاعد يصير يأخذ اللقاح ويلقح. بالنهاية لولا خياط النظام اللي هو النحل، راح يصير انهيار سلاسل الغذاء، السلسلة الغذائية. تذكر أيام العلوم؟
1: لأن احنا كلنا.
0: خبير السدود اللي طبعا منه القندس.
1: مطلع.
0: القندس هو لأنه لما يسوي هذا الخندق ماله واللي بالشجر، فهو قاعد يحمي الطبيعة من أنها هي تتجفف، والفيضانات راح تصير أقل لأنه قاعد دش في هذه السدود اللي هو بناها. مزارع الغابة، منو مزارع الغابة؟
1: منو؟
0: الفيل.
1: مطلع.
0: لأن الفيل لما يشق طريقة لأشعة الشمس راح ينقل البذور حق مسافات وايد بعيدة. لما هو يشيله معاها، فتنزرع من مكان بعيد لمكان بعيد، الأماكن القاحلة. آخر واحد اللي هو عامل النظافة اللي هما النسور، تخلص البيئة من الجيف والحيوانات النافقة علشان لا تصير في أوبئة بين البشر والحيوانات. لأن عشان. إذا صار في جثث ميتة راح يصير في يعني أمراض. فعامل النظافة اللي هو النسر هو راح يأكل هذه الجيفة، فبالتالي راح يصير الأوبئة أقل. ما هذا اللي نسيت لأقوله، اللي حارس الليل الخفاش، ملايين الحشرات اللي ضارة هو اللي يتغذى عليها الخفاش.
1: عجيب.
0: فيعمل كنا هو مبيد حشري طبيعي.
1: شفت شلون؟ ومن يخرب هذا كله؟
0: الإنسان
1: اللي عباله أنه هو أفضل شيء صار على هذا الكوكب. أحيانا الواحد يحس بنوع من الوحدة حتى لو كان بين الناس. عشان كذي هذه نوع من أنواع الوحدة. ولكن خلنا نسولف عن أنواع الوحدة المختلفة اللي الشخص ممكن يحس فيها. أنت بغرفة فيها وايد ناس، فيها ويوه كثيرة، ولا واحد منهم تعرفه فتحس بنوع من الوحدة. النوع الثاني من الوحدة هو أنت مشتاق حق شخص ما زال بحياتك، بس مشتاق حق النسخة الفلانية من هذا الشخص. أيضا في النوع اللي هو يكون الشخص اللي ما حد يطمن عليه، فيحس نفسه أنه هو وحيد، هو أوكي عرف وايد ناس بس مرضت تعبت صار فيني شيء ما حد يسأل عني. أحيانا لما الواحد يكون عنده مجموعة أو دائرة اجتماعية معينة ويكبر عليهم، يكبر بالنضج، يكبر باستيعاب الحياة، هذه كلها أشياء تخلي يبدأ يحس أنه آخ يا ريت اقدر ارجع لهم، بس لا، الافكار القيم بالحياه ما هي نفس الطريقه اللي كانت عليها قبل. واحيانا نجاح الشخص هو اللي يخليه يحس بالوحده، فهو شكله من برا هو الاكثر نجاحا، الاكثر مستانس ومرتاح بحياته، بس لانه في مسميات وظيفيه، في في في مثلا امان مادي او غيره، ولكن هل هذا الشخص عنده حياه اجتماعيه؟ في الغالب هذا الثمن يكون هو يدفعه بالنجاح الوظيفي. يعني
0: على سيرة الراحة النفسية والعقلية، يقول لك خاصة في الأزمات في 6 أشياء لازم تسويها علشان عقلك ما يصير ساحة حرب.
1: الأول،
0: أول شيء إنه هو تحدد وقت واحد بس باليوم عشان تتابع في الأخبار، وبعدها توقف تطالع أخبار كليا خصوصا من تليفونك. okay. ثاني شيء لازم تطلع من بيتك يوميا حتى لو 10 دقائق، تطلع في الهواء وترجع.
1: نعيد هذه النقطة. رقم ثلاثة
0: لازم تسوي شيء بيدك العملي، هذا مثل انك تطبخ، ترسم، تكتب، تصلح، لازم تسوي شيء عملي، هذا وايد راح يساعد على تهدئه نفسك. انا الون هذا الشتال الفراغات اللي تحطها كذي
1: وايد مهمه، هذا وايد حق تشغل المخ وتهدي الواحد. انا بالنسبه لي النقاط اللي قلتيهم، الكتابه بالايد، قاعد استوعب ايش كثر خطي قاعد يخترب لانه ما قاعد اكتب بيدي.
0: صح، ولازم تتكلم مع شخص واحد بعمق، بدل لا تدز 100 رسالة على الواتساب، تكلم معاه بعمق أي موضوع، مو لازم تشتكي له وتفضفض له، في موضوع معين تعمقوا فيه وتكلموا فيه.
1: أو تكتب بالستوري وتلمح على أشخاص معينة. أبداً، أسوأ حركة هذه،
0: لا تسوي كذي. آخر شيء لازم ترتب يومك، ترتب نومك، تقرأ كتاب، وتذكر أن مخك أثمن شيء أنت تحمله في حياتك، فيومك لازم يصير مرتب علشان يرتاح، نومك يصير مرتب علشان مخك ياخذ بريك.
1: بالضبط، والشيء اللي تبي تسويه سوه عزيزي، لا تقول ها ما أدري، لأن لما تقول ما أدري أنت قاعد تحطه بقائمة الانتظار، وراح يظل سنة، سنتين، 3، سوى اليوم مفتك وايد أريح.

0: نغم الصباح
1: مارينا اف ام. لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام. في بنك بورغان انت دافعنا.
0: يومك يبتدي مع نغم الصباح
1: مارينا اف ام 94.

0: نغم صباح
1: تكل نايم قوم غسل وبدل ثيابك
0: 94 مارينا اف ام.
2: اليوم 20 مايو أيام العالمية وأعياد الميلاد من المشاهير، وأنت يمكن عيد ميلادك اليوم أو تعرف عيد ميلاد اليوم، راح نعرف منو من هالمشاهير اللي مولودين معك. لكن قبل هذا كله الأيام العالمية مع شيخة.
3: اليوم العالمي للنحل، تونا نتكلم عنهم اللي من جيش الأرض
2: يستاهلون.
3: اليوم العالمي لأنك تمثل أنك مليونير،
2: كل الناس يمثلون هم مليونير
3: صج؟
2: صح؟ الكلمة الكل يبي أقوى ساعة أكشخ،
3: المليونير يسوي روحه فقير.
2: صح، دائما يحطوا لك صور المقارنة بين واحد فقير شنو ماركات لابس والمليونير لبسه جدا طبيعي وعادي.
3: اليوم العالمي للبث، يعني
2: جميع أنواعه
3: اللايف، يعني
2: اللايف جميع أنواعه، سواء ستريمينج نقدر
3: نقول. أوكي، اليوم العالمي لأنك تنقي فراولة طازجة، مو تأخذ هذه اللي مثلجة بالجمعيات، الطازجة اليوم بس.
2: بس إذا وصوك إنك تروح الجمعية اليوم.
3: اليوم العالمي لي عزكم الله الجوتي الأحمر.
2: إيش معنى؟
3: ما أدري شنو، ليش لا يوم عالمي أصلاً؟ شوف.
2: لافت الانتباه.
3: لا أنا لابسة، أنا لابسة هذا أحمر.
2: شوف. أنت فوق جوتي. أحمر يا.
3: من فوق أحمر.
2: اليوم أيضا اليوم العالمي للتوعية من التهاب المفاصل.
3: يعني الله يعينهم اللي عندهم التهاب مفاصل، خصوصا أعتقد أن بالرطوبة يعانون زيادة. وآخر الأيام العالمية اليوم العالمي للفرق الموسيقية. شنو فرقتك الموسيقية المفضلة؟
2: كل فرقة موسيقية تصدقين، لأن لما تشوفين بعمل. الفرقة شلون متناغمة مع بعض لا إراديا الواحد ينبهر لما تشوفين موسيقى لايف عموما. تشوفين شلون هم قاعد يصفون هذا بعدين هذا شوي وهذا يوقف بعدين مرة مع بعض. واو، صدق التناسق اللي بينهم والتناغم شيء جبار.
3: سيمفونية يسوون.
2: رايحة عروض مسرحية يكون في سيمفونية تحت قاعد تنعزف حق العرض اللي فوق. هذا بعد تنسيق أكثر وأكثر مخيف للأمانة.
3: أبو علي أعتقد أن الأخوة، خلني أتوقع.
4: صح. كيف يكون الأخوة صدق؟
2: بداية أسبوع كان في حلقة كاملة. حلقة كاملة ساعتين عبارة عن أغاني الأخوة، هذه كانت بالنسبة حق الأيام العالمية. لكن Happy birthday to you, yo. Happy birthday to you. إذا اليوم عيد ميلادك فأنت تحتفل مع الأسامي التالية: تيموثي أوليفنت الممثل الأمريكي اللي طلع في أفلام مثل سكريم وأيضا فيلم هيتمان.
3: عندك آيكر كاسياس حارس مرمى كرة القدم الإسباني وحارس ريال مدريد السابق.
2: المغني والرابر الأمريكي باستا رايمز.
3: باستر رايمز إيه. اوكي ما عارفه. مواليد 1892 بيتر تشيك حارس مرمى كرة القدم التشيكي وحارس مرمى تشيلسي وارسنال السابق.
2: لازم نحط ارسنال بالموضوع اليوم. وايضا بينهم كلهم هي شير المغنية والممثلة الامريكية من اصول ارمنية، احدى من اشهر اغانيها هذه. كنت قاعد طالع الاغاني الثانية، شغل هذه شغل هذه شغل هذه، بس توقع ما حد يختلف على بليف من سنة 98.

0: صباح الخير يا جماعة.
1: أهم شيء إيش حتسوي أول ساعة في يومك؟
2: صباح الخير.
3: نغم الصباح.
4: آخر دقائق البرنامج على بال ما يوصلنا التقرير الرياضي من منافش كناني. بس كم سالفة قبل بس نودعكم. باريس مايكل جاكسون اللي هي بنتك يا مايكل جاكسون انشرت صورة مع أمها اللي هي دبي رو. هذه أمها الحين الكل قاعد يسولف عن الفيلم والكل مندمج بالفيلم سواء راحوا سينما أو حياة مايكل أو غيره. هي ما علقت مايا بالطاري الفيلم بشكل واضح ولكن راحت وانشرت صورة لها مع أمها.
5: ليش ما علقت؟ زعلانة من جعفر؟
4: هي وأنت بس بتقولين جعفر بالسالفة صح؟ هي وجانت جاكسون اللي هي أخت مايكل المقربة جدا اثنيناتهم مايا بالطاري هذا الموضوع وهذا شيء يعني بصراحة يلفت الانتباه ولكن راح نعرف يوما ما شنو ممكن تكون السالفة صح؟
5: لأن عادة وايد مرات يكونون الأهل مو عاجبهم الفيلم اللي يقول السيرة الذاتية لأنهم يمكن يكونون موجودين في
4: بس
5: هذا
4: الأبو عاجبه الأخوان كلهم عاجبهم فيا ترى شنو ممكن يكون. أيضا يقول لك مجلس الوزراء السعودي وافق على ربط دول الخليج بالسكك الحديثة.

0: تحديدية في إطار اتفاقية لتعزيز التكامل الخليجي ورفع كفاءة النقل الإقليمي، وهذا الشيء بصراحة راح يكون وايد مفيد وحلو حقنا بالفترة الجاية، كلنا نقدر نتنقل بمجرد أن أنا راكب قطاري وياكم هالويكند.
1: صح،
0: بس أسهل وأريح من وايد أشياء. مناف أشكناني زاهب حق
2: الأخبار الرياضية.
3: صباح الخير، نقول ألف ألف ألف مبروك لكل أرسنالي صبور تحقيق بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز رقم 14 في تاريخه والأولى بعد 22 سنة. مبروك يا أبو علي ومبروك يا أبو محسن نواف النجادة على حصول أرسنال على لقب الدوري المنتظر لسنوات طويلة. بورموث قدم هدية بعرقلة ملاحقة مباشر مانشستر سيتي بالتعادل معه 1-1 في ملعبه قبل نهاية الموسم بمباراة واحدة. بورموث بهالتعادل كان متقدم صراحة، تلقى هدف دقيقة 95 وهذا الهدف حرمه من المشاركة أو أمل المشاركة في الشامبيونز ليج واكتفى بالبطاقة المؤهلة لليوروبا ليج. بيبي غوارديولا يودع السيتي بكاسين وعدم تحقيق لقب في آخر موسم له. مباراة ثانية مهمة، ديربي لندن، تشيلسي فاز على توتنهام 2-1 وحقق أول فوز بعد 7 مباريات بالانتصار. توتنهام هوتسبير يتأجل حسم البقاء للجولة الأخيرة لما يستقبل إيفرتون في ملعبه. ويست هام يونايتد يحتاج معجزة للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز. اليوم تتجه الأنظار إلى ملعب بشكتاش في إسطنبول، ملعب توبراس ستاديوم، الساعة 10 ما بين أستون فيلا الإنجليزي وفرايبورغ الألماني. يوناي إمري مدرب أستون فيلا يبي يحقق البطولة الخامسة له مع 3 فرق مختلفة كأول مدرب في التاريخ يفعلها. أستون فيلا يحلم بلقب أوروبي كبير بعد 44 سنة بعد ما حقق الشامبيونز ليج سنة 82. فرايبورغ الألماني يصل للنهائي الأول له أوروبيا في التاريخ، وجوليان شوستر مدرب الفريق يبي يكتب التاريخ. هذه أخبارنا اليوم، مبروك مرة ثانية لكل أرسنالي. تابعوا بلنتي الساعة 5 عشان تعرفون التفاصيل والتحليل مع حمد العثمان ومحسن غانم. شكرا.
0: شكرا مناف أشكناني، وأكيد الأرسنالية يستاهلونها بعد برا.
4: والأرسنال في القمة، والأرسنال في القمة، والجنر في القمة، والمدافع في القمة، لا ينظرون لغير القمة. من انتظر سقوطهم أتعبه الانتظار.

0: كان هذا النغم الصباح لليوم الأربعاء 20 مايو، ونرد نذكر من أهم الأخبار حق اللي طافه هذا الخبر. عطلة عيد الأضحى 6 أيام راح تكون من الثلاثة الجاي ليوم الأحد 31 مايو، يعني بكذي استئناف الدوام الرسمي راح يكون يوم الاثنين الأول من يونيو.
1: عيد مبارك
0: مقدما يعني عندنا الاسبوع هذا، بعد الاسبوع الجاي راح نداوم بس يومين بعدين الاجازه. نشوفكم باكر الخميس. انا طلال ملك
1: وانا شيخ البهاويد
0: وحسين الخطيب. باي باي.

0: مدينة اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما
1: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
1: اوكي خل نرجع لزمن الوان غير والحان غير، كل شيء فيه لايف، والويكند كان خميس ويمعه. مارينا اف ام فيها الساعه كلها اغاني كلاسيك.

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
3: مارينا أف أم في هالساعة تقدم أغاني كلاسيك.

0: كارتريج وكاسيت وهم سي دي ويو اس بي ذاك الزمان. ساعة أغاني كلاسيك
1: دايما مارينا 90

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم، بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9
3: الحين على أبليكيشن أنغامي، اسمع وشوف مارينا أف أم لايف وين ما كنت بالعالم.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9
3: مارينا أف أم، الرقم 1 في سيارتك.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك.
4: ركز.

0: وصارت ساعتي واحدة.
1: شيء ثاني
2: هاي هاجم شو اخبارك؟
3: شيماء سليمان
4: هاي جايز
1: مطولين
4: هاي كلكم
3: وحدة الظهر
1: بتوقيت الكويت
5: هرنات وغاني على شنو؟
3: شيء ثاني
1: مارينا اف ام هذا شيء ثاني. عزيزة يا كويت فوق المعزة ترخص لك الروح، دام عزك ودام امنك وامانك ودامت بداياتنا عنك يا كويت.

0: سيهاني على مارينا فام.
1: وياي رسميا صار كل أربعة يوم نسائي، عن الأم والأخت والبنت الطموحة، عن شخصيات نفتخر فيها وشخصيات مبهورين فيها. واليوم موضوعنا مهم لكل عائلة وخصوصا لكل أم، إن شلون يقدرون ينسجمون مع الجيل الحالي، لأن فعلا هذا شيء مو سهل أبدا، فرق سنين، فرق اهتمامات، فرق شخصيات. عشان كذي احنا سعيدين اليوم بضيفتنا اللي متواجدة معانا، اللي اثبتت ان الام قادرة تصادق عيالها وتنسجم مع كل جيل، وان الام هي المؤثر الاساسي لعائلتها كلها، والام قادرة تنجح في كل مجال خصوصا صناعة المحتوى. ارحب فيك بشاير جمعة.
2: اهلا، هلا شيماء،
1: نورتيني
2: حبيبتي،
1: مشكورة. سعيده فيك
2: انا اكثر.
1: بشاير، طبعا احنا اليوم انا اذا بتكلم معك يعني بسم الله عليك تبارك الرحمن، انت مريتي في مراحل وايد،
2: صح؟
1: يعني بداياتك كانت شيء، ولليوم انت يعني سنه عن سنه قاعده تنجزين انجازات اكثر.
2: الحمد لله،
1: بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: الحمد
1: طبعا
2: لله.
1: بشاير اللي كانت معروفه في اسم بي جي،
2: صح؟
1: قبل، وهي ام عادل أسطورة مثل ما يسمونها الجمهور، صانعة
2: عادل بوبو.
1: إيه هو، لأن في الحين جايتك بالمسميات، أنا
2: بعد عندي وايد مسميات.
1: صانعة محتوى عائلة عدنان،
2: صح؟
1: ومن أبرز العوائل الخليجية في صناعة المحتوى الرقمي، قدروا يحققون أرقام وانتشار مو طبيعي ومو عادي تبارك الرحمن، من خلال يومياتهم العائلية العفوية والتحديات اللي يسوونها والمحتوى الترفيهي المتنوع. فخورين فيكم وسعيدين جدا بوجودك بشاير. اول شيء ابيك تسولفي لي عن بداياتك.
2: شوفي الله يسلمك، اول شيء انا وايد مستانسه، من زمان ما جيت مارينا اف ام، انزين، وانا سعيده اليوم اني انا وياكم
1: يا بعد عمري
2: حبيبتي. واحنا بداياتنا، اول شيء انا بديت كميك اب ارتست.
1: اوكي.
2: انا كنت ميك اب ارتست، كنت اسوي يعني تيتوريال ميك اب باليوتيوب وعلم الناس. بعدين سويت لي براند ميك اب.
1: اوكي، الميك اب قبل الرموش. اوكي،
2: زين. هو لا، مع بعض يعني،
1: مع بعض صاروا. زين، اول شيء اليوم انا حاطه من هذا الكريمي بلاش، حلو
2: حبيبتي. زين، فبعدين عدنان قام يقول لي ترانا الهارد ديسكات فل وكذي، ايش رايك نصور لي هالذكريات بالقناه، لان انا ما تعبت وانا اسيف الهارد ديسكات.
1: اوكي،
2: يعني كنا نشتري هارد ديسكات كميات كبيره، ترى كل هارد ديسك يكون غالي،
1: صح؟
2: عرفتي؟ فقلت له يلا اوكي، خل يعني يصير كانه ميموري سيفينج باليوتيوب.
1: حلو،
2: ما توقعنا ان في احد بيشوفه.
1: يعني النيه كلش ما كان ان انتم تصيرون،
2: ان احنا مو مشاهير، ما كنا بنصير مشاهير.
1: اوكي، كتوثيق بس،
2: بس حقنا. أوكي، عشان لما يكبرون اليهال يرجعون يشوفون. زين، من غير ما نسوي سيفينج بالهارد ديسكات بعدين من يبطلهم،
1: صح؟
2: انزين، ف قمنا نصور فلوجات وكذي مع تيتوريالات الميك اب،
1: فصار ميكس
2: كذي. فجأة كان يصير حادث عادل، انزين، تعور. فجأة صار الفيديو فايرل، ويعني وصلنا ملايين المشاهدات من اول فيديو.
1: ما شاء الله،
2: عرفتي؟ فمن هذا الفيديو احنا طلقنا، قلنا راح نصير يعني فلوجينج وفاميلي فلوجز، ونسوي افكار وتحديات ونكتشف عالم اليوتيوب. بس احنا كبداية كنا احنا عائلة عادية، عائلة كويتية عادية، ام وابو وعيال، ونبي نوثق حياتنا العائلية ويومنا شنو يصير. وسبحان الله، يعني لو اي شيء يصير كنا راح نصوره عادي كأي عائلة، ترى كل عائلة يصير فيها حادث، احد يتعور، احد مثلا يشتري شيء، احد ياكل شيء، يعني كل العادي.
1: هو كفكره وايد حلو طبعا.
2: عرفتي؟ وبعدين سبحان الله الناس، بغيت اقول البنات، الناس والعوائل قاموا يعرفونا شوي شوي شوي شوي. وهذا توفيق من الله صراحه.
1: أكيد،
2: يعني الله
1: أكيد.
2: سبحانه وتعالى وفقنا، واحنا بعدين صرنا شوي قمنا نعرف شلون طريقه اليوتيوبرز، وقمنا نتعلم.
1: كنتوا تعرفون فكرة شلون تصورون والكواليتي؟ يعني كنتوا تصورون كاميرا ولا تليفون عادي؟
2: احنا من بداية كاميرا، لان زوجي هو بعادل هو مصور اساسا.
1: اوكي،
2: فعنده كل انواع الكاميرات ويحب وكذي، هذه اساسا هو مصور،
1: فهذا الموضوع ساعد بان انتوا تسوون فيديو كواليتي حلو،
2: صح؟
1: وينزل يعني
2: هو
1: بشكل،
2: هو وايد يهتم بالكواليتي، يعني حتى كل اقول اشوف مثلا هني مو لازم يعني نصور عدل، يقول لي لا شلون لازم بالضبط، والجودة عالية والقطعة عدل، يعني عرفتي؟
1: وايد حلو صدق، فعلا احس ان هالموضوع هذا وايد ساعد. انا ودي اعرف انت كأم شلون تشوفين كلمه مواكبه الجيل، وايش كثر صعبه هالجمله؟
2: والله شوفي، هي صعبه صراحه، احس احنا صغار. يعني انا وياك كنا سهلين،
1: صح.
2: ندرس نسمع الكلام، ما في شيء لهينا.
1: صح.
2: الحين العيال اسمل عليهم كل شيء لهيهم وكل شيء يبون. انزين، وانت لازم تتعلمين على الهبات اللي هم هابين فيها.
1: طبعا.
2: يعني انا قبل وين اعرف اسوي سلايم، الحين اعرف اسوي سلايم من الزيرو ليه
1: لازم
2: لازم. انزين، تعلمت اسوي سلايم، تعلمت مثلا قولي معبوب وشنو يبي اشياء من الفورتنايت والاشياء. أوف. يعني اعرف اسماء الالعاب اللي يلعبونها.
1: حلو.
2: اذا يبون شيء مثلا اعرف متى من وين نشتري من وين نحصله. لان لازم لما يسالوني ما اقول لهم ما اعرف هذا، ما روح اسال اي فلان، لازم انا احل الموضوع.
1: تحلين وانت تعرفين شنو هالشيء هذا،
2: اعرف هالشيء، ابي اشوف هو شنو قاعد يسوي. هذا شيء وايد ضروري.
1: انا ساعات لما اشوف حلقات، طبعا انا بناتي كبروا وياكم،
2: اي الله يحفظهم،
1: فلما اشوفكم اموت من الضحك على ردود افعالك. الصدمات وان شلون الردود منهم وهم شلون بسم الله عليهم، يعني لما يجادلونك كنا كبار.
2: صح.
1: يوصلوك لمرحله لا هم يعرفون شلون يقنعونك ان هالشيء هذا عادي.
2: هو لازم تقتنعين بالنهاية، بعدين لما يعني شوي شوي تفهمينهم.
1: صح.
2: ما إذا قلتي لهم لا من أول شيء يصير حلو بعينهم.
1: صح.
2: والممنوع مرغوب.
1: طبعا.
2: عرفتي؟ صح. فلما يحسون أنه لا هالشيء مو ممنوع بالبداية فيسكتون، بعدين شوي شوي يقتنعون، خصوصا جيل الحين ما تقدرين تقولين لا على طول.
1: صح. أي. صح، خصوصا ألعابهم اللي ما لها داعي.
2: طبعا.
1: على كثر ما أشتري ما تخلص الغرفة، خلاص بتطفح من هذول الأشياء الصغيرة.
2: طبعا.
1: ليه وين إنزين كبرتوا لا عنده اهتماماته. ما شاء الله عليك، يعني عيالك أعمارهم متفاوتة.
2: صح.
1: فشنو أصعب جيل بينهم؟
2: أصعب جيل قصدك يعني بالعمر؟ أنا ترى البنات الكبار اسم اللي عليهم ما حسيت فيهم.
1: ليش؟
2: لأن يعني
1: مع أن التجارب في التربية كانت معاهم وهم في البداية.
2: أي بس اسم اللي عليهم ترى على شخصية اليهال بعد.
1: أي.
2: يعني مثلا كل واحد عن واحد يفرق، عرفتي؟ مثلا حنان وروان ما حسيت فيهم، كبروا ويا بعض والحين يدرسون في بريطانيا اسم اللي عليهم.
1: ما شاء الله اسم
2: اللي عليهم. فهم كل واحدة يعني بطريقها. الحين شوية الأصعب للصبيان المراهقين.
1: طبعا.
2: المراهقين هم شوية أصعب.
1: وعلي اللي ضايعة فروحة.
2: فرحة. فرح والله طيبة، بس قولي لها كذي تقولك أوكي
1: بسم الله عليها.
2: ترى البنات طيبين.
1: صح.
2: مو نفس الصبيان.
1: سهلين سهلين.
2: خاف المخرج يقول لنا شيء.
1: لا لا لا، احنا اليوم ما حد يقدر يتدخل بسوالفنا عن النساء لأن حلقتنا نسائية بحتة يعني. الحمد لله الأمور طيبة. أنا ودي كل أم تسمعنا وتعرف أسرار مصادقة الأم للجيل الحالي، شلون أقدر أواكب الجيل وبنفس الوقت يحترمون جيلي وأفكاره. قولي لنا.
2: أهم شيء الأم تتعلم مع عيالها. يعني مثلا الولد هب في شيء، روحي سألي شو اسم اللعبة مثلا، مع منو قاعد تلعب. دشي شوفي، يعني لا تخلين ولدك بروحه، لازم تكتشفين. يعني أنا في ألعاب جديدة، أنا قبل بس أعرف فورتنايت، الحين لا في فالورنت، في مدرش، في وايد ألعاب جديدة قاعد تطلع.
1: أنت عاد صبيان فالأبديت عندك لازم يكون أي موجود.
2: إيه هذا لازم. صايرين الصبيان ترى مو مع التليفون، هم مع البي سي أكثر.
1: أوكي.
2: يعني ربعهم ومجتمعهم الكوميونيتي مالهم كله بالبي سي.
1: صدقين بلا. صح. أنا عندي أختي عندها اسم الله عندها 4 صبيان.
2: أي اسم
1: الله. فحرفياً صدق أول ما بلش عمرهم صار يعني من 11 سنة وفوق، لا حياتهم صارت عبارة عن
2: البي سي. اي هذا هو. فبس يصير مثلا وقت معين سكر، لا تقعد وايد، ترى هذا وايد مهم.
1: طبعا.
2: اي
1: انزين، وانت شلون تخلينهم يحترمون جيلك وافكاره؟ شنو قدرتي تعلمينهم من الاشياء اللي انت ربيتي عليها؟
2: يعني احنا دائما نقول لهم قبل شو نسوي، شلون نلعب، شنو هم يحبون يسمعون.
1: جربتي تعلمينهم العابنا قبل؟
2: جربت. إيه؟ لا لا لا لا بالعكس والله يستانسون.
1: ذاك اليوم قاعد تذكر العابنا، يعني كان جمل مركب على بعض ما ادري شلون كنا نلعبها.
2: شنو
1: الالعاب اللي احنا بيننا وبين بعض اللي نغني ايه دان دان ديرو وما ادري شو، شلون كنا نفكر نطلع هالكلام ما ادري.
2: لا انا كنت العب وياهم عنبر، نعلمهم عنبر.
1: حلو. اوكي.
2: الحيله
1: هاي اقدم الحيله. اي بلا بلا
2: تفرحه تحب الحيله الحين.
1: حلوه، لان هذه الحيله يمكن لان هم يلعبونها في المدارس. صح. فستيل موجوده يعني. أي ضاله. أي معاهم
2: مثلا سوق قواري، الحين قاموا يسوقون قواري شويه، عرفت؟
1: حلو القواري. أي لازم تعلمينهم نصيحه. لا. لان انا واحده الحين عمري كم الحين 36 سنه الليل يوم ما اعرف اسوق قاري، لازم بثت واير. اعترف فشله. صح. ادري.
2: احنا من واحنا صغار كله بالفريج كنا.
1: هو ايه
2: ايه عرفتي؟ فاحنا هذا جيلنا كان كله بالفريج. فحتى عيالي الحين ما بيطلعون وكذي اقول لهم طلعوا بالفريج وتمشوا
1: شوي
2: يحسون. إيه؟ انه يعني مو بس كل شيء بي سي ومو
1: كل شيء الكتروني.
2: لا لا لا لا مو
1: لازم في شيء حركي يعني، يطلع الطاقه اللي عندهم بالحركه.
2: صح. ويروحوا النادي طبعا.
1: نادي
2: لازم نادي
1: رياضي
2: إيه لازم
1: حلو
2: إيه
1: برافو عليك والله إيه. أنا يعني وايد راح نستمر إحنا في سوالف عن التربية وشلون أنت قادرة تواكبين هذا الموضوع، بس نبنطلع نسمع عيال الشطار ونكمل.

0: شيء ثاني على مارينا فام.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
0: انتوا تسمعون شيء ثاني على
3: مارينا فام. وردينا نسولف مع الأم العجيبة اللي عرفت شلون توصل حق فكر عيالها وقدرت انها تواكب كل شيء قاعد يصير بالسنين اللي طافت. انا ودي شوي نرجع حق السالفة اللي قلتيها قبل شوي، عقب حادث عادل وانتشاركم، ما خفتوا من الانتشار او شنو اللي حسيتوا فيه؟ شنو شعوركم؟ شو حزتها؟
4: هو ترى الدنيا فرص
3: أكيد.
4: يعني لما مثلا يصير كذي أنت لازم تعرفين شلون تستغلين الفرصة وتخلينها تخدمك.
3: صح.
4: يعني ما يصير مثلا إحنا نخلي هالشيء مرور
3: الكرام.
4: لا. صح. نحاول. وترى يعني صدق هو القناة خذت منه وقت وجهد كبير. الأهل قاعدون يشوفونا مستانسين وكأنه شيء إنه هو سهل، بس صدقيني أكيد وراء هذا الشيء يعني تعب ووقت طويل ومونتاج وتجهيز.
3: صح.
4: فكنا يعني أكثر شيء، أكثر سنة اللي انتشرنا فيها كورونا. كورونا إيه كانت لنا، إيه خدمتنا وايد
3: سبحان الله.
4: فلأن الأهل كلها في البيت، فكنا إحنا عائلة عدنان في كل بيت. لأن ماكو شيء كان، تخيلي ما في لا مسلسلات جديدة ولا برامج جديدة، ما حد يقدر يسوي شيء.
3: صح.
4: فإحنا كنا نوصل حق كل بيت. وهذا الشيء هم كنا نصور، تخيلي يعني 4 فيديوهات بالأسبوع ننزل،
3: ما شاء الله
4: كنا وايد
3: لأن قاعدين يعني. إيه؟ خلاص ركزتوا أكثر شيء على الغناء.
4: ركزنا والحمد لله. يعني الحين إحنا تقريبا وصلنا 8 مليون مشترك.
3: ما شاء الله.
4: فأنا دائما كل أقول إذا وصلت مليون، الحين صرت إذا وصلت 10 مليون.
3: إيه؟
4: تحسين ما يعني
3: صعب. ما تدرين. إيه صعب صدق فعلا.
4: ما تتخيلين.
3: أنا ودي شوي يعني أوقف على بارت أنتوا اتجهتوا للمسرح.
4: صح.
3: وين ابتدت الفكرة؟ متى حسيتوا ان احنا لازم نسوي شيء نشوف الجمهور فيس تو فيس؟
4: شوفي هم قاموا وايد يطلبون منا، عيالنا يحبونكم، نبي نشوفكم، سووا تجمع، سووا مثلا مكان يلكم نصور معاكم. هذا شوي صعب.
3: صح.
4: انا ام ترى اخاف على عيالي.
3: أكيد.
4: ما اقدر اخليهم بمكان الناس يجون وكذي. فبعدين ما ادري شنو صدف، يعني الحملي انا كلمته هو كلمني، لان انا يعني الحملي الوحيد المدرسه مالته اللي هي المدرسه مسرحيات قبل.
3: أيه.
4: انا بس اودي عيالي كنت مسرحياته.
3: اوكي.
4: كنت احب مسرحياته حيل، فقلت ليش ما اكلمه.
3: صح.
4: يمكن يعني هذا اول مره كلمناه قالنا لا يوتيوبرز منو يجي حق يوتيوب ترى كذي. انزين. فبعدين بعد فتره كان هو يجي يقول ايش رايكم نجرب نسوي مسرحيه، عرفتي؟
3: سبحان الله.
4: اي فجربنا اول مسرحيه لنا سوبر بوبو.
3: اي
4: انزين كانت لايف وكنا احنا مو ممثلين وتعلمنا.
3: صح. صعب.
4: اي وتعلمنا وهو علمنا ترى ما شاء الله. جاب اليهال وحفظنا وسوينا، والمسرحيه ما شاء الله نجحت والاهل كلهم حبوها
3: الحمد لله.
4: وصاروا اللي بيشوفونا يعني متعودين بالشاشه يدرون وين يلقونا بالعيد، يلقونا بالمسرحيات.
3: صح.
4: عرفتي هم يشوفونا لايف وهم مثلا يستانسون ويستمتعون وهم في عبره وقصه بالمسرحيه، عرفتي؟
3: وايد حلو. يعني ما شاء الله هذا الشيء اللي احنا قبل على ايام جيلنا كنا الفنانين ما نلقاهم الا حرفيا اذا كان عندهم مسرحيه بالعيد.
4: صح.
3: يعني طول رمضان احنا متاثرين بشخصيه ولا دور معين، بعدين ننطر عنده مسرحيه ولا ما عنده، فيحوشنا انه لا لازم نشوفهم لايف في مسرح. ففكره ذكيه وخطوه ذكيه، يعني سبحان الله شلون صارت التساهيل حقكم وقدرتوا انكم تكونون يعني تتواصلون مع الجمهور عن قرب.
4: صح.
3: فهذا احلى شعور يعني في الحياه. انا ودي اعرف شلون استمريتوا في نجاح الفيديوهات بعدين؟ يعني اكيد صناعه الافكار وايد صعبه، وانت توج قبل شوي كنت قاعد تقولين انا اللي اطلع الافكار وانا المعده وانا اللي يعني اسيطر على الوقت مال التصوير.
4: صح. شوفي انا اطلع الفكره وبعادل يصور يمنتج.
3: حلو.
4: ما يصير شخص واحد يسوي كل شيء. عرفتي؟ لان العمليه متعبه
3: وايد. يعني هاي بقول بسم الله عليك، يعني اغلب الفيديوهات اللي باليوتيوب اليوتيوبرز حق الاطفال يا يكون واحد او اثنين. صح. انتوا اسم الله يعني اعمار مختلفه
4: صح، عائله وكل واحد شخصيه،
3: شلون تقدرون تسيطرون؟
4: تخيلي كل واحد لازم مزاجه يكون اوكي، وقته معانا، فاحنا لازم دائما ندور الوقت المناسب اللي كلنا نكون مع بعض.
3: ما في احد مره كذي خلاص فصل ما ابي اصور،
4: عادي نقول له لا تصور اليوم.
3: صدق وصارت؟
4: اي عادي،
3: مزاجي اليوم ما ابي اصور.
4: ريلاكس ريلاكس، عادي لا تصور اليوم.
3: اوكي
4: احنا نكمل دايسين
3: خلاص، لانه هو هذا التزام. مثل الالتزام، شكرا، يعني نفس الدوام
4: خلاص. هذا احنا اليوم بنصور ترى من امس احنا قايلين لهم ترى باكر يا شباب بنصور، فضوا نفسكم الساعه 4
3: وناسه يعني مسوي لهم مثل معسكر يعني حق المكان.
4: لا هم اهم ترى يتعلمون يلتزمون
3: طبعا،
4: يعني حتى بالمدرسه بالدوام باكر، حتى لو يشتغلون الحين بالمسرح بروحهم مثلا مع اي مسرحيه ثانيه، هم متعلمين على الالتزام
3: واحترام الوقت وكل شيء. واو ما شاء الله، يعني عيني عليك بارده
4: حبيبتي.
3: وفخوره فيك، واتمنى ان يعني كل ام او كل ابو قاعدين يسمعونا لو شوي يعني تعطون مجال حق عيالكم نفس اللي سوتها بشاير مع عيالها. ما كنتي خايفة من سالفة؟ أكيد يتلك انتقادات.

0: الياهل ما يتقبله. سبحان الله، ترى المشاهد ذكي يعرف إذا هذا على طبيعته ولا هذا في شيء.
1: صح.
0: إنزين، ليش يحبون عادل مثلا؟
1: لأنه عفوي حيل.
0: عفوي حيل وعلى طبيعته، وإحنا ما نقول له لا. مثلا نقول لا تقول كذي، ما نقول له This is عادل، يعني هو كذي يتقبلونه كذي، إحنا ما يصير نغيره.
1: صح.
0: أنا كله أقول حق الأهل لا تغيرون عيالكم، خلوا الناس يتقبلونهم مثل ما هم. انا مو وظيفتي اغير من طبع عيالي.
1: صح.
0: ولا هم اي، ولا هم لازم يعني يصيرون مثاليين.
1: مو لازم يصيرون نفس النماذج اللي احنا نتخيلها.
0: المثالية. ما المثالية غير مطلوبه. الياهل يعيش حياته يدمر يعصب انكسر منه عادي، لون على القنفة عادي، راح يكبر ويتعلم.
1: صح.
0: اي بس هذا شوي الاهل عندهم ان انت شلون وكذي.
1: هو يعني الوعي بهذه الامور يحتاج تجارب علشان انت توصلين حق هالمرحله هذه.
0: صح.
1: انا شخصيا كذي، يعني انا مريت بمرحله اللي لا ابي ان كل شيء مرتب وانجح ناس بعدين استوعبت لا، هالشيء قاعد يخرب شخصيتهم.
0: صح.
1: صار ما يعرفون يعبرون، ما يعرفون يقولون اللي بخاطرهم، ما يعرفون يطلبون.
0: أي.
1: فخفت كان اسوي ستوب.
0: اكيد. انت اهم شيء ان هم يقدرون ياخذون راحتهم بالكلام
1: بالتعبير.
0: اي لازم ياخذون راحتهم. مثلا اذا انت كل شوي تقولي لا لا لا، انت هو متى تعرفين هو شنو؟
1: صح.
0: شلون بعرف هذا طبعه شنو هذا طبعه شنو؟ ودائما يدري ان انت لازم تسوي احسن شيء.
1: صح.
0: يعني انا اوكي انا انصحه اقول انا احبك وايد،
1: هو عليك النصيحه بس مو الاجبار.
0: اي ما تقدر، هو راح يجي عمر ما تقدرين تجبرين.
1: صح.
0: يعني خلاص انت عليك توجهين بس.
1: صح.
0: انت ربيته وهم صغار، توجهين وهم كبار.
1: صح.
0: ما تقدرين تتحكمين فيهم، ترى الحين حتى امنا وابونا صعب يتحكمون فينا.
1: صح.
0: هم بس يوجهونا وانا ان اسمع الكلام الصح وادري ان هذا صح.
1: الله عليك، انا وايد سعيده بالسوالف معاك، وانا متاكده ان كل شخص قاعد يسمعنا يا جماعه ترى تقدرون تتصلون علينا وتشاركون معانا في اي سؤال، اذا تبسلون حق بشاير في اي كلمه حب تعبير يا حق بشاير تقدرون تدقون على 220-2094. وعلى فكره في مسجات وصلتنا. هلو شيوم، ما شاء الله تبارك الله اختياركم البشاير اليوم جميل الصراحه، يعني هي قدوتي في الامومه، خصوصا انا قادره اوازن بين حياه اليوتيوب، انها قادره توازن بين حياه اليوتيوب والحياه الخاصه والبزنس حقها، وتعرف لكل واحد من عيالها مع فرق الشخصيات. يعني أول مرة شفت لهم فلوج كان حق حنان رايحة ورشة حلويات أتوقع، وكان عمرها 14 سنة،
0: كان عمرها 11
1: بعد، يلا يا كانت أصغر،
0: كان عمرها 11 حنان.
1: بس أذكر شفتها أيام كورونا، وهذه مستمعتنا لين من السعودية.
0: حبيبتي لين، صح ما شاء الله. أي. الفيديو حيل قديم،
1: كان عمرها 11 سنة.
0: 11 إيه، يعني قبل 8 سنوات.
1: اي ما شاء الله
0: ما شاء الله. اي
1: كانت رايحة ورشة حلويات.
0: اي كان يعني حنان تحب الاشياء الاكتيفيتيز، يعني تسوي بيدها كوكيز، تحب تطبخ. فقالت لي يما وديني ورشة وكذي، دورت ورشة موجودة وديتها، والله سوت فراولة وكاكاو، سووا كوكيز، وأنا كنت وياها طول الوقت، فكنت قاعدة أصورها شوية وكذي. يعني حتى الحين فنروح تشوفها تقولي ماما ليش ما وديتيني؟ قلت لها حبيبتي
1: آخ هذه السالفة اللي لما يشوفون الأكبر مسوين أشياء أنا متى توديني؟
0: عارف ليش ما وديتيني؟ قلت لها أنت الحين أنت عندك سلايم، نسوي سلايم إحنا شيء أكشخ
1: حق جيلك أنت، يعني حق عمرك ماما ماك فايدة. أنا ودي تكلميني عن موقفك بعد الولادة لما شاركتي في التمثيل بالمسرحية أونلاين، شلون هي الفكرة؟
0: شوفي أنا أساسا إحنا كنا ما نبي نشارك بهالمسرحية عشان إن أنا قريبة من الولادة. بعدين قلت الحملي قال ترى عادي في حل إن أنت تصورين،
1: يعني عاد الحملي وأفكار الغريبة يعني
0: تصورين بسرير مستشفى
1: يا حبيبتي. وسمعتي الكلام؟
0: طبعا أنا أسمع الكلام.
1: زين.
0: وقمت والله وأنا حامل، تخيلي ها، يعني بعد 3 أيام ولدت
1: أخي يا حبيبتي،
0: فقعدت على سرير المستشفى ومسكنا التليفون وقمنا أنا قمت أصور وغير تصوير، يعني كذا كاميرا والسلفي. فأنا ما أدري هو شنو خذه بعدين لأن أنا ولدت خلاص،
1: بس خلاص.
0: فالناس اليوم بعدين قالوا إحنا شفناك بالشاشة، كنتي عرفت أني أنا هذا يوم اللي والدة. في ناس شافوني بالصج ما كنت والدة، كنت موجودة على المسرح. وفي ناس لا ما لحقوا، لحقوا
1: على الشاشة.
0: اي فعرفوا اني انا والدة.
1: فكرة ذكية جدا وحلوة لك انت، يعني بالوقت اللي بتطالعين المسرحية بتقولي امبا انا هني كنت قاعدة والدة. والله العظيم عاد انت ولحملي يعني وافكار الغريبة.
0: صح.
1: وبرافو عليك ان انت ما ترددتي،
0: لا
1: سمعتي الكلام وطبقتي الفكرة لانها وايد جديدة، وحبيت انك تكونين متواجده في المسرح حتى لو انت مو حاضره على الستيج.
0: انا

0: لما في احد بدالي على الستيج قال لي ما يصير انت امهم.
1: بس خلاص ايه
0: انت امهم
1: شان يمثلون ام من وين يبون امهم. انا مستمتعه جدا بالسوالف مع بشاير. بنطلع فاصل وبنروح نسمع اغنيه من مسرحيه حكايه عائله عدنان في عالم ستيتش الزعلان ونرجع لكم.

0: شي ثاني على مارينا فم.
1: مسألة وقت.
2: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شي وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا اف ام، بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
1: وأخيرا رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور صالات 5 6 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات
4: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: شي ثاني على مارينا فم.
5: وردينا معاكم وفي اتصال لنا من سعد. ألو سعد.
6: ألو يا هلا.
5: يا هلا فيك، شانك؟
6: والله تمام الحمد لله.
5: سعد أنت أكيد داق عشان أنت بتكلم بشاير صح؟
6: أكيد.
5: يلا هي تسمعك، هي معك.
7: أهلا سعد.
6: السلام عليكم بشاير.
7: وعليكم السلام، أهلا
6: بشاير. أنا حابة أوجه لك كلمة وبطلع يعني بصكة.
7: أكيد حياك الله
6: بشاير. أنا وايد فخور باللي قاعد تسوونه وبالمسرحيات الهاتفة للأطفال اللي قاعد تسوونها، أشكرك وايد وأنا وايد فخور.
7: حبيبي سعد مشكور وايد، كلامك وايد حلو، نفسك حبيبي والله. خلينا نشوفك المسرحية
6: وسلمي لي على عيالك.
7: إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله يوصل.
5: يا حبيبي. أيه. يا حبيبي بسم الله عليك.
7: انا احب الياهل
5: ترى وايد شيء كبير ان ياهل، يعني انا ما ادري هو كم عمره، بسم الله عليه يعني مبين في يمكن 10-11 سنه. التقدير حق الشيء والمجهود اللي انتم قاعدين تسوونه مو شيء سهل.
7: تدرين الياهل لما يشوفونه يلمون على طول، ما يسلمون، يلمون لانه كأنهم يعرفونه من زمان،
5: عايشين معاكم.
7: اي يعني أيه. انا هالشيء ما يضايقني، انا هذا شيء تي تحوشني كنا ببكي، عرفتي؟
5: سبحان الله، يعني انت صرتي سبب لسعاده يهال وايد
7: وايد. مثلا في يهال بالمستشفيات ترى يتعالجوا بالسرطان، في ناس مثلا تعبانين عيالهم يعني علاج برا بالخارج، ترى كله يكلمونا، يدزولنا ايميلات يقولون ترى انت دزوا حق بنتي فلانه ترى هي معالجه بالسرطان وتحبكم وايد. احنا هذا يعني الحالات هذه على طول لها.
5: اي لازم
7: نشجعها وكذي، وندري ان هي كفو. تحبنا ويمكن احنا نصنع يومها ونأثر صح. حتى لو شيء بسيط في علاجها،
5: على علاجها او نفسيتها. ترى طبعاً. النفسيه جزء كبير من النفسيه يكون حق العلاج نفسه
7: طبعا.
5: في عندنا اتصال من ام حمني. الو
8: الو السلام.
5: يا هلا وعليكم السلام، شلونك اخبارك؟
8: الحمد لله تمام.
5: قولي شنو حابه تقولين حق بشاير؟
8: وي سوري انا مو شايفه الاونلاين. يعني الابلكيشن مو
5: انا اقول لك
8: تعبالي بطلب.
5: انا اقول لك احنا اليوم ضيفتنا الام العجيبه صانعه المحتوى العائلي الهادف بشاير جمعه، ام عدنان،
7: ام عادل،
5: ام عادل وبوبو، عائله عدنان. اي اكيد عيالك يشوفون باليوتيوب. اي فقاعدين نتكلم.
8: اي
5: قاعدين نتكلم. أوه راحت راحت اختفت. نشوف أمل.
9: السلام سيما، شلونك؟
5: وعليكم السلام، يا هلا والله
9: سيما. بقول السي
5: قولي يا حبيبتي
9: سيما. أنا دوا سمعتك تقولين إن ما تعرفي تسوقي إيجاري.
5: صح صح
9: أنا عارفة أسوق.
5: ما شاء الله عليك
7: شاطرة،
5: خاص عيل أنت لازم تعلميني. شو رأيك؟ اوكي كان تروح امل، صاير ايش قاعد يصير؟ اوكي انا وايد يعني ادري ومتاكده انه يمكن في ناس وايد ما يعرفون يعبرون في صح. الكلام ففي قاعد توصلنا مسجات ويبون يسالك سؤال. سالوها شنو شعورك وانتي تطالعين الجمهور بالمسرح؟
7: شوفي اول مره طلعت على مسرح قلبي كان قاعد يطق بطريقه كنت وايد خايفه. هذه أول مرة. بعدين كل ما نطلع لما يصفقوا لنا وايد والأهالي ينادوننا وايد ينادون يعني المسرحية كلها عادل بوبو عادل
5: نفس مسرحيات أول
7: كلها ينادوننا عرفتي فأستانس وايد أقول الحمد لله يعني ترى الأطفال لما يحبون الشخص هذا يعني مثل يعني شيء كبير مو عادي
5: نعمة هذه من رب العالمين
7: والله شيء كبير يعني الأهال ما شاء الله كلهم يحبون عيالي ويحبوننا وكأنهم يعرفوننا كأنهم قاعدين معانا في البيت
5: وتحسين هذا الموضوع مسؤولية
7: طبعا يعني صارت مسؤولية كبيرة صرنا نخاف يعني حتى احنا على طبيعتنا اكيد احنا ترى مو مثاليين مرات نسوي اشياء غلط وكذي احنا مو قاصدين بس احنا كعائلة عادية مستحيل ان انا اسوي كل شيء صح
5: صح
7: اكيد ان في اشياء مثلا سويتها غلط وكذي بس هم يدرون ان احنا نفسهم
5: حالكم حال اي بيت كويتي أي طبيعي
7: طبيعي طبعا
5: برافو والله العظيم انا هذه الفكره اللي كنت يعني حابه اني اسالها ان هل انت حريصه بان انت لما تبين تسوين اعداد حق حلقه مثلا في اليوتيوب هل انت لازم تسوين شيء تعليمي بحت او في رساله هادفه او شيء ولا لا مخلي
7: مبطنه ما تكون حيل دايركت اذا سويتي دايركت الياهل ذكي
5: راح يمل
7: يمل ويقول شنو انا ياهل يعني كذي فدائما يعني ان دايركت وهم يعني عيالي على طبيعتهم فدائما الياهل ما يحسون ان في شيء يعني دائما اكيد مرات عادل
5: مثل شنو يعني اعطيني مثال
7: مثلا يعني كنا قاعد نطلع اغراض رمضان مثلا عادل كسر البيمتو طاح منه وانكسر
5: صج هذا الحدث صار
7: هذا صج واحنا كملنا وكذي فانا ما عصبت عليه ما عصبت بالفيديو
5: لا
7: ما قدرت اعصب يعني لان قلت له ليش وكذي وما يصير وخر اخوانك لا يتعورون هذا اهم شيء عندي ما حد تعور
5: فهذه الرساله انه ماكو شيء يستاهل انك تصرخين شيء صار حد يعني
7: لما
5: قدر الله وشاء فعل
7: يقول لي انت شنو تاخذين
5: طولة بالك شيء
7: يقول لي بس ابيك تعلمينا انت شلون ريلاكس وعيالك يسوون اشياء غلط بالفيديو وانت ما تعصبين
5: ما شاء الله
7: يعني هو ليش عصب
5: صح انه ما يستاهل يعني هو مو متعمد يطيح
7: وبعدين انا طاقتي اشياء ثانيه ما امشي وعصب طول اليوم
5: صح
7: يعني ترى في ناس مثلا مخها مشغول بقعد اعصب طول اليوم شنو بقى من طاقتي
5: ولا شيء ذكرتيني في فيديو شفته قبل كم يوم وحده قاعد تقول ان الام خصوصا الام طاقتها من تقعد من النوم تركب سيارتها
7: صح
5: طلع عليها واحد راح منها 5% من طاقتها نرفزها وقمتت مثلا احد نام عليها بالسياره هذه الحين ستيل هي بسيارتها وبالشارع هذه 5% راحت من طاقتها راحت الدوام هذه ما سلمت هذه نفست فطاقه طاقه طاقه انت لما ترجعين البيت هم ما لهم ذنب تفرغين اللي بقى من طاقتك عليهم
7: صح بس هم لازم يعرفون ان لازم مو اي شيء يعصبهم
5: صح
7: انا صعب تعصبني
5: صح
7: يعني صعب تعصبيني
5: يخافون منك هما
7: طبعا يدرون وقت صج خلاص بس صعب يعصبوني عرفتي شنو النقطة؟ يعني صعب أعصب أحتاج شيء عشان أعصب قوي بس أشياء كذي ما تعصبني
5: برافو عليك والله العظيم وايد وايد وايد فخورة فيك أنا الحين ودي شوية نشطح شوي ونروح حق عيد الأضحى اللي هو ما باقي شيء خلاص يعني قرب على الأبواب فأبيك تسولفي لي عن مسرحية أناكوندا
7: احنا مسرحيتنا أناكوندا هي المسرحية الوحيدة اللي نتكلم فيها لايف ومايكات ونمثل صج يعني مو بلاي باك
5: أوكي.
7: يعني عيالي حافظين وقاعد نتدرب كل يوم
5: ما شاء الله
7: ونعيد ونزيد
5: ما شاء الله انتوا تقريبا كم شهر قاعدين تسوون بروبا
7: احنا دربنا قبل
5: اي
7: وكنا حافظين امورنا تمام وكنا راح نعرض بس وقف كل شيء عشان الاوضاع الحين رجعنا قاعد نتدرب صار لنا اسبوع قاعد نسوي بس يعني نتذكر اللي كنا حافظينه فأردي يعني كان كل شيء سهل
5: يعني شكم قاعد تسوي الرفرش حق اللي كنتوا وحافظينه
7: حافظينه اي
5: حلو ممتاز
7: كذي والحين بس نبدي نزيد الاشياء لان لايف تقدرين تزيدين اشياء اللي تبينها يصير كل واحد على شخصيته لانهم أردي خلاص حفظوا
5: حلو ممتاز
7: اي
5: انا ودي اعرف الحين انتم كعائله عدنان شنو طموحكم وين رايح طموح
7: شوفي احنا عائله كويتيه يعني كأي عائلة كويتية زين أهم شيء عندنا مصلحة عيالنا مستقبلهم يعني إحنا كل شيء قاعد نسوي حتى يعني لو لاحظون فيديوهاتنا قللناهم قبل كنا 3 مرات بالأسبوع الحين صرنا مرة إحنا يعني قاعد نعيش يومنا كعائلة وعندنا التزامات وأشياء فنكون مستمرين بالمسرح مستمرين باليوتيوب موجودين بس شنو ما نكون مثلا 24 ساعة في يعني بالسوشيال ميديا لان حتى عيالي وانا نحتاج هذا الوقت.
5: ما عندكم وقت احس ان انتم تطالعون شيء يعني؟
7: لا عندهم لان احنا قللنا اشياء ثانية.
5: اوكي
7: عرفت
5: مثل شنو
7: يعني؟ صرنا ما صور كل يوم ما صور على طول. عندهم دراسة قبل كانوا صغار قبل كانوا صغار فتتغير الأولويات.
5: صح
7: بس نكون مستمرين أهم شيء الواحد يستمر. وإحنا المسرحيات جربنا مرة وعجبنا وكل سنة تقول كنا خلاص كافي بس لا هم هالسنة نزلنا مسرحية والأهل يقولنا لازم تنزلون لأن أنتوا لما نيجي عيالنا يفهمون مسرحيتكم الوحيدة نطلع اليهال متحمسين فل حماس فاهمين القصة. وإحنا هالمسرحية فيها حياة حياة كبيرة
5: بس مو صجية طبعا.
7: لا لا مو صجية يعني
5: صار فيني حياة.
7: لا لا لا يعني هي موجودة الحين راح تمشي بين اليهال بالمسرح وايد راح يستانسون يعني مسوي لهم فعاليات
5: حلو وناسة يعني في تفاعل بين مع الجمهور
7: في
5: هذا شيء وايد حلو ترى. في سؤال يايلتش ليش كنتوا راضين يوم خليتوا عادل بروحه بالمسرحية طق الجرس؟
7: هو اختار يعني مثلا يسألون عادل انت حاب تمثل في هالمسرحية الفلانية؟ هو قال ايه خلاص هذا قراره. هذا اللي احنا نقول لك احنا ما يصير كل شيء نتدخل.
5: برافو
7: نعطي شوية حريته
5: يعني ما صار في لا احنا نطلع بس مع بعض وانت معانا احنا بس ما تروح مكان ثاني.
7: لا لا بالعكس احنا قلنا له انت لازم تجرب. هو ايش درادنا راح يحب او لا.
5: وشلون لقيت تجربة؟
7: هو يعني يحبها وايد حلوة كانت طق الجرس. وكانت توه يعني أول مرة يمثل بروحة ويصير ربعة هناك ويصير جروب وهو معاهم إحنا مو وياه. فبالعكس هاي تجربة
5: جديدة بالنسبة له. صح يعني أكيد نمت شيء بشخصيته من داخل.
7: أكيد أكيد
5: في فويسات وصلت لك راح أسمعك الفويسات. أشغلهم اثنينهم؟ أوكي قصر على هذا.
10: السلام عليكم أنا شيخة غاري. لقيت في مرة لقيت حنان وروان بالأفنيوز وصورت معاهم أحبكم وايد.
7: يا حليلها شيوخة أسمع أمها تقول قولي أحبكم.
5: إيه بل أحبكم. في بعد في فويس ثاني
7: روحوا صوروا وياهم.
5: إيه إيه أكيد هم بعد متابعين وياهم يعني حالهم
7: حال. أنا الأم والأب يون يقولون صرنا نلعب مع عيالنا مثل ما تلعبون مع عيالكم.
5: إيه صح
7: يقولون شمعنا عائلة عدنان يلعبون مع عيالهم التحدي. فتقول قمنا نشتري الأغراض ونلعب. قلت لها ترى وايد زين الفاميلي تايم وايد حلو.
5: طبعا يعني أنتوا هم ممكن في عوائل أو في ناس ما يعرفون شلون يسوون فعاليات في البيت.
7: صح
5: فتلاقينهم يستعينون فيديوهاتكم إنه يلا خلينا نسوي نفس اللي مسوينه بعائلة عدنان. خلينا نسمع الفويس الثاني شو يقول.
10: أشوفكم باليوتيوب وحط لكم لايكات وأشوفكم كل يوم.
5: يا عمري يا عمري قاعد يحطوا لكم لايكات
7: حبيبي
5: قاعد يحطوا لكم لايكات يا بشاير
7: ترى شفت لايكاتك.
5: في سؤال بعد يايلج بشاير قولي شنو شخصية عيالج كلهم وشنو يميلون لا ويحبونه.
7: أوكي
5: أحس صعب شو السؤال الصعب.
7: أي ما شاء الله اسم الله عليهم هم مو واحد. مثلا روان خجولة ما تحب وايد السوشيال ميديا مزاجية
5: اللي هي العودة.
7: اي
5: اوكي
7: مزاجية. حنان شخصيتها قوية يعني عادي تخلينها هي تدبر نفسها وتسوي كل امورها واجتماعية
5: ما شاء الله
7: يعني عكس عكس روان.
5: اي
7: زين شوفوا مع انهم خوات بس كل واحدة عكس الثانية
5: كل واحدة شخصية.
7: اي غير عادل جريء هم شخصيته يعني قوية ويمكن لأن إحنا علمنا إنه هو أي شيء يعني يبي يقوله هو يعني يعبر وكذي وما يسمع الكلام. لا
5: قطتها شيء زين قولي بعده
7: تبي تفضفض الأم قلبتها فضفضة.
5: عادي عادي طبيعي.
7: إيه بس عادل اسم الله عليه يعني شلون أقول لك يسمع ما ينفذ نفس الوقت بعدين
5: يفكر
7: ينفذ. يفكر إيه. وبعدين ينفذ
5: اوكي
7: كذي. يمكن بوبو الناس اكثر شيء يحبونه يشوفونه هو الصج المؤدب الهادي اللي دائما يسوي الاشياء الصح وهو كذي
5: ما شاء الله
7: هو كذي يعني في مثلا يحاتي الشيء يعني عنده هذا حس المسؤوليه حس المسؤوليه موجود. فالروحة بس تبتلعب اكيد عندك وعندي خير.
5: اكيد اكيد اللي يزهقون حتى لو توهم خاصف عليها لا الحين شو بنسوي
7: صح. اي كذي لازم عندها نادي رفيجات. الحين هي قاعد نكتشفها شوي شوي قاعد يعني تكتشف نفسها بس حلو. بس الاكيد ان هي تحب الميك اب تحب
5: يا اختي
7: تحب الميك اب كلها تقولي انا بمسك بي جي لما تموتين.
5: ابا فولت علي شيء من الاخر. ابا رب التعبير حبيبتي اللي بقلبها عسالها ما شفرت.
7: عادي عادي. وانا يعني ما ازعل اضحكي.
5: اضحك لانه صدق.
7: لأن هو يعني اليهال بالعكس هي فكرت كذي بالعكس معناته هي تفكر.
5: تفكر بلا.
7: تفكر بالمستقبل.
5: بلا. حبيبتي على الوعي اللي انت وصلت له.
7: زين زين. فلا وهم يعني تقول لي مثلا ترى بس انا بنتك اللي اقدر اسوي
5: لا والثنتين اللي قبلك وين
7: شنو قاعدين مسافرين برا
5: مسافرين خلاص ما راح يردون يعني خلاص
7: اوكي
5: كيف مسافرين. كيف
7: انا راح اسافر بعدين
5: اي اوكي اي
7: كذي
5: حلو
7: اي فالروحه ترى الحين صغيره شخصيتها ما تبين
5: بسم الله عليك كم عمرها الحين
7: 7
5: اي العمر كله
7: اي حبيبتي
5: مبلا مبلا عمر الشطانه واللي خلاص تحسب لها كل شيء عادي كل شيء يصير
7: وكلتها بتلعب
5: اي اي مبلا زين واللي توا من شنو هذا ما بينت شخصيته
7: بلا هو عصبي
5: اوكي
7: اي والله عصبي عنيد شويه يعني يذكرنا بعادل عرفتي بس هو على عصبي اكثر
5: هو احس ان انتم خلاص يعني اسم الله صار عندك نماذج
7: طبعا
5: فتعرفين شلون خلاص راح تتعاملين معه ولا تحسينه جديد
7: كبري الطاسه
5: ايه
7: كبري راسك
5: صح صح يعني
7: قصدي انه كبري راسك
5: ايه
7: وسبحان الله يعني كله يقولي الله يهديهم كله استودعيهم الله انت ما تقدرين تحمين عيالك الله سبحانه وتعالى هو دائما يسخر الناس الزينه
5: صح.
7: هو يحميهم
5: صح.
7: هو وياهم حتى شلون تخلين بناتك برا اقولهم حتى لو هم بالكويت لو بيصير شيء راح يصير
5: هذه جملتي اللي كل العالم قبوا علي فيها فاشكرك ان انت قاعد تقولين ان الله موجود
7: ايه؟
5: وانا مربيتهم عدل
7: صح.
5: فانا واثقه فيهم واعطيتهم الثقه ف أهنيك على هذه على هذا الفكر وعلى هذه القوة يعني أنتوا قاعد تنقلون صورة وايد ناجحة حق الأبناء في الجيل الحالي
7: صح.
5: شلون الواحد لازم يفكر بمستقبل عياله
7: صح هو صعب بس الواحد لازم يضغط على نفسه
5: صح صح أهنيك أنا ودي شوية بعد تكلميني عن كواليس تصوير أناكوندا بتايلند برمضان
7: إيه صح صح
5: شنو اللي صار
7: تخيلي الحملي دق علينا قال لنا ترى
5: أخي الحملي
7: إيه إعلانكم بتايلند قلت له شلون متى أسبوع الجاي طيارتكم
5: قرر خلص
7: على طول
5: حلو
7: تخيلي. قلت له أوكي إحنا نسافر قبلها على الأقل 3 أيام لأن أنا أسمع عليهم عيالي أكيد يبي شوي يرتاحون يوم يعني ما نقدر نطب يوم باكر تصوير
5: اي مو ماكينه يعني
7: اي ما يقدرون اليهال
5: اي بلا صح
7: وقلت لك نفسيه اليهال عندي مهمه يعني ما يصير هم بس يوني يشتغل شغل شغل شغل
5: عشان لا يكرهون الموضوع
7: اي يوني يستانسون 3 أيام قبلها و3 أيام بعدها وبالنص هو التصوير عرفتي فكان تصوير وايد حلو ممتع صورنا مع الفيله صورنا فوق الغابة وكذي مع هذا وصورنا بالبقيات
5: صار فعالية يعني
7: أقولش كلها رحلات زبلاينز كلها كلها بوبو لقطاته كلها بالزبلاينز مسكين
5: مستانس.
7: المصور الكاميرا ثقيلة المصور قاعد يشيلها بالزبلاين
5: يما أحس خطر
7: كانت تجربة وايد حلوة وكلنا استانسنا كل الكاست
5: فعلا.
7: يعني أتوقع إحنا إعلان المسرحية الوحيد اللي صورناه برا الكويت
5: ما شاء الله أنت الحين قاعد تسولفين أنا استانست أنا حسيت بالوناسة اللي أنت حسيتها
7: الإعلان راح ينزل إن شاء الله يوم السبت
5: بإذن الله شوقتيني صراحة إني أشوف الإعلان وأنا متأكدة إن الناس إذا شافوهم راح يتشوقون أكثر بصراحة بشاير يعني بمناسبة موضوع تايلند في وقت خاص لكم كعائلة يعني انت من ساعة قاعد تقولي احنا قاعد نحاول انه ما نضغط نفسنا بالشغل وايد ونعطي وقتنا شوية مساحة
7: صح.
5: بعيدة عن الشغل ولا الموضوع صار صعب عليكم في هذا الوقت
7: لا هو لازم شوفي غرفة الام والابو هي جنها الصالة تدرين يعني انا مثلا احنا ما نقعد بالصالة تحت بس عيالي كله عندنا كل ما يون في شيء يقول لنا قاعدين ويانا يسولفون ويانا فاحنا ما نسكر يعني على طول موجودين وكل سبت لازم نطلع عشاء من غير تليفونات يعني ما يشوفون تليفوناتهم
5: وين تحطونهم بالبيت
7: لا معانا الابو ياخذهم بعادل ياخذهم يحطهم يقول ما في تليفون
5: برافو
7: اي فناكل شوي لان لما تشوفين الطاولات كل اللي الاهل ماسكين تليفون
5: هم وعيالهم يضيق الخلق
7: هم وعيالهم فاحنا ساتردي حتى بوبو مثلا يدق علينا ترى اليوم طلعتنا اللي بدون تليفون
5: حلو
7: اي فهو ينطر السبت عشان نطلع بدون تليفون
5: برافو.
7: لانه هو يبي شوي يعني سبحان الله في سوالف تطلع زيادة
5: تعرفين هم شنو يعني شنو يبون شنو فكرهم سوالفهم تصير أحلى
7: اي ويركزون على الأكل يركزون على السوالف
5: صح.
7: كل واحد يتكلم يسمع الثاني
5: هاي الحياة الطبيعية
7: يعني
5: هذا اللي المفروض ضروري. يكون بكل بيت مو بس يعني
7: صح.
5: بفترات معينة
7: أكيد
5: انا يعني وايد ضيق خلقي يعني باقي 5 دقائق والوقت ما شاء الله معاك قاعد يمشي
7: بسرعة طار.
5: بس ودي يعني في الختام وللاسف ان الوقت مشى بسرعه فعلا, لكن ابي كل ام تسمعك وتعرف شنو يشحنك كأم, شنو يعطيك طاقة من أنت تكملين, هل الوقت الخاص أو هو شيء ثاني؟
7: إن أسوي شيء أحبه. يعني أنا مثلا أحب الميك اب, فأنا عندي يعني براندي وشغلي لما أسوي أنا مستانسة,
5: إيه قاعد تطلعين طاقتك.
7: أطلع طاقتي في شيء أحبه, دائما أسوي شيء أحبه.
5: صح
7: عرفتي؟ لو مثلا قهوة باليوم, لو مثلا بشرب ويا خواتي شاي.
5: حلو.
7: ترى هالاشياء تغير مودك
5: طبعا
7: وتشحنك
5: حتى يعني. لو ساعه باليوم إيه. تاثر
7: انزين, ما حتى لو مثلا الساعه 10 ونص بالليل اروح عند امي اشوفها شويه وارجع, ترى هذا يغير المود.
5: صح
7: عرفتي؟ يعني في اشياء بسيطه, ترى مو لازم تشترين, لا في اشياء تسوينها
5: صح
7: هو
5: معنويه يعني تصير تغير مودك, حتى لو يعني قعدتي جابتي البحر ولا قعدتي شيء مع كتابك بروحك مثلا
7: بس اي اشياء بسيطه.
5: برافو عليك والله بصراحه بشاير, يعني احنا فخورين فيكم
7: حبيبتي
5: ونحبكم حبيبتي. ونحب قربكم من الجمهور اكيد
7: الله.
5: وخلكم دائما حريصين ان انتوا تكونون متواجدين مع الجمهور وموفقين ان شاء الله في مسرحيه اناكوندا. راح احرص ان انا اجيب عيالي يشوفونها.
7: ضروري بنشوفك.
5: وموفقين بكل خطواتكم
7: اجمعين.
5: وسعيده جدا بوجودك معي. اي اذا حابه تقولين اي كلمه اخيره حق المستمعين.
7: يعطيكم العافيه جميعا. ودي نشوفكم كلكم وعيالكم في مسرحيتنا اناكوندا, راح تعجبكم ان شاء الله. المسرحيه هادفه وراح يفهمون وكل شيء يعني مرتب وحلو. وأبي أشوف كل عيالنا اللي تابعونا, أنا كل أقول لهم عيالكم عيالنا
5: صح.
7: أي يعني أنتوا عيالكم مثل عيالنا, حتى مثلا لما نشوفهم برا يكلمونا يسلمون علينا إحنا ما نتضايق. أنا بالعكس أستانس, فهم أبي أشوفهم بالمسرحية اللي ما شافونا بالمجمعات, لأن إحنا نطلع وايد بالأفنيوز
5: أوكي,
7: ونطلع هني بالمارينا ونطلع كل مكان, فكل يسلمون علينا عرفتي. فبالمسرحية يصير كلوز
5: صح
7: معانا غير
5: جايين عشاننا
7: اي
5: بتفرق
7: نستانس.
5: الله يوفقكم يا رب. ومستمرين معاكم في برنامج شيء ثاني, والحين مع فقره الساعه القانونيه.
11: شيء ثاني على مارينا فام.
12: لك من الكنز نصيب, افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نص مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام في بنك بورغان. أنت دافعنا.
13: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح, بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد, بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
11: انتوا تسمعون شي ثاني على مارينا فام.

0: الساعة القانونية كل أربعة الساعة 2 على مارينا اف ام.
1: بالعادة ان كذي نقول حياكم الله بالساعة القانونية، ومن هل الترحيب هذا اللي احنا اصلا ننطرك الاسبوع معاكم مع المحامي سعود الهدبة، لكن هالاسبوع شوينا بنغير بالساعة القانونية، بما اننا قبل شوي كانت اخر اغنية حطيناها ميامي، وهذه يعني ميامي براند حق عيال الثمانينات. حلقة اليوم بالساعة القانونية بنخصصها فقط حق مواليد الثمانينات واسئلتهم، يعني مواليد 90 وانت صاعد فوق، او مواليد 80 او 79 وتحت ما يخالف، انطرنا الاسبوع الجاي. هالاسبوع

0: بنخصصها بس حق أسئلة الثمانين.
1: حق النجرة.
0: حق من صدق هذا مواليد الثمانينات اللي يك الدعوم يعني مواليد الثمانينات ميزة.
1: لا
0: ميزة
1: ميزة والله ميزة. يقولون إن إحنا كبرنا.
0: إي.
1: شوف تبي تحس ربعك روح الطبيب. كل واحد ماخذ كرت وقاعد تحصل ما في دواوين
0: ما في جماعات
1: ما في شيء
0: والله فقاره مواليد الثمانينات انزين اللي عنده بنيا اسكت هذاك اليوم واحد مواليد 85 قال لي المهم قاعد اسولف معاه كان يقول لي ابراهيم انا باكر شوي مرتبط ما راح نقعد نسولف لان تخرج ولدي عشان اطالع قلت له شنو
1: طبعا انت ما تعرف هالقصه
0: اي انا ما اعرف القصه كان اموت من الضحك كان يقول لي ايش فيك قلت لا لا لا ما فيني ولا شيء بس انا يعني الامور طيبه وان شاء الله الف مبروك على التخرج فمواليد الثمانينات اليوم يومكم الحلقه حلقتكم مع ابو فراج محامي مارينا اف ام على الاذاعه رقم 1 في الكويت 90.4 اللي ارقامنا ذكر الناس بارقامنا
1: 22 20 90 4 طرش سؤالك واتساب واحنا راح نرد عليك وحاضرين للطيبين
0: زين خش لك خبر
1: خوش
0: زين قريته اليوم الخبر هذا شدني وقلت بقول لك اياه
1: خبر ثمانيني
0: خبر ثمانيني خبر ثمانين اليوم ثمانين شوف يا محفوظ السلام
1: سيريو سيجا
0: لا لا لا مو كذي مو كذي اسمع يقول لك هذا على يعني على حساب بالانستغرام على عهدة الراوي هو اللي حاط الخبر يقول بعد ان وصفها الزوج بالغباء عروس كويتية تطلب الطلاق بعد زواج دام لثلاث دقائق فقط سؤال وقول الصج يعني انت تتوقع ان العروس او المعرس مواليد الثمانينات ولا اكبر ولا اصغر اللي ياخذ قرار انه يتزوج ويطلق بثلاث دقائق
1: اصلا في احد من الثمانينات قاعد يتزوج
0: والله ما ادري يعني تصدق
1: لازم نسوي يضل العزوب نفس صاحبنا
0: ايه انزين مالك شغله بصاحبك
1: متزوج من ما ادري
0: لا لا مالك شغله بصاحبك هذا رقم واحد رقم اثنين لازم لازم نشوف وزاره العدل وننطر احصائيتها السنويه
1: بعد ثلاث دقائق شو اسمه طلبته اكيد ما محكم بالملكه هذا ثلاث دقائق
0: تعال على على طاري الحكم احنا لازم نبارك حق مديرنا ابو عبد المحسن ارسنال خذوا الدوري
1: يلا
0: مبروك يا ابو عبد المحسن مبروك اذا مبروكين عقب 20 سنه يا ابو محسن خذيته الدوري
1: يلا زين
0: يلا مبروكين متنازلين عنه هسه
1: الظاهر حكمهم بالملكه
0: الظاهر ان حكمهم مال حكم الملكه بثلاث دقائق انزين يا سعود على فكره اللي ما يعرف سعود الهدبه ترى سعود يعني انسان راعي سالفه حلوه وراعي نكته لكن امس لما شفته وصادفته بمحكمه الرقعي زين كنت كان شايش ايش فيك امس
1: شو يعني حسيت صيف كان زحمه
0: اي
1: وتدري مال جو الانتخابات امه محمد سلم عليك واللي يطلبك طلب واللي وهم عن بعد ما يقصون الربع هناك يعني ما يخلونك يعني عرفت
0: اي
1: كلام وهذا والامور كلها زينه
0: زين بما اني
1: كانت عندنا مرافعه على مزاد على
0: شفتك مزاد تحوس بدور 15
1: اي كنت كان عندي تجاري مدني والله بيني وبينك ايه. امس كان
0: شنو موضوعها
1: كانت السريع. مزايده على حصص الشركه الناس ترى يا جماعه ترى المزاد مو بس على البيوت يعني ايه. الناس تعتقد انه بس على البيت يصير فيه مزاد اذا في ورث يبون يبيعون بيتهم يصير فيه مزاد هالكلام مو شرط انه هو في مزاد يصير حتى على حصص الشركه يعني شركه يطالبون احد الشركاء فيهم فلوس فحصته من الشركة تنزل مزاد بالمحكمة والناس تزايد عليها وكشركة من الأمور إيه فيها الأمور ها فإحنا كان عندنا مزاد على شركة خلصنا الحمد لله على خير بإذن الله
0: زين الحمد لله وإيش كثر خذيت أتعبك من الشركة
1: ما خذيت أتعب
0: ما خذيت أتعب
1: إيه
0: أي فور فري هالأيام إيه. هالأيام فور فري ها
1: إيه.
0: تمام
1: شو
0: إنزين بما أني أنا ناخب إنزين أنا بني آدم أقول لك أنت مو مبطل باب بطلبات حق الناخبين
1: ايه بس بالمحكمة مو بالمرينة
0: لا لا بالمحكمة شوف لك قصة مع المحامين اللي دخلون بالمحاكم لازم تشوف لك قصة لازم تشوف لك صرفة يعني مستحيل محامي يشوف قاعد بقصر العدل ولا قاعد
1: هو منعوا الحين التصوير
0: ويدخن داخل
1: ايه التصوير منعوا الحين بالمحاكم
0: ايه
1: والتدخين اساسا ممنوع من زمان بموجب قانون
0: ايه
1: في قانون مال البيئة اللي ممنوع احد يدخن داخل الاماكن العامة والمغلقة كذي قال لك هالكلام فالمحامين اللي يدخلون هو مو بس المحامين اللي يدخلون اصلا اطلع برا عند الباب باب السكه راح تلقاهم واقفين برا في ناس ما اقول لك ما في ناس تدخن داخل بس انه الاغلب قاعد يروح عاد اللي ما يلتزم لان في نسيت شنو اسم مسمى الموظف بس يملك صفه ضبطيه قضائيه مال البيئه اي مال البيئه
0: شرطه البيئه
1: موجود اساسا داخل المحاكم قاعد يخالف العالم أي. قاعد يخالف العالم يعني ما حتى لو كان محامي ياخذ منه بطاقه المدنيه وسوي له محضر ضبط ويصدر له مخالفه
0: وهو قاعد
1: اي وهو قاعد
0: وهو قاعد يقول له عطني بطاقتك المدنيه
1: اي هم أي. البيئه كذي بيفترون حتى الحين بالسوق تلقاهم بكل مكان هو شغله كذي
0: ايش كثر مخالفتها ابو فراج
1: والله كنا 50 دينار خبري فيها
0: 50 ولا 500
1: 500 دينار ارفعوها عيال اكيد 500 دينار ما يسوى عليك زقاره
0: زقاره وداخل مكان
1: مسكر البن بيجند الراس
0: لا شوف يعني انا اتقبل او يعني مو اتقبل اطوف ان متقاضي شخص عادي يدخن داخل لكن محامي وداخل
1: شلون افكر
0: شلون
1: افكر بعدين
0: شنو شلون فكر بعد
1: بفكر
0: روح فكر برا وتعال يعني ليش داخل ليش داخل انزين يا ابو فرج رد ذكر ذكر ذكر الناس بارقامنا
1: 22-20-90-4 هذا تلفون المارينا تسمعنا على 90.4 اف ام طرش سؤالك وان شاء الله نرد عليك باللي نقدر عليه
0: شوف
1: وان شاء الله نكون سبب خير يعني نوبات الاسئله تي على على مشكلة السائل نفسه في فالعالم تركبها على مشاكلهم إن شاء الله نكون سبب خير بإذن الله
0: إنزين بما أنك محامي المارينا وصاحب الساعة القانونية تبي أبدي معك لأن ما شاء الله من افتتحنا الجلسة هلت الأسئلة تبي الحين ولا تبي تنفس
1: قول
0: تبي
1: يلا ناخذ اثنين الحراق
0: يلا أوكي ناخذ قبل الفاصل عندنا إيش كثر عندنا
1: طيبين باقي أربع دقائق
0: أوكي إنزين يقول لك السؤال يا محفوظ السلامة أرجو الرد هذا داش حامي صاحبنا هل يستطيع الزوج إخراج زوجته من القسيمة أو بيعها بموجب توكيل عام عن الزوج للعلم القسيمة قيد البناء لم تسكن وزوجته داخلة معاه بالقسيمة
1: زوجته وياه بالقسيمة اليوم أي واحد يملك وكالة عامة شرط يكون فيها حق التعاقد مع النفس لما تشوف الوكالة العامة شوف بالآخر الأسطر فيها تلقاها مكتوب حق التعاقد مع النفس يملك أنه يتصرف وبيع بيتك لكن البيت اللي هو توه طرح علينا هذه المشكلة قال لك أنه ما زال قيد الإنشاء هو لا ملكك ولا ملك مرتك ما زال ملك الحكومة راح يصير ملكك لمن تصدر وثيقة صدر وثيقتك بالتسجيل العقاري بعدين تملك أنه تتصرف بهالمرحلة هذا وقت البنيان ممكن يبدل يسوي شيء كذي حسب قرارات الرعاية السكنية لأن خبري صدر قرار بوقف البدل فهل الوكالة العامة يقدر يستخدمها باختصار طالما الوكالة العامة يقدر يسوي فيها اللي يبي
0: انزين على طاري الوكالة العامة إذا أنا إبراهيم بعطي سعود وكالة تمام هل أقدر أحدد نطاق الوكالة أقول أن سعود يقدر يسوي كذا وما يسوي كذا ولا لا هي وكالة في كل اختصاصات وأوكلة في كل شيء
1: الوكالات هي أساسا أنواع في وكالة تختص بالأمور حسابات البنكية هذا لازم تسويها داخل البنك حتى لو تبي تلغيها لازم تروح البنك وتلغيها تمام أما باقي الوكالات تملك أن تحط شيء عام شامل كل شيء اسمها وكالة عامة وفي شيء يكون محدد لغرض معين مثلا عندنا موتر نبي يستخدم الموتر ويملك أنه يبيعه ويملك أنه يسافر فيه وتقدر تحط لها تاريخ انتهاء وتقدر تخصصها للاستخدام فقط بدون البيع وتقدر تحط وكالة أنه يملك أنه يقبض بدالك فلوس ولا ما يقبض بدالك فلوس في وايد وكالات
0: تمام.
1: حسب اللي أنت تقول له تقول حق الموثق أبي يصير فيه يا ريال الوكالات تدري وصلوا أي مرحلة
0: أي مرحلة
1: يعني هذا أمر قديم بس بقوله أن حتى شركة المطاحن الحكومية يملك أن أي صاحب الوكالة أنه يروح حق شركة المطاحن يخلص لك أمور فيها بموجب وكالتك مذكور بالوكالة ومراجعة شركة المطاحن
0: الكويتية
1: يعني ليه هالمرحلة يعني
0: يذكرها بالاسم
1: يذكر لك يا بالاسم شو اللي تبي قول له انا ابي اوكل على الشيء الفلاني كذا كذا وتمشي الوكالة
0: زين قبل لا اروح فاصل ابيك تقول لي واحد اخذ الوكالة وتصرف فيها ودخل البني ادم طوفه
1: خوش
0: شد ابره
1: المفروض انه يرفع دعوة اسمها محاسبة وكيل
0: زين
1: ويتحاسب معاه يروح إدارة الخبراء وإدارة الخبراء هي اللي تملك إنه تبحث الموضوع معاه بالجهات المختصة. مثلا خذ الوكالة حول سياراتي سوى فيها أي كان موجب وكالته، مفروض أنه يتحاسب معه، مفروض بهالطريقة يتحاسب معه ويخاطبون الإدارة العامة للمرور لأنه محول سياراته مثلا، فيبين أنه فعلا في تحويلات معاملة بموجب الوكالة اللي معطيها إياه ويتحاسب وياه. وإنزين السيارة انباعت راحت مكانها، هي ما ترجع السيارة بس يعطيك قيمة العوض مالها.
0: آه يعوضه.
1: إيه يعوضه.
0: يعوضه بدال التصرف.
1: إيه يعوضه بالغير. بيع حصة شركة، بيت، غيره، أي شيء تصرف فيه بموجب الوكالة وبينته قدام المحكمة. إيه. تأخذ فلوسه.
0: تأخذ الفلوس.
1: تأخذ فلوسه.
0: إنزين. الحين نبي نشوف فلوس الفاصل اللي أنت حاطلنا إياه.
1: يلا.
0: إنزين يا جماعة سمعوا الذوق اللي اليوم بفراج جايكم بمزاج عالي.
1: إيه.
0: اسمع.
1: أوشي.
0: الله انت تدري رديتنا متى؟ انت قبل الثمانينات،
1: قبل الثمانينات،
0: قبل الله يرحمه
1: هذا علينا ما في كاسيت كان
0: اشتغلت محمود الكويتي. اسمع
1: سوق

0: أنت تسمع الساعة القانونية مع المحامي سعود الهدبة.
1: مو دايماً نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
2: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان، أنت دافعنا.
0: للمشاركة بالساعة القانونية دق علينا على 220-20-94.
3: زين افتح لي المايك، انت تأشر لي اوكي افتح لي المايك.
4: الى كل من يسمع 90.4 الإذاعة رقم 1 في الكويت، الساعة القانونية معاكم كل يوم أربعة مع المحامي سعود الهدبة. رد نذكر بأرقامنا 220-20-94. احنا موجودين على من الساعة 2 للساعة 3 عشان نخفف عنكم الريسكس اللي تصير عليكم. عدل ولا معدل يا ابو فراج؟
5: عدل وانا اخوك.
4: السؤال التالي يقول لك يا جماعه، اللي ما يبي يدق يقدر يدز مسج او فويس نوت، وانتوا اختاروا كما تشاؤون. يقول لك اذا زوجي عنده اخت واحده بس وابوه متوفي، البيت كان مطلوب ومسجل باسم امه واسمه، بعد الزواج تنازل عن نصيبه في البيت علشان يطلع لنا بيت في الإسكان ويمشي لنا بدل الأجار. عقب سنين تم اعتبار الأب بين قوسين أبو زوجي شهيد واجب من الديوان الأميري وسددوا المبلغ بالكامل للإسكان.
5: تمام.
4: أخته الوحيدة هم تنازلت عن نصيبها في البيت وأصدروا الوثيقة باسم أمها بروحها.
5: أوكي.
4: السؤال الحين، بعد وفاة الأم يورث البيت، يتورث البيت لزوجي ولا يروح عليه لأنه تنازل عن نصيبه؟ للعلم التنازل تم سابق قبل لا يعتبر أبوه شهيد.
5: يصير بيت ورثة.
4: يصير بيت ورثة.
5: بيت ورثة.
4: أوكي.
5: ريلها يورث واخته تورث. باختصار.
4: أوكي.
5: السؤال طويل بس إنه زبدة الكلام. اليوم يقول لك إن أنا أبوي واحد من إخواني متنازل له عن البيت حق أبوي، كان عنده متقاسم هو معه، مثلا الأم مع ولدها كان عندهم بيت، يا الولد تنازل حق أمه أعطاها هبة فصار البيت باسم الأم 100%، توفت الأم يرجع أبو ثاني يصير ورثة حصص إرثية.
4: حصص إرثية.
5: إيه حصص إرثية.
4: لحظة إنزين، ونصيب الولد اللي تنازل حق أمه
5: ما له شغل، خلاص
4: ما له شغل.
5: إيه راح عليه واحد عطيت فلان، إنزين بالله الأم راحت باعته نفس الشيء.
4: أيه.
5: عطته أحد هبة نفس الشيء، فبعد الوفاة يصير ورثة بس.
4: اوكي. فالوريث الوحيد بهالحاله هذه
5: هو واخته.
4: هو واخته.
5: اي هو واخته.
4: عسى الله يعين ان شاء الله. مساكم الله بالخير استاذ سعود، عندي استفسار الله لا يهينك. شريت سياره مستعمله في الاعلان وعلي وعلى كلام البايع ان السياره مواصفات خليجيه وان العداد ماشي 172 كيلومتر. عقب ما حولنا السيارة اكتشفنا ان السيارة وارد امريكا والعداد 172 ميل على الحساب الامريكي، يعني 275 كيلومتر، وفيها عيب جوهري، تهريب بنزين غير صالح للاستخدام والتانكي غير متوفر في الكويت. شنو الحل بهالحالة؟
5: تصدق حتى انا الاسبوع اللي فات داق علي، اي الاسبوع اللي فات داق علي واحد من ربع يقول انا عربنت موتر المفروض انه ما عليه شيء، يوم جيت افحصه بعد العربون تبين عندي انه عليه اغراض، عليه اكزوز وحوسه وهالامور، ويقول انا الحين بيصير عليه جوكم بين المرور يسحب الموتر من، يعني هو الغصب من كلامه الحين عربوني يروح علي، انا اقول له رجع لي عربوني، يقول لي ما لنا راد لك شيء، مع انه هو حاط لي شرط الفحص وستوك قال لي كذي. ونفس الطريقه الحين نفس هذا الحين سؤال الريال، قول انا شريت موتر قال لي مواصفات معينه مثلا خليجيه طلع امريكي ولاعبين بالعداد وهالحوسه، هذا شيء اسمه بالقانون العيوب الخفيه. شنو هي العيوب الخفيه؟ ان انت ممكن تشتري موتر او عندك عقد مع شركه او انك شريت بيت وبين ان في عيوب معينه مخفيه، بعد الشربه مخفيه ما تقدر تشوفها، هني تملك انك ترفع دعوه اسمها فسخ العقد. بتقول لي هذا موتر شلون افسخ العقد؟ مو البيع والشراء يعتبر عقد، عقد بيع وشراء
4: صح، حتى لو ما كان
5: حتى مكتب. لو ما كان في اوراق بيع وشراء، لكن هذا يعتبر عقد، اصلا معاملتك بالمرور راح يقول لك ان هي بيع. فهذا ترفع دعوة اسمها فسخ عقد بسبب العيوب الخفية هالطريقة هذه.
4: تمام.
5: غيره ماكو شيء.
4: ولو يلك إيش كثر طول معه؟ طول
5: هي دورتها المستندية بالمحاكم يمكن مو دون 18 سنة تقريبا كذي، لأنه في عبالة بتصعد المحكمة بعدين تروح حق إدارة ثانية الخبرة وترجع نوبة ثانية وتشوذ إنه تعترض على الخبير ويملك إنه يعترض على الخبير 3 مرات قانون المرافعات يعني. أيه. شوي دورات المستندية شوي تطول بس بتخلص يعني بالنهاية
4: فيها خبير
5: إيه بتخلص
4: بهالموضوع صح؟
5: بالضبط. بس أنا عندي سؤال،
4: قول
5: الحين كل اللي يروح يبيع ويشتري كنت تملك إن أنت تروح تفحص عندك بدال الشركة 1000 شركة تروح تفحص فيها، لو قراج لو أنت تروح تفحص بنفسك خلاص فحصت خلصت يعني أنت راضي ما في إلا العافية. بعدين تي لي تالي تقول لي والله أنا قايم الماكينة ولا فيها مشكلة، لا ما خلاص أنت فحصت خلصنا يعني أنت كنت تملك نوبات العالم شنو تشتري موتر بدون لا يفحص بعد ما يحاول خلص إيه يطلع في شيء ثاني، مو أنا عطيتك الخيار إنك تفحص أنت ما فحص خلاص راحت عليك.
4: زي.
5: صح كلامي.
4: عندي سؤال على نفس الموضوع هذا وعلى نفس الشخص، بفترض أنه هو البايع قال لا يبا الشاري يدري أن هي السيارة أمريكية وبالمايل مو خليجية وبالكيلومتر
5: أوكي
4: واثنين هم هذا يقول لا قال لي وهذا يقول لا
5: يبين حزته من الصاج من الكذاب وتمشي الأمور
4: انزين خلينا نشوف الأمور اللي وراها عيل لأن اللي وراها
5: شنو الموتر زين
4: والله ما أدري خلي يقول لنا شو الموتر
5: أجدي
4: نشجع إن شاء الله إنه ما يصير نقول ماركات على الهواء. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ، انا مطلقه طلقني سوالي اخلاء سكن لما ولدي الصغير صار عمره 18 وتوفى طليقي الله يرحمه، عيالي تزوجوا، الكبير قدم على طلب اسكان والصغير كل ما يروح يقدم يقولون لا ما يصير لازم تتنازل عن بيت الورثه. سؤالي يقدرون العيال يسجلون البيت باسمي والصغير يقدم على طلب اسكان؟
5: لا الحين راح يصير الصغير هو يمه بالبيت، هذا تدري شنو مشكلته؟
4: فسر هالشيء.
5: اي الناس. انا اقول لك شنو المشكله، انت وانت تذكر وكل اللي يسمعونه اغلبهم يذكرون عيست، وانا اقول اللي عنده بيت مستلمه من الحكومه لا يعني بس استلامك الفعلي رحت سكنت فرشت اثاثك ان انت خلاص البيت ملكك، لازم شغله اسمها وثيقه، في شيء اسمه تسجيل عقاري، روح صدر وثيقتك، البيت انت ما تملكه الا بوثيقه من تسجيل عقاري. الناس عبالها انه بس خلاص رحت الاسكان اعطوني بيت هذه جهه، الاسكان جهه، بنك الائتمان اللي اسمه التسليف قبل هذه جهه ثانيه، والتسجيل العقاري وزاره العدل هذه جهه ثالثه. اذا استلمت بيتك وحتى بيقول لي انا قاعد اسد 70 مالت الحكومه لا يعني ان انت ملكت بيتك، باقي لك شنو؟ باقي لك التسجيل العقاري. إذا ما صدرت الوثيقة يروح عليك البيت، لأن في ناس وصلت أي مرحلة يموت الأبو ما صدر وثيقة، هذه حالة مرت عندي، الأبو موزعي له بيت بالإسكان، بيت قديم وراهي مو هين، عنده 2 من عياله مو متزوجين، تخيل توفى الأبو صبيان هذيل 2 وظلوا هذيل قعدوا بالبيت بصفة إيجار يأجرونه، تزوج واحد فيهم طلع راح بطلب اسكان بروحه، ظل الاخير قام يدفع حق الاسكان ايجار الى وفاته وخلاص ويرجع البيت حق الحكومه، او انه يشترط الشيء الثاني انه هو يتزوج عشان انه يعيد صياغه المر وهو يملك البيت. كل هذا بسبب شنو؟ ان اللي الابو ما راح صدر وثيقه، صدر وثائقكم.
4: متى صدر الوثيقه؟
5: بس مجرد ما انك تسكن شبت كهربتك اليوم روح مباشرة للسكان وروح صدر وثيقتك،
4: حتى إذا ما كمل قيمة البيت حق الحكومة.
5: مو شرط قيمة البيت مالت الحكومة 70,000 هذه تصير كدين، كأنك رايح بنك تجاري عادي. أي. من البنوك التجارية هذيلا. قلت له أنا برهن البيت عطني سلف، سلفك مقابل ضمان إنه ماسك بيتك. هذه هي نفس الطريقة، الائتمان نفس الطريقة، إنه ماسك بيتك سد له فلوسه يعطيك وثيقتك، بس صدر وثيقتك، روح التسجيل العقاري وصدر وثيقة. أوكي. مهم هالموضوع. تمام. ولا ترى بروح عليك أنت ورثتك وفماله كل اللي سديت هذا يروح عليك.
4: السؤال اللي وراء يقول إيش فيكم على البيوت اليوم يا جماعة؟ اليوم ما شاء الله الحلقة كلها على البيوت. يقول لك مساكم الله بالخير الساعة القانونية، أنا زوجي مو راضي يطلع الوثيقة، هل أنا أقدر أروح أطلع الوثيقة بالنيابة عنه لأني زوجته؟ وشكرا.
5: صدر باللائحة الأخيرة مالت الرعاية السكنية إنه مو شرط الريال هو اللي يروح يصدر وثيقة، يسوي طلب إصدار وثيقة اسمه كذي. قالت اللائحة إن تملك المرأة إن هي تروح تصدر وثيقة، حتى مو شرط ان تكون مرته، حتى لو كانت مطلقه وهي اساسا معاه بالقرعه يوميات صارت مع القرعه وسكنوا وهو مع البيت، تملك ان هي تروح حق الرعايه السكنيه وتقدم طلب اصدار وثيقه. تقدم طلب اصدار وثيقه وتمشي امورها دوره أوكي. مستنديه، حتى لو كانت مطلقه مو شرط مرته.
4: انزل
5: مو لازم الريال يروح يصدر.
4: تمام
5: كذي
4: خوش معلومه. السؤال اللي وراء قبل لا اطلع الفاصل يقول لي عندي اقرار دين على شخص من 2018 لاني كافله بقرض من البنك وانا اللي سددت المديونيه. العفو.
5: حلو.
4: على دنياك على دنياك الرفيج. لان ما سدد وما نفذت للحين بس سويت انذار، هل اقدر انقذ

0: هذا الحكم خلاص انتهت صلاحيته، الاحكام ما تنتهي صلاحيتها الا اذا عندك حكم يبطل حكم، غيره ماكو شيء. اما طبعا. تاريخ انتهاء لا، حال اغرار الدين وغيره، عندك حكم للحين ما نفذته روح نفذه، ما له تاريخ انتهاء
1: طبعا.
0: بس هم بعد لا تتاخر، لانه وايد احكام انا عندي احكام ما تنفذت صار لها فتره طويله بطلتها لان في مده زمنيه، هذا احد الامور بالقانون المدني، فروح نفذ حكمك.
1: اوكي نصيحه بفراج يقول لك روح نفذ الحكم، واحنا الحين بنروح ننفذ حكم البريك اللي حاطينه بالساعه القانونيه 22 20 90 4. ارقامنا موجودين مع محامي مارينا اف ام، الاذاعه الاولى، اسف الاذاعه الاولى في تشيك ويت.

0: والعملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
1: وأخيراً رجع المعرض للكل ناطرة من 14 ل 30 مايو، معرض العطور بصالات 5، 6، 7 و8 بأرض المعارض مشرف. تعالوا عيشوا تجربة استثنائية مع أقوى العروض والخصومات.
2: للمشاركة بالساعة القانونية دق علينا على 220-20-94.
3: ايه ابو فرج،
4: ايه طبعا 220-20-94 اللي هي 2209-1
3: شنو؟ اثنين اثنين
4: واخرت انا
3: لحظة انت خربطني اثنين اثنين صفر
4: رقم مكتبي
3: 2-0-9-0-4
4: بالضبط.
3: انزين هو
4: ايه ده نوبة ثانية على اساس انا ما خربطت
3: 2-20-20-94
4: ايه
3: احفظها كذي
4: خوش.
3: على فكرة اللي
4: ما يلاحظ صار لي سنين اقولها خربطت اليوم.
3: انزين اللي ما يلاحظ خلي يلاحظ ان 90.4 نفس رقم الواتساب، يعني احنا حطيناه عشان ما تنسونه، يكون سهل عليكم. 2-20 ورا بعض بعدين تردد مارينا 90.4 تمام
4: بالضبط.
3: انزين
4: لا تقول لي اقول مقدمة نوبة ثانية خلاص
3: عيدها على ما طلع الاسئلة
4: اللي قال ابراهيم توه.
3: الله يسلمك
4: والله نسيت الرقم.
3: والله انك خوش شريك بالبرنامج
4: 2-20-20-90-4
3: صح
4: خوش.
3: انزين الرد على اسئلتكم يا محفوظين السلامه واسئله الناس اللي دزت لنا واللي قاعد تستفسر علشان محامي مارينا فهم سعود الهدبه يرد عليها. السؤال اللي اقبالي قاعد يقول عندي استفسار بخصوص الجمعيات، اذا الطرف الثاني اخذ كل الاسهم والمبالغ ولا عطى الطرف الاول اي مبلغ وعندها كل المحادثات والتحويلات، شنو تقدر تسوي علشان تاخذ حقها وفلوسها واسهمها؟ جاوب
4: صدق هالسالفه.
3: اي لا لا جاوب.
4: الجمعيات هو شنو يعني الجمعيات؟
3: اي
4: هي مو الجمعيه التعاونيه، هم يحطون حطه كل واحد مثلا يحط 100 دينار وهم 10 يحطون كل واحد 100 دينار واللي سهمه يعبر عليه بالشهر هي ياخذ الألف كاملة.
3: تصدق أنا عبالي أسهم شركة.
4: لا لا لا هم يحطون حطة كذي يحطون بينهم 10 كل واحد يحط 100 وكل شهر على واحد يستلمها كذي.
3: بلى
4: فنوبات تلقى واحد اللي يستلم أول واحد أول شيء
3: يشفط
4: يقحص على الباقي كل أبوهم. تدري إن هذه أكثر من نوبة تصير مشاكل
3: صح
4: وسبة سالفة. تعال ادفع سد عليك اللي يبتلش منه مدير الحطة.
3: مدير الحطة
4: شكله هو اللي يجمعهم كلهم يمي واحد اثنين ثلاثة فهو نوبات يسد عنه. هذا اللي ياخذ فلوس ما يردها تروح تقدم عليه شكوى اسمها خيانة أمانة توصل عقوبته حبس لمدة 3 سنوات تخيل. فالناس مستهونة بالعالم يا معود كلها 100 دينار ما أخذها من فلان. لا هي مو سابت 100 دينار انت ميمع من الكوكش أمة محمد هذا اللي وياك
3: يطلع على
4: بيت. الحل انه إذا ما سد اللي عليه بالجمعية اشتك عليه بالمغفر خيانة أمانة هذا حلها
3: بس
4: خليه يواجه حكم 3 سنين أعرف إن الله حق بيطلع معامي مو دون 3000 دينار
3: سؤال شكله عندك خبرة بموضوع الجمعيات.
4: أنا لا أنا أكمل الجمعية.
3: أنت تكمل الجمعية.
4: واحدة من خواتي شلختني كل ما دشت مع حريم تعال كملنا باقي. أقول لا وتحطني آخر سهم يعني شو الفايدة؟
3: آخر واحد تقبل.
4: أعطيكم فلوس وآخر شيء.
3: تعال كملنا ها.
4: إيه كملنا ما شاء الله. لا والله قبل 6 أشهر قلت خلاص شلختينا أنت ويا رفيجاتك.
3: أنا أقول أخذ فوائد عليهم عشان يبطلوني يونك.
4: إيه والله.
3: السؤال اللي وراي محفوظ السلام يقول لك أبوي وأمي قدموا طلب بالإسكان قديما وطلع لهم بيت وسكنوا فيه. بعدها بسنين توفت أمي فتزوج أبوي وضاف زوجته بالبيت.
4: تمام.
3: بعدها أبوي توفى والبيت ما زال مطلوب للإسكان. مرت أبوي ثانية. أوكي في حال تم سداد البيت شنو راح؟ لا لا أوكي. السؤال هذا راح نجاوبه تحت الهواء انزين ما راح نقدر نجاوبه الحين فنروح على السؤال اللي وراه لان في التفاصيل هذه تحتاج فيها كلام بفراج.
4: انا تقريبا شبه فهمت السؤال بس انا بقول لك شو اللي انا فهمته
3: اي
4: وهذا الحين البيت اول ما توزع الحكومه يعطيه بين الزوج والزوجه، هذه الزوجه الاولى، تمام. بعد فتره الريال يتزوج واحده ثانيه، يصير عنده الزوجه الاولى والثانيه. شلون شنو طريقه البيت هنا تصير؟ البيت يتقسم على الثلاثه،
3: تمام،
4: ثلث بثلث بثلث، الزوج والزوجه الاولى والثانيه، ثلاثتهم مفروض انهم يسدون كامل حق 70,000. توفى واحد فيهم يدشون ورثته، وبهالطريقه من ضمن الورثه طبعا الزوجه الاولى والثانيه. توفت الاولى او طلق الاولى، ما زالت هي تملك وياهم. فهو الملكيه ما له شغل بالطلاق وروحه ورده، ما له شغل هذا. وحتى الوفاه يترتب عليه التركه. فزبده الكلام، قول ريال تزوج ثنتين وعطوه بيت واحد يتقسم بينهم ثلاثتهم، وخلص اي واحد فيهم يملك انه هو يبيعه، واذا توفى احد فيهم يصير حق الورثه.
3: انزين
4: كذي بهالطريقه.
3: اذا الجواب كان واضح بالنسبه حق السائل تمام، اذا مو واضح كلمه يبو فراج دايركت، لان في تفاصيل شخصيه ما تنقال على الهواء، احنا ما نقدر نقول تفاصيل او معلومات شخصيه. فنعتذر اذا ما لبينا النداء هالمره هذه. انزين السؤال اللي وراء، يعطيكم العافيه، بيت في بيت ابي اشتري ووثيقته مو حره، مطلوب من بنك التسليف ومن الكهرباء والماء، مع العلم البيت ورثه، يبوني ادفع حق بنك التسليف علشان تتحرر الوثيقه وتتم البيع. شلون احفظ حقي اذا انا بشتري وبسوي اللي هم يقولونه يا ابو فراج؟
4: والله سبحان الله، اليوم مساله اليوم هم بعد شيء ناس دقدق تلفونات علي تسالني نفس
3: الشيء. ترى اليوم مركزين على البيوت
4: اليوم، ما ايش فيكم؟
3: اي ما يخالف، يستاهلون، يستاهلون مستمعين،
4: ما يخالف. الله ان شاء الله يجعل بيوت معامره ان شاء الله،
3: اللهم
4: فيها بركه باذن الله. وفي ناس يقول لك تسمع نوبات مثل يقول لك ان البيوت بهلها مو بتريكاتها ونورها، النور صحيح. نور البيت بهله، شنو يعني نور البيت بهله؟ وايد الحين بيوت مرات انت تشوف، وانا بذكرك بشيء مثال بسيط، في بيوت تكون بيت حموله، في اليد واليده وامه محمد، الباب ما يتسكر، تقول صح. بيتهم مخفر ما شاء الله، باب داش 24 داش ساعه وطالع. داش وطالع من هم. تخيل بعد 15 سنه 20 سنه لو تعبر على نفس البيت تلقاه طافي، حتى لو شاب
3: روح.
4: شاب ليتاته تحس انه ما في راحه. من كذي يقول لك البيت بهله،
3: فريق.
4: الله يحفظنا. اي والله الله يحفظنا ان شاء الله.
3: اللهم امين، يحفظ هذا الوطن ويعلي شانه شأنا اعلى واعلى. تفضل.
4: اليوم اللي يبي يشتري بيت والبيت اساسا هو مديون حق الائتمان اللي هو التسليف قبل، يشترط عليه عند التسجيل العقاري انه لازم يكون الوثيقه حره، يعني انه ما عليه دين، لازم تسكر الدين. طبعا هذا الدين من المفروض اللي يسده؟ الشاري هو اللي يسده. شلون اضمن حقي؟ كل بيوت على خطوتين مرحلة معاملتهم. الخطوة الأولى مالت عقد مكتب العقاري اللي هي الدلالة، احنا نسميه شيء عقد الدلال. الخطوة الثانية التسجيل العقاري، ما في بينهم ولا في قبلهم ولا بعدهم،
3: هذا شيء ثابت.
4: اي شيء ثابت. فوقع عقدك أول شيء عند مكتب العقاري، وبعدها تروح تسدد وتخلص وترتب أمورك، وكل شيء مكتوب عند العقد الابتدائي هذا اللي عند الدلال. تمام. الخطوة الثانية تحط لك موعد بالتسجيل العقاري، يتي تكمل باقي المبلغ بتشيكات.
3: تمام.
4: لازم تشيكات. يسأل البايع والشاري، الموثق راح يسأل من البايع فلان، يسأل استلمت فلوسك؟ يقول لي وين التشيك؟ ياخذ صورة من التشيك يحطها بالمعاملة، وكذي تتمم المعاملة. بلى. قول مثلا يا واحد راح دفع حق التسليف ودفع العربون ومن هالأمور، وبعدين البايع هون مثلا. بلى. يرفع دعوة اسمها صحة ونفاذ، يشتري البيت ويكمل فلوسه بصندوق المحكمة، يحطها بالمحكمة والمحكمة تصدر له حكم ان الزامي يتمم الشروة وينتهي الموضوع.
3: زي عندي سؤال، لازم يكون اكو دلال بيعة بيت
4: لازم او شروة البيت؟ رخيصة ذيلة من الحكومة.
3: أي.
4: لازم
3: يصير فلازم رخيصة. الدلال
4: ايه؟
3: يعني ما اقدر انا اروح حق سعود اقول له سعود عجبني بيتك تعال خل هذه بفلوس واحول لي البيت وانتهى الموضوع.
4: لا لا، لان هي معاملته بتصير بهالطريقه. هو اضمن لك، انا ما كل ما اقول لك انه ما يصير، بس سالفه انه اضمن لك، اضمن لك بالكلام العقد الابتدائي. يا يعني انا اذكر مره هذه واحد بايع بيتي يمكن حق 5 و6 انفار، ميمع من هذا 250 250 250، ميمع حروه مليون وشوي على نفس البيت.
3: الله.
4: وخذاها الفلوس وقبل الحبيب برا الديره. احنا قدرنا نصدر حكم، تدري شنو السبب؟ احنا عندنا حكم عقد ابتدائي مال الدلاله صحيح 100%، واحنا اللي سبقنا الاربع الباجين وخذينا حكم وسجلنا البيت بسامينا وسبه الموضوع.
3: برافو عليك.
4: تمام.
3: هذا المحامي الشاطر يسوي كذي ويطلع له حل من تحت القاع.
4: وش
3: انا لازم اطلع فاصله الحين. عزوز شنو مذهب لنا اغنيه؟ لا الأغنية عاد هذه. الله يطول بعمرك ويحفظك ويشافيك ويعافيك يا عمبو خالد. هذه في 2008 يا فراج. أنا بجرب أسافر إنزين وأنت سافر ونختبر شوق مشاعرنا أنا وياك.
4: يلا
3: واللي يرجع الأول منه
4: خسران.
3: شكراً.

0: خلك واعي قانونياً مع المحامي سعود الهدبة.
1: مسألة وقت.
2: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها إنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
1: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان أو أودع أكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والأحكام. في بنك بورغان أنت دافعنا.
0: القانون لا يحمي المغفلين، علشان كذي اسمع هالمعلومة. الورثة ملزمين بسداد دين المتوفي. الورثة غير ملزمين بسداد دين المتوفي في حالة عدم وجود تركة. الساعة القانونية كل أربعة الساعة 2 على مارينا أف أم.
5: هلا باللي نحب نسمعهم ويحبون يسمعونا. هلا بالإذاعة رقم 1 في كويت 90.4. أهلا إلى كل من يسمع هذه المحترمة. بفراج نبي نكمل لنا، ما بقى لنا شيء.
6: خوش
5: انزين، سريعا هذا سؤال ثاني. اسمع أنا إذا أنا كنت داشة جمعية وملتزمة معاهم بالدفع، ووقت اللي أستلم فيه سهمي عطوه حق أحد ثاني وردوا لي فلوسي اللي أنا دفعتها وطلعوني من الجمعية، أقدر أشتكي خيانة أمانة؟ عطوني 500 وأنا المفروض أخذ 1000.
6: طالما رجعوا لها فلوسها ما عليهم خيانة أمانة. هو شنو خيانة الأمانة؟
5: إن بس أنا عليها الدور يعني دفعت
6: وأخذ. إيه بس ردتك فلوسك خلاص. يعني الأثر هو خيانة الأمانة، إن لازم يكون في شخص وسيط. إحنا 3 أنفار، أنا سلم واحد وسيط، هو يأخذها يوصلها، فهذا اللي يوصل هو اللي خذ الفلوس حقه، يسمونها اليد العارضة بالقانون. أي. تمام.
5: سؤال في الكويتي.
6: إيه بالقانون قلت لك يسمونه. فهي بما انه سدت فلوسها ورجعوا لها فلوسها، انا ادري ما هي دورها.
5: أي.
6: هو العبره انه طلعوها من الحساب.
5: احترت الظاهر.
6: أي. فما طالما رجعوا فلوسها ما عليهم شيء.
5: انزين. أي. انا بفترض الحين بعدل. أي. سؤالها بفرضيه. أي. ثانيه.
6: انزين.
5: بفترض انه هي دورها.
6: اي
5: وما عطوها.
6: اي
5: شد دبره
6: تروح هني طالما ما عطوك فلوسك بهالجمعيات. أي. تروح تشتكي خيانه امانه، لان انت مسلم الفلوس مسلم على سبيل الامانه، المفروض انها ترجع لك.
5: بلى.
6: فهني تقدر تشتكي خيانه امانه.
5: زين بس يعني انا بفترض ان 1000 دينار ولا 1500 15 واحد تشتكي عليهم كلهم.
6: ايه هي
5: ولا تشتكي على الوسيط.
6: ترى نوبات العالم الدش جمعيات ما تعرف بعضها بعض.
5: اي
6: بس اللي ماسك الحطه المدير. هو اللي تعرفه.
5: اي
6: فتشتكي عليه وهو ير الباجي وياه، لان في نصوص مواد بقولها بالقانون وبشرحها، اللي هي 47-48 اجراءات جزائيه. شو تقول؟ اشتراك ومساعده. شنو يعني؟
5: زين بسرعه
6: يعني انت اشتركت معاه بالجريمه وساعدته.
5: ايه؟
6: على الجريمه، فيسحب الاولي والتالي
5: من الاخر. لا تدشون يبا جمعيات،
6: ما يحتاج. يجمعها
5: يجمع بروحك يا اخي. ليش بدش
6: هو هذا؟ ترى اللي ماسك الحطه ياخذها يميع كذي كل ابوهم تالي يورها بينهم واحد ورا الثاني.
5: أيه أوكي. نفس الشيء. وباكر هذا ياخذونه ولا واحد يشتكي عليه وغسل اموال. أيه. واخذ روح ايش لكم
6: انت؟ متى اخر نوبه دات جمعيه
5: انت؟ تصدق انا ما سوي الحركه.
6: ما
5: لا لا لا لا انا اعرف ادبر يعني ادبر اموري الماليه. أوه. اعرف ادير.
6: أيه.
5: فما احتاج اجدد.
6: ترى في ناس الجمعيه يصير يعتازه حق، مثلا في ناس يقول لك انا بشتري موتر، في ناس يقول لك انا بسافر
5: يمنى.
6: بس انا في ناس يكون معتازها عنده
5: ضرف.
6: يعني ايه اللي يقول لك انا مرتي بتولد مثلا، معتاز جمعيه يعني توهق مثلا.
5: لحظه مرتب تولد. إيه؟ يبي جمعيه حق شنو؟
6: على اساس انه
5: مستشفى خاص.
6: ايه
5: ومستشفيات الحكومه ايش فيها؟ بالله
6: ابراهيم بتفجع نفسك باب انت عزوب ويا معود، روح على السؤال الثاني.
5: زين السؤال اللي وراء الحبيب ما عجبه الحج. السؤال اللي وراء
6: والله انت للحين ما عشت
5: الامور
6: هذه، مالك لازم نفنوف مطرز ما ادري شلون، والكرفايه ما ادري شلون،
5: يعني يعني
6: كل شيء لازم له شيء يا ابو خلي. وينك انت؟
5: مستشفى جابر كاهو ما شاء الله يشيل له 3000.
6: ادري انه خوش شيء
5: زين، مستشفى الولاده اللي قاعد اللي سووه
6: بس تقول يعني ماكو
5: الا مستشفى خاص. خلنا ساكتين بس لا نفتح باب مع الحريم. اذا كنت من فصله وحاضنه لبنت
6: دير بالك عزوز
5: مزين
6: جايك الدور انت
5: هو يا الدور خلص
6: شوف لنا جمعيه حق عزوز
5: قال قبلت تدير امورك ولا ندخلك جمعيه ويا ابو فراج هو مديرها زين اشون. بس اذا قالت لك بولد بخاص مو توديها
6: يلا هدوء صار هدوء يا ما ودك تدري
5: استنق عزوز انزين السؤال اللي وراي يقول لك
6: مو تدري كلنا ريايل نضحك عادي
5: انت تضحك في الاستديو بس تبكي في البيت يا ابو فراج. خلنا ساكتين خلنا ساكتين لا نولع زياده بروحه مولعه. اذا كنت من فصله وحضنه لبنت من ذوي الاحتياجات الخاصه
6: تمام
5: ومكلفه برعايتها الى اي عمر يكون لي حق السكن معاها، وهل حاله الاعاقه تاثر على مده حق السكن او تمدده؟
6: شوف موضوع الإعاقة حق السكن، أنا بس خل الناس تفهم شنو هو حق السكن. حق السكن أن تكون واحدة مطلقة عندها حكم حضانة حاضن الأولاد يحق لها أن تسكن ببيت طليقها.
5: بلى
6: هذا يعني حق السكن. تمام، حق السكن له شروط معينة. شنو الشروط؟ إذا عندك صبيان كل واحد يكمل 15 سنة خلاص يطيح عنك حق السكن هذا. إذا عندك بنات بحالة زواجهم فقط يطيح عنك حق السكن لانه مرتبط مع الحضانه.
5: بلى.
6: اليوم اذا كان في معاق على حسب شنو اعاقته، يعني الاعاقه الجسديه تختلف عن الذهنيه. اذا كان غير مدرك عن تصرفاته يختلف انه هو مدرك حق تصرفاته، لكن في اعاقه مثلا يقول لك سمعيه او بصريه او غيره، حسب الاعاقه ممكن يستمر حق السكن ولا لا. اذا اعاقه ذهنيه ايه فهذا المفروض انه يستمر معه حق السكن.
5: تمام
6: مفروض.
5: السؤال اللي وراء يقول لك يا ابو فراج بالنسبه لمنحه بنك الائتمان ما قدرت استفيد منها لاني ساكنه في بيت ابوي، مع العلم اني مكلفه برعايه بنتي من ذوي الاحتياجات الخاصه، وبنفس الوقت يوجد شخصان من ذوي الاعاقه في نفس البيت وصرفوا لهم المنحه. هل توجد اي حلول او استثناءات لهذه الحاله وشكرا.
6: المنحة مالت المعاقين هي تصرف للبيت حق شنو إبراهيم؟ حق مثلا أسانسير، حق الصعدة والنزلة، يعني يرتب فيها تعديلات بالبيت. تمام، اليوم إذا كان البيت فيه أكثر من معاق المفروض أنه صار فيه للمنحة. إذا كنت وكلكم نفس العنوان خلاص إحنا صار فيه لحاطين أسانسير وخلصنا، ليش تأخذ نوبتين؟ عندك بيت ثاني لأن هي تصرف للمعاق لبيت المعاق مو المعاق نفسه. فانت اذا رحت بيت ثاني غير عنوانك وعندك بيت جديد المفروض ان ينصرف لك، لان المنحه الاولى راحت حق فلان وبنفس البيت ساكنين انتوا كلكم، روح غير عنوانك ويعطونك اياه. وللعلم ترى مو بس يعطوني اياه وخلاص، لا ويطلع عليك كشف منهم واحد
5: لازم يطلع
6: كشف وشوفك انت مركب ولا مو مركب، ايه علشان ما يصير تزغلط. هذه الزبده.
5: تمام، السؤال اللي وراي يقول لك أخوي العزيز سؤال لو تكرمت، إذا حاب أشتري سيارة وديتها حق واحدة من الشركات لعمل فحص قبل الشراء وطلع تقرير أن السيارة سليمة واكتشفت بعد ذلك أن يوجد بها ملاحظات، كم الفترة الزمنية بعد تاريخ الفحص أقدر أشتكي على الشركة الفاحصة؟
6: هو
5: يعني
6: هو
5: ودى سيارة،
6: هذا الخطأ يسأل عن الخطأ، خطأ بالقانون عنده 3 سنين
5: لحظة
6: عشان التعويض يرجع له بالتعويض.
5: يرجع على منه، البايع ولا الشركة اللي فحصت؟
6: الشركة
5: اللي فحصت.
6: اي الشركة.
5: انزين رد رتب الموضوع من جديد.
6: هو قال لك ان انا فحصت موتر عند شركة المفروض ان هي تضمن لي الفحص، انا ماني صاحب خبرة بس الشركة صاحبة خبرة.
5: بلى.
6: وقال لي انه اعطاني جرانتي ان الامور كلها زينة ما في العافية، يوم شريتها طلع فيها عيب. مو انا واثق فيك انت صاحب الخبرة، فالمفروض انه يرفع دعوة على الخطأ اللي سوته الشركة كون هي صاحبة الخبرة. وانا دافع مقابل الخدمه اللي انت مسوي لي اياها، ويحملهم الخطا ويرجع عليهم بالتعويض بس.
5: اوكي، السؤال اللي وراي يقول لك انا واحد اطالب واحد فلوس من قبل 3 أو 4 سنين وكل ما اقول له ادفع لي قاعد يتهرب، ولان بيني وبينه عيش وملح ما ابي اضره، بس أبي فلوسي. شد بره
6: يرفع قضية قدام المحكمة، يرفع أي واحد يطلب منه أنت تطالب فلوس لازم أول شيء تحط بينك وبين ورقة. مستحي وهو ما استح منك يوم يطلب منك فلوس قل له سوي ورقة وينتهي الموضوع. صار في مانع أدبي أبوك أمك وغيره حزتها تملك أن أنت ترفع دعوة قدام المحكمة وتتكلم عن المانع الأدبي. المانع الأدبي شنو هو؟ أن الأدب هو اللي يمنعك غيره ماكو شيء. اليوم أنا في أسئلة بين وينك إبراهيم كله بيوت
5: بيوت وديون
6: ودشينا شوية بالمعاقين والمواتر فحص سيارة وجمعيات وين الهواش؟ طقني وطقك وذي هذيلة ما حد عنده سؤال كذي.
5: تبي هواش؟
6: إيه نبي زرني وزرك كذي.
5: تبي زر مزارة. أنت تبي تفجرها. الله يابت شيماء تعال تعال تعال تعال شيماء تعال تعال تعال قبل لا نسلمك المايك تعال دقيقة.
6: ها براسة هوشة.
5: لا لا لا. شيماء أنت إنزين مرة وأم وتعرفين حق حريم الكويت كلهم وتعرفين شلون يمشون.
7: أوكي.
5: قبل شوي انا افتح لها المايك انا ويا ابو فراج اختلفنا على جزئيه
7: الا وهي
5: وحده قاعد تسال سؤال ان الحين انا بولد بمستشفى خاص
7: حلو
5: وانا بتسلف علشان اروح اولد بمستشفى خاص ودشينا انا معاه بنزاع.
7: اوكي
5: ليش تبي تولد بمستشفى خاص واكو مستشفى كبرى
6: مال الحكومه
5: مال الحكومه؟ طبعا هو قال ان الحريم وانزين واخذ وشرق وغرب وانا مع ان الحرمه تروح تولد بالمستشفى الخاص اسف المستشفى الحكومه وهو خاص.
7: اوكي
5: انزين هل اذا انا قلت لا
6: انا عندي جواب
5: انا ريال بخيل او ان انا قلت لا اذا تروح المحكمه وتبي تتطلق
7: لا عاد ما توصل للطلاق
5: ترى
7: في حريم وايد عندهم موضوع
5: شو تقول بخيل
7: هو طبعا بخيل
5: يا جماعة
7: بس خلي أقولك شيء
5: مستشفى الحين محترم. لأن
7: يعني التأثر صار عند الحريم يمكن حروة 12-13 سنة صار عندهم موضوع الولادة بمستشفى خاص هذا من باب التفاخر والبهرجة والكشخة قدام رفيجاتهم وأهلهم وكذي بعدين راح يستوعبون ان العيال اللي من بعد اول واحد ما له داعي يولدونه بمستشفى
5: يعني لازم الاول
7: يعني الكشخة حق الاول بس انه تحسب هذا الشعور والاستقبال والوناسه وكذي بس هو يعني ما يوصل الموضوع للطلاق مو لهالدرجه يعني
6: قولي له احنا ليش تو واحد متصل هنا سال سؤال يقول انا داش جمعيه عشان مرتي تولد
5: بمستشفى خاص
6: يعني هم متدين وحوسه من هالامور عشان ياخذ منها. شوف انا عندي جواب بسد هذا كله.
5: اي قول جواب قبل ان امشي.
6: اذا المره تستاهل
5: اي
6: عليها بالعافيه والله العظيم اذا خوش مره معاك
7: هذا اي
6: تستاهل عليها بالعافيه. اما اذا نسره سرها الحكومه اخوي
7: صح صح
5: نخلي الهواء حق شيء ما ونشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء الجاي في مالك.

0: شيء ثاني على مارينا.
1: بعد حديث ممتع عن الأمومة والتربية والأطفال والانسجام مع الجيل الحالي، أنا ودي وحابة أستقبل اتصالاتكم، وكل أم تقول لي شنو تعلمت من بنتها. لأن يمكن تدرون يمكن ما تدرون، أنا اليوم دريت أن أمس كان يصادف يوم البنت العالمي أمس. فناطرة اتصالاتكم على 220-20-904 وقولوا لي شنو تعلمتوا من بناتكم. ناطرة حتى مسجاتكم، يعني مو شرط ان اللي مو حاب انه يتصل او مو عارف شلون يسولف بالاتصال طرشولنا على الواتساب. نقطة مهمة عن الانسجام مع الجيل الحالي، ابي كل ام تسمعني وتحاول تطبق هالشيء، لان النتيجة وايد حلوة وراح تزيد من الحب بينك وبين عيالك. هالشيء انا طبعا تعلمته مع الوقت، ان شنو تسوون الاستماع لهم بدون إصدار أحكام سريعة. لازم تشوفون فكرهم وين، شنو الأشياء اللي ودهم يسوونها، حتى لو كان الشيء أنت ترفضينه بس سمعيهم، شوفي مخهم وين رايح بدون ما تصدرين أحكام وقرارات سريعة. فهم اهتماماتهم الرقمية والسوشيال ميديا. أنا أدري ومتأكدة أن كل أم قاعدة تعاني من نفس المعاناة اللي أنا قاعدة أعاني منها، وأنا تقريبا نفس اللي كانت قاعدة تسولف عنه قبل شوي ضيفتي العزيزة بشاير، قالت أن هم مخصصين عندهم يوم السبت يقعدون من غير تليفون. أنا في لحظات عندي في البيت مثلا لما نقعد نبي نشوف موفي، وقت الموفي نايت خلاص كل واحد يهد تليفونه لأننا بنركز بالفيلم عشان بعدين نتناقش عن الفيلم، وكل واحد يسولف شنو فهم من القصة وشنو استفاد من القصة. ففي لحظات أنتوا تقدرون تصنعونها بينكم وبين عيالكم، تخلونهم شوية يخفون من استخدام الهواتف أو الآيبادات أو حتى تواجدهم في السوشيال ميديا. هم مهم جدا تقبل اختلافات أسلوبهم في الحياة وطريقتهم في التفكير. يعني مو لازم الكبيرة نفس الصغيرة، ولا إن لازم كلهم يكونون نفس الاهتمامات والفكر. وهالشيء أنا قاعدة أتعب جاهدة أني أوصله حق بناتي. يصير في لحظات وأنا متأكدة أن هم كل أم تواصل يوصل لها هالموضوع، أن أقول حق أختي تعالي لعبي معاي وما تبي تلعب معاي، شلون وصلت لها الفكرة؟ هو وقت اللعب في هي تكون لها خلق وانتي مالك خلق، فانتي ما يصير تفرضين رغبتك واهتماماتك على اختك او على اخوك بالوقت اللي انتي الحين مقررة تبين تلعبين. في اوقات تتشاركون وتستمتعون في اللحظات هذه مع بعض، بس ما يصير ان انتو تفرضون على بعض كل واحد شنو يحب وشنو وده يسوي. هذا بالنسبة ان انتو لازم تعودونهم ان كل واحد له أسلوبه في اللعب وفي تضييع وقته وفي أنه شلون ممكن يستغل وقته. فأنا الأمانة حاب أستمر معاكم وأسولف معاكم أكثر عن هذا الموضوع بالذات، لأن متأكدة كل أم قاعدة تواجه صعوبات في تربية عيالها. فأحب أن أنا لو شوية يعني معلومات بسيطة من عندي أكون ساعدتك في هذا الموضوع. نطلع فاصل وراجع لكم بعد الأذان إن شاء الله.

0: شيء ثاني على مدينة
1: فم. مسألة وقت.
2: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
3: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها إنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مدينة فم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9.
0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مدينة فم.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا اف ام.
1: لك من الكنز نصيب، افتح حساب كنز من بنك بورغان او اودع اكثر قبل 31 مايو وزيد فرص ربحك بالسحب النصف سنوي على نصف مليون دينار. تطبق الشروط والاحكام في بنك بورغان، انت دافعنا.
0: شيء ثاني على مارينا اف ام.
2: بداية راح اقرا المسجات اللي وصلتنا على واتساب مارينا اف ام. مساء الخير شيوم وشوق، تعلمت من بنتي ان اعيش اللحظة مهما كانت، ولان سعادتي من سعادتها احاول البي كل اللي اقدر عليه. عادي اطلب اغنية ابي اسمع اكذب علي لشيماء سليمان. والله شكرا. انا نسيتها، انا شخصيا نسيتها. تم. المسج الثاني يقول ابوي تليفوني قفل، لحظة شوية نظر معنا. انزين، لكل ابو خلي يسمع، البنات نعمة والبنات يعلمونك الحنية، والبنات هم من يبقون بالأخير، أما الريال راح يتزوج ويلها. هذه واحدة قلبها متروس. المسج الثالث يقول تعلمت من بنتي أن الشخصيات تختلف، أنا ما كنت بنت أحب اللون الوردي والباربيات، تعلمت من بنتي أن هذا شيء فطري، وتعلمت أحب سوالف البنات معاها. واو، ترى صح، ترى في وايد ناس يعني بطفولتهم ما كانوا مايلين حق هذه السوالف، وأنا أعرف واحدة قريبة مني حيل، يعني ما راح أقول منو إيه، كانت كذي ما تحب اللون الوردي، بس سبحان الله على كبر حبتها من بناتها. البنات سكر نبات يا شيماء. طبعا طبعا، يعني أنا شخصيا يمكن وايد أسولف وأقول إن بنتي الكبيرة تذكرني بارت مراحل حياتي بالخجل وبالثقل، لما أشوفها أقول أبوي أنا كنت نفسك كذي وأنا صغيرة، فلما أحس إنه الله هالشيء إيش كثر وايد حلو، أحاول إني أرجع نفس هذه الـ يعني الطباع والتصرفات من بنتي الكبيرة. أما بنتي الصغيرة لا، علمتني الوضوح، ودائما يمكن أسولف بهالموضوع وكذا مرة وبكذا موضوع قلت إن أنا بنتي الصغيرة خلتني أتعلم الوضوح، وإن الواحد لما يقول اللي بخاطره المفروض اللي قدامه يتقبل. فأنا لأن كانت بنتي الصغيرة ولما تقول اللي بخاطرها كنت أسمع وأتقبل، وتعلمت إن الواحد مغلط إنه يعبر ويقول عن اللي في داخله ويكون واضح مع اللي الناس اللي حوالينا واللي يحبهم. فناطرة مسجاتكم وناطرة تشاركوني وتقولوا لي شنو الشيء اللي تعلمتوه من بناتكم أو من عيالكم بشكل عام، يعني مو شرط بس البنات، على 220-20-904. بنروح شوية نسمع أغنية جميلة جدا للفنان راشد الماجد، حسك وجودي، وراجعت لكم.

0: شيء ثاني على مرينا فهم.
1: في مسج واحد وصلني، أنا ناطرة مسجاتكم وبشوف باجي مشاركاتكم معنا على هذا الموضوع، إنه شنو تعلمتوا من بنتكم أو من عيالكم. وناسة وأنا قاعد أسولف وصل مسج ثاني، علمتني بنتي السعادة بكل بساطة. هلا وغلا بالغالية شيوم، معاك منى العمر. تعلمت من عيالي الحنية والحب الحقيقي، وتعلمت من لايفات سعودة وشيوم السعادة الحقيقية مع أي ظرف صعب. المهم أني أحبك وايد شيوم، وشكرا لكم على البرنامج الرائع. العفو يا عمري يا منى، مشكورة وايد على مسجك الجميل. أنا تعلمت المرونة، طرق التعبير الحديثة، والوضوح في الحوار، الاهتمام بالنفس. يعني شوف سبحان الله، يعني أعتقد أن الأغلب نفس الدروس تعلمناها من عيالنا، لأن الجيل الحالي كأنه مار بتجارب وصاير واعي على أمور إحنا عرفناها متأخر سبحان الله. يقول لكم الأم تتعلم من خلال تربيتها لبنتها، شلون؟ رؤية الحياة من منظور جيل مختلف، وأهمية الاحتواء بدال السيطرة. يعني حرفيا أنا كانت تنقال لي هالجملة، أن إما لا تعفسين وجهك وتعصبين، سمعيني شوفي أنا شنو. كنت أسكت وأسمع. صج عندهم طريقة في التعبير والأسلوب تقنعكم من غير ما تتجادلون ولا تتناقشون، سبحان الله. كيف تكون الصداقة جزء من علاقة الأم بابنتها؟ هذا شيء وايد ضروري، يمكن في وايد أمهات يعارضون هذه الفكرة، بس أنا أشوفها صحية وايد. ليش؟ لأنها شيء أنا جربته مع أمي الله يحفظها ويخليها لنا، وكررت التجربة مع بناتي. أنت لما ترافقين بنتك راح تكونين محتويتها، محاوطتها، دايرة بالك عليها من غير ما هي تحس، فراح لا شعوريا تشاركك أفكارها، اهتماماتها، طموحها، أحلامها. فهذا شيء وايد مهم أن الأم تصادق بنتها حتى لو كان من عمر صغير. وأن الحب أحيانا يظهر بالتفاهم أكثر من التوجيه فعلا. وأنا يمكن حين من ضمن المواضيع اللي سولفت فيها، أن أنا فعلا ما كنت أوصل لمرحلة أن أنا أفرض وأوجه، كثر ما أن أنا لا قمت أفهم هما تفكيرهم مختلف، هما نشأتهم مختلفة، مو نفس حياتنا إحنا. التطور اللي عايشين فيه خلاهم يصيرون واعين على أمور وايد إحنا ما كنا نفهم فيها في أيامنا يعني. فأنا استل ناطرة أسمع تجاربكم أو الأشياء اللي تعلمتوها من عيالكم. في مسج حلو واصلني، تعلمت من بنتي إن أهلي رباني غلط، لازم أصادق بنتي وأفهمها وأعطيها حريتها في غرفتها وأعطيها مساحة خاصة لها حتى لو عمرها 4 سنين. خلنا نسمع أغنية آبا ونرجع.

0: انتوا تسمعون شيء ثاني على مارينا فهم.
1: واصلني فويس نوت، خلنا نسمع شنو واصلنا.
2: ألو، مساء الخير نرينا، مساء الخير شيماء، مساء الخير شوك. والله يا شيماء أنا عندي حفيدتي ما خلت لي تليفون ما كسرته، وعندها شيء أي شيء تشوفه بالتلفزيون باباي الطبقة. راحت أمها جابت لها شريط بومبو، تذكرين
1: بومبو
2: تطلع من البيضة؟ الصدقين ما خلت لنا ولا بيضة بالثلاجة. نقول لها ليش تسوين كذي؟ تقول عشان بطلع بومبو.
1: أعطيني
2: الخيال. حل حق هالشيء ما يعطيك العافية، أحبكم وايد ومعلي.
1: أنا حبيت أنها قاعد تقول أعطينا حل. شوفي خيالها واسع، البنت قاعد تشوف شيء ودها تشوفها في الواقع، فما أدري أنا شنو المرحلة العمرية اللي هي فيها، يعني ما أدري، أعتقد أنها هي 4 سنين 5 سنين، لأن في هذا العمر هو عمر التجارب، عمر اللي حسبالهم كل شيء صج، حسبالهم كل شيء موجود. فأنا يعني أقول لك ما يخالف طولي بالك معها أو طولوا بالكم معها، فهموها أن هذا الشيء غلط من غير زف، علموها ان هذا باباي واحنا عايشين بواقع، يعني حاولوا توصلون حق مستوى تفكيرها، لان هي مبين عليها انها وايد خيالها واسع. بس سالفة تكسير التليفونات افهمها وتعور القلب وايد، الظاهر البنت فيها اعصاب. والله يعني انا وايد مستانسة على مشاركاتكم، لان قاعد تحسسني ان انا مو بروحي في المراحل والتجارب اللي انا مريت فيها في حياتي مع تربيتي مع عيالي، وحتى لما اشوف مثلا تجارب خواتي مع عيالهم، سبحان الله الشخصيات المختلفة وشلون كل واحد انت لازم تعرف شلون تتعامل معاه وشلون تتواصل معاه. في شخصيات ما يحبون يسولفون، يعني انا عندي بسم الله عليه واحد من عيال اختي ما يحب يسولف، بس انا اقدر اسولف معاه. انا عرفت شلون اوصل له. ف هو في طرق حق التعامل مع الصغار الله يحفظهم. في نقطة وايد مهمة حابة أني أتكلم فيها، ودي أن كل أم تسمع هالكلام اللي بقوله. ما في بنت مثالية أساساً، ما في إنسان مثالي. إحنا حتى إحنا كأولياء أمور أو إحنا كأشخاص كبار عاديين ما في أحد مثالي بشكل كامل، لأن العلاقة بين الأم والبنت مبنية على شخصيتين مختلفين يعني تماما. مو الكمال هو اللي مطلوب، المطلوب انه يكون في توجيه صحيح، توجيه سليم. ونقطة وايد مهمة يمكن هالشيء وايد ناس عانوا منه، انا لما اي اوجه بنتي او اوجه ولدي على شيء هو شايفه قدامه من امه وابوه او من اهله راح يطبقه، بس انا ما يصير اوجه عيالي بشيء أنا نفسي ما قاعد أسوي. كمثال بسيط راح أعطيكم إياه، استخدام التليفون، استخدام الهاتف. ما يصير أنا أقول لهم بس ما يصير أنتوا كلها ماسكين التليفون 24 ساعة وأنا أساساً تليفوني ما يطيح من إيدي، فهم ما راح يأخذون الموضوع جد. فلازم يكون في دراسة وطريقة حق أن أنا أعرف شلون أتعامل مع هذا الجيل الجديد. وغالباً البنت المثالية بنظر الأم مو الأكثر كمالاً بل الأكثر قربا وصدقا معها. في واصلنا آخر مسجات راح أقراها الحين قبل لا نختم البرنامج. واحدة تقول البنت تعلم الصبر وطولة البال، وأنتي الاهتمامات مو تافهة، أن الاهتمامات مو تافهة طبعا، ولازم أتحمل وأسكت وأشجع. التربية للبنات علمتني النعومة والأدب والأخلاق، وإن البنات وايد حساسين فعلا. يعني أنا مستانسة من الوعي اللي واصلين للأمهات بهذا الوقت. يعني في الختام أنا ودي تسمعون أنا أنتي وكل واحدة تحضن بنتها الحين تقوم وتلمها وتبوسها على خدها. والأغنية هذه غنتها الفنانة نوال بمناسبة خاصة، لكن نجحت نجاح كبير بسبب موضوعها، ويمكن ما في مواضيع وايد نفس الموضوع اللي نزلت فيه هذه الأغنية. طبعا الأغنية اسمها أنا أنتي من كلمات أنور المشيري وألحان أحمد الهرمي وتوزيع زيد نديم. سعيدة جدا في موضوع اليوم والمواضيع اللي تكلمنا فيها اليوم، وأعتقد أن هي وايد مهمة لكل أم قاعدة تسمعنا في برنامجنا شيء ثاني. ومستمرين معاكم بإذن الله باكر أنا وأخوي علي نجم في شيء ثاني. أشوفكم على خير إن شاء الله.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير، يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9 مارينا أف أم. رابط حساب

0: الرقم الصح
1: مارينا تشبهك
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

بلنتي.

0: سووها سووها سووها بورموث وعرقلوا السيتي ويفوز أرسنال بالدوري الغائب لمدة 22 عام. تشيلسي زاد من معاناة توتنهام، بس أرسنال ياخذ دوري وبنفس الموسم تشيلسي توتنهام يطيح درجة أولى، هذه الفرحة عندهم، عندهم فرحتين. وبنتكلم عن قرعة كأس الخليج، وبنتكلم عن النهائي، نهائي الدوري الأوروبي ما بين فرايبورغ وأستون فيلا، نهائي تاريخي ممكن يكون للفريقين ويحمل الأرقام القياسية الكثير. أيضا بنسولف عن أشياء متفرقة أخرى في هذه الحلقة. خلكم ويانا ساعة كلها كرة قدم. بلنتي مساء الخير على الجميع، كل من يسمعنا ويشوفنا في كل مكان بالعالم بمختلف التواقيت في كل بلد. الله يحفظ الجميع ويعم السلام في كل البلاد إن شاء الله، ويبعدنا عن الحروب والكوارث ويحفظنا رب العالمين. ومساء الخير حق اللي يشوفونا من البيوت ويسمعونا بالسيارات، ربطوا الأحزمة، تبهوا على الطريق، يودوا السكان بيدكم الثنتين، هدوا عنكم التليفون، سمعونا بالرادو، احنا راح نكون معاكم. وانتوا اذا كنتوا صافطين قاعدين بمكان، راسلونا على رقم 22-20-90-4 او دقوا علينا مكالمة عادية، مو واتساب، واتساب حق نفس الرقم، مكالمة عادية حق نفس الرقم 220-20-90-4. ان شاء الله الرقم هذا تخزنونه عندكم عشان وقت ما تبتحشونا طلع لكم بلنتي مارينا، تبتشاركون باكثر من برنامج، هو الرقم نفسه حق كل البرامج. ونقول مساء الخير على الكابتن محسن غانم وسواها ارتيتا وسلم المفتاح المقاول.
1: نعم اخيرا سلم المفتاح
0: ويطق الكهرباء بعد.
1: لا خلاص كل شيء جاهز،
0: لا الكهرباء مع الشامبيونز.
1: متى المباراة الأخيرة عشان نسكن؟
0: شنو
1: تتويج؟
0: تتويج خلاص
1: نسكن، تعبنا من الأجار.
0: المباراة الأخيرة
1: إن شاء الله. تمسي عليك أبو حمد وعلى أبو عثمان وعلى المستمعين المشاهدين، دائما وأبدا نقول حفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. وكنا سعداء جدا، أنا الحقيقة سعيد جدا بفوز أرسنال، رغم أني ما أشجعهم لكن أنا أحب الفريق المثابر، الرغبة الكبيرة عنده. ما كنت أنتقد أرتيتا بسخرية وهذه الأمور هذه، لا بالعكس كنت أتمنى أن العمل هذا يتوج، بس ما أنطر 6-7 سنين، هذا أنا خلافي معاه على المدة. لكن أيضا هو ما يلام، المنافسين كانوا شرسين.
0: عبد الله هو ترى مو قاعد ينافس بدوري
1: لا لا عادي. لا صحيح، انت لما تتكلم عن
0: يعني قبل كانوا بيج فور، الحين كم صاروا بيج سيفن يمكن بيج سيكس، صار وايد.
1: هو تتكلم عن 22.
0: مساء الخير كوتش.
2: هلا فيك ابو حمد، مساء الخير عليك وعلى ابو عبد الله وعلى كل متابعنا. انا بس بضيف شغله، هو يكفي كلوب وغوارديولا كانوا موجودين، يعني هذين الاثنين مشكلة. أنا أول شيء أحب أبارك حق الأرسنال وكل عشاق وجمهور الأرسنال، الفوز هذا وفوز بالدوري وتحقيق الدوري بجدارة واستحقاق. تكلم مستوى عالي، أداء، مستوى لاعبين أساسيين، الاحتياط، المدرب والفكر والتطور الكبير اللي شفناه بالأرسنال. أنا أحب أبارك حق عندي مجموعة من الناس المتعصبين، عذبي مطلق ترى لاعبنا لاعب القادسية متعصب، وعبد الله حيل حيل يشجع الأرسنال من أيام هنري وبيركامب، من الناس المتعصبين. عندنا فهد الشمروخ براشد أيضا، هذا من المشجعين ودائما متابع البرنامج ودائما يقول لي خف على الأرسنال وشوي شوي على الأرسنال ورفعوا من معنوياتنا. عندي أيضا أحمد جابر الكندري، أيضا هذا أرسنال، يمكن إحنا اللي عارفهم وايد يشجعون الأرسنال. أنا ذكرت هذيل الثلاثة لأنهم متعصبين بدرجة يعني، وصبروا السنين هذه كلها ونالوا الحين أكيد. ونتكلم عن نواف
1: أكيد أغلبهم فيهم ضاق
2: أكيد أبو عبد الله. لا في بعضهم لما تكلمه يقول
1: كان كروي،
2: لا يقول أنا أحب الأرسنال لمتعة الأرسنال،
0: طريقة لعبة فرنسيين علقوهم
2: إيه. ففي بعضهم يتابع ويحب الفريق مو شرط عشان البطولات، عشان يستمتع بالفريق. أيضا بارك لنواف النجادة أبو عبد المحسن، الفوز هذا المهم ويستاهل أبو عبد المحسن اللقب، ويمكن
0: صبر وايد
2: ودائما يكلمنا إيش رأيكم رايكم شنو راح يصير.
0: نواف يقول لي احس اني بلشت عيالي بتدريب بتشجيع ارسنال، يقولوا لي انا من قبل ان ولد وأرسنال ما رفع دوري، فيأتي اللحظة اللي يرفعون فيها دوري ويشوفون بعينهم. والأفراح أمس لندن لم تنم، يمكن لليوم ما نامت لندن، وبيحتفلون أسبوع قدام لنهاية الشامبيونز.
1: سئلة أنا مبارك له، باقي نص ساعة المباراة تنتهي، نص ساعة سئلة وسئلة تأكد منه أن أنا من زمان قايل أن أرسنال
0: شككت فيهم أول موسم.
1: لا شككت طبعا، أنت مستحيل أقول لك من يفوز دوري إيطالي السنة الجاية أو دوري الإنجليزي، ما لما تشوف أول شهر شهرين تعطيك
2: مطيات، شكل
1: تعطيك العمق اللي نضاف، تعطيك أمور كثيرة، تراجع منافسين، سلوت عانى من البدايات، السيتي عانى، أنت لازم تشوف شهر شهرين عشان.
0: وهم معروفين أرسنال يعني يكعون بشهر اثنين.
1: أنا عندي واحد من الربع، يعني عندي وايد أرسنالية، بس عندي واحد أحمد الشبيب بطلال كل سنة تقعد شنو مثل تنازل

0: ابو حبجي الدوري لك من بدايه الدوري لك ما اخذ دوري صار له كم سنه اخر شيء قلت له خلاص
1: السنه هذه خلاص
0: انت راح تاخذ الدوري اخذها مني قال لا انت كل سنه تقول كذي وهذول ربعنا اخر شهر وصدق ترى صارت قال ها ايش قلت لك
1: يوم صار لما تعادلوا بالنقاط
0: قلت له مالك شغل السيتي ما هو الاولي السيتي بالدوري ما هو الاول
1: انا ببارك حق العم فيصل حمد العيار ابو مبارك اخو الله يرحمهم برحمته الواسعه
0: الله يرحمه.
1: سعاده السفير عادل العيار ومحمد العيار هو الارسنالي هذا اكبر الارسناليه سنا انا اعرفه يعني فيستاهل ابو مبارك الفرحه
0: ان شاء الله نشوف سفير ثاني بعد منهم عشان نضبطنا
1: ان شاء الله
2: وبعدين ابو حمد
1: بارك يعني حق حسين الخطيب بعد
0: حسين ابو علي
1: مال نغم الصباح
0: يبارك على برج العقرب
2: يستاهل بعدين ابو حمد يعني شفت منافسه غوارديولا يعني امس لو فايز بعد كان كان كان خلى المنافسه تصير ليل جوله الاخير يعني منافس شرس الصراحة يعني السيتي يعني يمكن كل الدوريات انحسمت ما عدا الدوري الانجليزي وشوف المنافسة بين الفريقين ليه ممكن أمس السيتي لو فايز كان صارت ليه الجولة الأخيرة فشوف غوارديولا وشغل غوارديولا اللي يعمله بالسنين الماضية مع السيتي يعني هل أيضا ابتعاده عن الدوري يعني في كلام كبير أنه خلاص يبتعد آخر موسم فابتعاده عن الدوري الانجليزي اعتقد خساره كبيره للدوري للمنافسه
1: ومتنرفز ان الخبر طلع مبكر
2: تحبه ولا ما تحبه صح
0: ولا ما تحبه كل مره قلت 21 بطوله 10 سنوات
1: 20 إيش. يعني بطولتين بالسنه يعني
0: خلاص انا مدرب لو ما احبه
1: يعني هو سوى اللي ما سوى السيتي ب 136
0: سنه انا كذي اناقض نفسي انا عندي الله. مبدا المدرب القاب خاصه هذه الفرق الكبيره
1: بس لازم نعترف ابو عبد الله ان بيب غوارديولا كم مدرب طلع بيب غوارديولا
0: هذا الشيء
1: ايش كثر ايش كثر رفع المنافسه والرتم الدوري الانجليزي وايش كثر خلى الفرق اللي جاي ب 97 نقطه يورن كلوب ما جاب الدوري 97 صحيح. نقطه وهو الثاني مو الاول صحيح. فانت تخيل عدد المباريات اللي لازم تفوز فيها عشان تحصل على الدوري من بيب هذا اول موسم هذه اول مره بيب غوارديولا يمر عليه موسمين ما يحقق فيهم دوري
0: صح
1: بتاريخ التدريبي
0: وعلشان كذي
1: شنو المدرب اللي ما يطوف موسمين اللي ما يجيب دوري
0: علشان كذي هو ما ادري احس انه ترى باقي له سنه بعقده احس انه متردد واعتقد انا يعني
1: اللي عاشه السنه اللي طافت ابو عبد الله الموسم اللي طاف
0: طبعا موسم صفري
1: لا كان في ضغوطات كبيره جدا
0: ضغوطات وقاعد تقبل الهزائم كبيره
1: اي السنه اللي طافت
0: لا
1: الموسم اللي طاف
0: انا اتوقع بعشر نتكلم عنه اتوقع ان وجهه نظري مو ما اوجد الحلول العناصر اختلفت عن السابق
1: العناصر اختلفت
2: حتى اداءه هو اداء السنتين
1: افكاره
2: قلت عن السابق هي. يعني هو في مقوله قبل يقولها انت كمدرب اللي تعمله يعني انت كمدرب الشغل اللي تسويه راح تلقاه فانت كمدرب اذا تتعب بالتمرين وتحط افكار وهذا راح تلقى هذا الشيء قدامك بس اذا ما عملت الكره راح تعاقبك
1: صح.
2: هذه مقوله لا هي معروفه انا اعتقد ان غوارديولا العام والسنه هذه قل شويه اداء يعني هو الافكار اللي عنده والشغل تحس انه ترى المدرب نفس اللاعب كل ما كبر كل ما هذا يقل مجهوده كمدرب يعني
1: ممكن من كثره البطولات ابو عثمان يحوش
2: تشبه
1: يقل الشغف ايه. شويه بس بقول لكم ان المشجعين الارسناليه كانوا يتمنونها هديه من بورموث اكثر ما يتمنونها توصل الى المباراه الاخيره
0: اي ما يبدشون يا كريستال
1: بالاس لا لان لان ما يعني اللاعبين ما عندهم خبره البطولات
0: صح
1: واذا وصل المباراه الاخيره ممكن يلعب تحت ضغط خصوصا انك خارج ارضك بتلعب ضد كريستال بالاس مو فريق عادي
0: لا
1: بس كانوا يبونها
0: حطيتهم ثلاث مميزات انه ما يبون مباراه
1: اي الحين يريحون ما حد يلوم الحين يريحون ما لهم يدشون ذا اللي مرتاحين وذا اللي مرتاحين
0: ايجابيه حق النهائي يستعد اكثر مع باريس
1: يراوله عطى هديه حق صديقه ارتيتا بالمراحل السنيه لعبوا بفريق واحد
0: هو كلهم اسبان يعني
1: كلهم اسبان اي فتدري جمهور ارسنال شو يسمي ارسنال يسمونهم الفيل الجالس على غصن شجره لان بيله وقت ينكسر الغصن ما يتحمل وزن الفيل
0: صح
1: لكن تبين ان الفيل بعد نهايه الموسم قام يرقص فوق الشجره يعني مو بس طاح فوق الشجرة قاعد يرقص ويحتفل فأرسنال يحتفل أخيرا والجماهير كانت فاقدة الثقة
0: استهل
1: ويستاهلون
0: ويستحقون الشيء السيء أمس أن استقبل هدف في الوقت بدل ضايع هذا اللي أثر عليه
1: طبعا
0: منافسته مع
1: اللي بقى. اي راح نتحدث عنها وأيضا اللي بنقوله كنت بقول شيء شنو اي دينيس بيركامب شو يقول دينيس بيركامب عن اللي يشجعون أرسنال تكلم عن مشجعين صبورين يعني تتعامل معاهم ان كل سنه يبي يصيد المقعد الرابع بيروح للتشامبيونز يعني بيرفع دوري يبي ينافس يبي يرد مره ثانيه امجاده. يقول المشجع اللي يشجع نادي لا يشجعه لاجل القاب او لاعبين او انجازات, شجعه لان لقى نفسه فيه ولقى في شيء ينتمي له. فاللي يشجع النادي ما يشجع لأجل شيء, يشجع لأنه هو لقى جزء من شخصيته في هذا النادي.
2: هو هذا كلامه الصح. هذا بالسابق احنا قبل ما صغار نشجع نادي نتولع بنادي معين, بس يا جيل بعد يعني ما اقول بعدنا يعني الجيل الاخير الحين يلحق لاعبين
1: يبون اللي يفوز.
2: يعني مثلا رونالدو الظاهرة كثر ما يحبونه جمهوره راح الانتر شجعه الانتر, برشلونة شجعه
1: الريال. فارس عوض يقول انا يعني انا
2: مارادونا نفس الشيء,
1: اي نادي انا ما اشجع نادي انا اشجع ظاهره وين ما يروح
2: صح
1: اشجع.
0: انا احب كريستيانو رونالدو
2: فتره
0: الهلال ما راح اشجع.
2: جت فتره من الفترات الناس لا انتماها حق لاعبين معرفين. الحين جت فتره الحين من الفترات الناس تشجع مدربين
1: صح,
2: غوارديولا ومورينيو يحبون
1: كلوب
2: ويحبون المدربين الايطاليين وين ما يروح مدرب ايطالي مثلا انشيلوتي ولا اي
0: متعصب
2: كان يشجع النادي اللي شو اسمه يصير.
0: بس هذا قلعت غوارديولا اللي قاعد يطلع مدربين خلت تحمل
1: غوارديولا يعني بارك صراحة. راح نقول مباركته بعد شوي شنو قال عن أرتيتا, ميكيل أرتيتا اللي آمنت في الإدارة وآمنت في الجماهير وآمنوا بالمشروع جميعا وبالنهاية فاز باللقب اللي استعصى عليه. أخيرا رضخت البطولة اللي أرسنال وفاز الجانرز بدوري الإنجليزي الممتاز. وأرد أقولها مرة ثانية, إذا طاح توتنهام بنفس السيزن اللي فاز في أرسنال فأنت لن تتصور كمية الشماتة اللي بتصير في لندن. يعني اللي داوم بتوتنهام اللي شجع توتنهام ويداوم دوام في أرسنالي إذا طاح توتنهام مفروض أنه يغير دوامه ويحاول يشوف إذا في أحد أرسنالي ولا ما في, لأنه بيذبحه شماته. ماخذين دوري وانتو طايحين هذه قصة ثانية. لكن عنده فرصة توتنهام, عنده أكثر
2: تعادل.
1: من فرصة عنده تعادل
2: ايه؟
1: وعنده فوز
0: وعنده خسارة
1: إذا هذاك خسر أو تعادل
0: أو تعادل.
1: فيعني
0: بعد يطيح كل هذا ويطيح
1: بعد ما أدري
0: يستاهل.
1: أكثر من هالفرص بعد شنو ما أدري.
0: بس تبغى شغلة أبو حمد دقيقة, أن أنا أتمنى لجمهور أرسنال أنه ما ينطر بعد مواسم.
2: لا ما راح ينطر.
0: لا اتمنى
2: لا لا اتمنى لا لا لا دام غوارديولا مش بيمشي
0: اتمنى
2: راح ينطر.
1: صادف فوز ارسنال بالدوري مع مشية غوارديولا الموضوع شويه صار نوعا ما يعني متقارب غير عن قبل.
0: ايضا كلوب
1: بدال البعبع راح يصير اكثر من
2: بعبع. الحين ابو حمد بقول شغله انت اذا تشاركني انت وابو عبد الله. يعني الحين ذا غوارديولا مش
0: شيء تبي السبت ولا لا؟
2: السبت
1: لا معاك انت شنو تبي بعدين بعدين
2: ابو عبد الله ابو حمد. يعني الحين غوارديولا اذا مشى اللي بيه مكانه شنو بيسوي؟
1: ماريسكا
2: لا لا اي اسم بيه يعني راح يكون عليه ضغط كبير يعني
1: صح
2: وايد
1: بس
2: ضغط.
1: بس بيستلم عناصر
2: يعني هل تتوقع ان السيتي راح ينزل؟ راح ينزل
1: لا بس بيستلم فريق مليء بالعناصر ومشبع بالافكار واصلا ماريسكا متشرب التدريب من غوارديولا فاعتقد انه بيكمل المسير على نفس النهج بياخذ بيضيف بعض الافكار.
0: اي نهج النهج وقف اخر سنتين
1: ادري وقف النهج لان في غيره يشتغل ابو عبد الله لان في غيره قاعد يشتغل واللاعبين خذوا بطولات لين قالوا بس في لاعبين يدد بس عنده العناصر عنده الامكانيات يقدر يطبق اللي سواه بتشيلسي يقدر يسوي احسن منه مع
0: السيتي.
1: اي يسوي احسن منه من السيتي
0: بعدين فاز
2: هو انا اقصد القصد انه دائما لما مدرب كبير صاحب انجازات حتى غوارديولا لما راح بايرن ميونخ وما كانوا محققين الثلاثيه ترى صار ضغط عليه كمدرب
1: أنا
2: يعني انت اذا ما حققت ما سويت اللي سووه
1: انا كنت ضد روحته
2: انا فريق انا اقصد أصلاً. الحين مارسكا اذا ما سوى اللي قاعد يسويه غوارديولا ما اخذ دوري يمكن بيقولوا له انت فشلت ما مو نفس المدرب السابق من اول ممكن راح يكونون عليه من اول سنه ما اتوقع كذي.
1: لا اداره السيتي حكيمه اكثر من كذي اتوقع مو نفس الادارات الثانيه.
0: لا تنسى اكيد اكيد لا تقول لي لا اكيد غوارديولا مرشح
1: طبعا
0: ايه؟
1: طبعا ما في حكي
0: ما في مجال
1: اي ايه اكيد طبعا هو ما قال بيمشي
0: الا
1: هو صافط الا هو صافط بديل اكيد
0: ما راح يستعيلون عليه.
1: فاللي بيتواصل ويانا بالواتساب اسمك مشاركتك على 2202090904 او تدق علينا وتشرفنا بمشاركتك على نفس الرقم 2202090904.
3: مو دائما نعرف شنو الهدية الصح, بس مع فلاورد كارد الموضوع صار أسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت, فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
4: بلنتي الدوري الإنجليزي.
5: هذه انطلاقة في كرة في هذا المكان، العرضية تحضر الآن والكرة، الله الله، ما أجمل ما سجل، ما أجمل ما سجل. النسخة الأفضل، النسخة الأفضل من بورموث. نعم، محاولة مستمرة لازالت قائمة، ابعاد الكرة الماضية والكرة خطأ، الله لا يستسلمون حتى وإن كان ذلك في الوقت المحتسب بدل الضايع. انتهت المباراة، جاءت صافرة النهاية، توج أرسنال لأرتيتا لعشاق الجانرز، مبروك. وهذا الرجل لا شك سيغادرنا، سيغادر كرة القدم الإنجليزية وسيترك الكثير من الذكريات، لكنه قبل ذلك سيترك الكثير والكثير والكثير من الذكريات التي تحكى بفخر كبير عندما يتعلق الأمر. لقد رفع الراية البيضاء هذا المساء السيتي أمام بورنموث، انتهت 1-1.

0: فرحوا يا ابناء لندن، فرحوا يا ارسنالية. بورموث يقدم اغلى هدية لارسنال بعرقلة ملاحقة المباشر مانشستر سيتي، ليصبح الفارق مع المتصدر 4 نقاط مع صافرة الحكم رسميا. يصير الارسنال بطل الدوري الانجليزي الممتاز المرة 14 والاولى من 22 سنة، والخمسين لقب الخمسين في تاريخه. ابو عثمان، بورموث بهالتعادل فقد امل الوصول لدوري الابطال وخطف المركز الخامس من ليفربول. كان هالند يعني كنا هالند يبي يعورهم مثل ما عوروا بالمباراة انه ما خلوه يفوز، وهو اللي سحب منهم هذا الامل واكتفوا بالمشاركة باليوروبا ليج.
1: يعني يمكن امس بورموث قدم مباراة كبيرة من خلال نجومه صراحة. تكلم جهة اليسار تروفر الفرنسي الظهير الشمال، هو اللي صنع الهدف الاول لكروبي. كروبي كصانع العاب، لاعب فرنسي 19 سنة مثل ما قلنا، توه تحت الهوى 13 هدف، مسجل
0: اصغر من يسجل هالعدد من الاهداف في موسم الاول.
1: وبعدين هو مكان ابو حمد مو راس حربة، هو تحت المهاجم يلعب، يعني فلاعب متحرك صاحب مهارة عالية عنده الفكر، حتى طريقة تسجيله للهدف شون ركن الكرة بالزاوية على دوناروما يعني عملاق في المرمى، فصعب انك تحط عليه حط كرة مثل هذه. فتروفر ظهير الشمال، وايضا تافرنر جهة اليسار هي قوة بورموث. نتكلم عن كروبي وريان ايضا اللاعب اللي انضم الى منتخب البرازيلي فيلسون المهاجم. يعني يمكن بورموث ترى ضيع اكثر من فرصة كان بامكانه انه يسجل هدف ثاني وينهي المباراة، ولكن لاحظ ان التبديلات اللي عملها يراوله في الشوط الثاني قللت من خطورة بورموث. انا اعتقد ان غوارديولا امس ما لعب بالتشكيلة المناسبة، رودري وكوفازيتش ما كانوا حاضرين بدنيا. تكلم رودري صار له شهر ما لعب، وايضا كوسوفيتش تو راد من الاصابة فترة طويلة، انت تحتاج بهذه المباراة شرقي، فودن، مرموش، مجموعة من اللاعبين اللي عندهم الامكانية وعندهم القدرة انهم يستمرون ويعطونك العطاء. امس يمكن شفنا سيمينيو ما ظهر بالصورة المطلوبة، وايضا دوكو ما كان، يعني خطورة السيتي بالاطراف، ولكن امس بورموث قدم مباراة كبيرة عن طريق الضغط العالي والاستحواذ. حتى الهدف اللي سجله 25 تمريرة بعدها سجل كروبي، يعني انا اللي قاعد اشوفه امس الإراولة وطريقة اللعب الأسبانية مع بورموث مميزة صراحة.
0: كمية وسرعة الباصات والتمركز الصحيح للاعبي بورموث كان غريب أمس، حس بيب كان ضايع بالجيم.
1: أنت أبو حمد ما تشوف نجم بارز بينهم، تشوف فريق يلعب كرة سهلة، لمسة لمستين ويطبق الجمل التكتيكية وحركة من غير كرة، وهذا المهم كرة القدم الحديثة.
2: هذا غير اللاعبين اللي طلعوا منه.
0: بالضبط، هو فقد لاعبين مهمين، سيمينيو أهمهم يمكن.
2: ضمن الأربعة الراحة.
0: لا، وكلايفرت متعور نص الموسم يمكن مو قاعد يلعب. يوسف،
3: مساكم الله بالخير.
0: سيك بالنور، هلا يوسف.
3: محمد بعثمان بعبدالله.
0: حياك الله.
3: أول شيء مبارك للأرسنال صراحة، تعبوا الموسم يستاهلون، يعني لازم يكونوا يتوجوا ببطولة، يعني يا الشامبيونز يا إن شاء الله فالهم الاثنين، يعني احنا بالنهاية هم نشجع أرسنال معاهم، يعني لأنه تعبوا صار لهم 3 مواسم 4 مواسم دائما بنافسوا على الدوري والحمد لله أنهم خدوا الحين.
0: صح.
3: وبالنسبة لغوارديولا ما تعرفون رايح نبيه يجي ميلان
0: النصر،
3: غوارديولا هذا
2: الاتحاد الإيطالي.
0: النصر عرض عليه 150 مليون دولار بالسنة عشان يدربه.
1: أنا عندي إحساس بيروح منتخب.
0: وإيطاليا ممكن يعرضون عليه، عرضين عليه المشروع إعادة إيطاليا إلى الخارطة وإعادة الشخصية لإيطاليا وبناء فريق من الصفر، مشروع كبير.
3: نبي يجي يعني ميلان، بس المشكلة غوارديولا يبي فلوس، يعني يجيب لاعبين، ومشكلة ميلان باعوا الباص عشان يشترون لاعبين ما عندهم.
0: ما حد راح يعرف مصير غوارديولا إلا بعد كأس العالم أتوقع.
3: هو كان مفروضه ترى يمسك البرازيل، بس اخذوا انشيلوتي مكانه.
0: صح، طرح هو اسمه، صح
3: اسمه مطروح.
0: صح.
3: وبس عندي سؤال، انتوا كاس العالم اجازه ولا موجودين؟
0: ماكو اجازه عمي، قاعدين كاس العالم وياكم.
1: عبد الله يبي اجازه، دور اجازه.
0: لا قاعدين لنهائي كاس العالم، بعد نهائي كاس العالم نحتفل بالبطل بعدين نريح
3: ان شاء الله. تاريخ باذن الله البطل
0: ان شاء الله. الله يسمع منك،
2: نقول لك مبروك العربي سعرباوي. صح.
3: طبعا مبارك، انا امس ما دقيت صايم مبارك.
2: ما دقيت امس، انا كنت ناطرك ابارك لك. شوف الشطي وارتيتا فازوا في البطولات مع بعض بعدها.
3: يستاهلون العربي
0: يوسف. نفس اسبوع كأس العالم اللي يبدأ فيه يوم الخميس راح يبدأ 11/6، احنا راح نطلع 7/6 اللي هو الأحد اللي قبل كأس العالم، راح نتكلم ونمهد حق كأس العالم إن شاء الله لمباريات كأس العالم. وأغلب الناس يمكن بتتابع او بالبدايه ما راح تتابع لان المباريات فير وليل وكذي
3: مباريات إيه.
0: فان شاء الله ان شاء الله تغطيها ان شاء الله.
2: شوف عيوننا مرمن هيك هنا.
0: حياك الله حياك الله حياك الله يوسف حياك الله. ابو عبد الله بيب ما لقى الحلول امام فريق صمد 17 لعبه مع مباراه امس بلا خساره، ومثل ما توقعناها كانت صعبه جدا عليه. يعني يراوله عرف شلون يتعامل مع السيتي، ويعرف شلون يعني يقلص الخطورة لهذا الفريق اللي يعني يلاقي صعوبة، أي فريق يواجه يلاقي صعوبة وياه. لكن بورموث أمس الثقة اللي لعب فيها، السرعة في نقل الكرة، التحركات، التغطية، حتى الروح عند اللاعبين تشوفهم في الالتحامات يبون يناجروا، يبون ياكلون لاعبين مانشستر سيتي، يبون قاعد يقاتلون على مركز اوروبي، لكن على مقعد الشامبيونز، لكن في الثواني الاخيره فقدوا هذا العمل.
2: شوف برنت بورموث ايضا الموسم الماضي هم فاز ترى على السيتي، يعني مو اول مره، الموسم الماضي فاز. الموسم هذا احنا قلنا الفريق ملعبه صعب، 16 17 مباراه ما خسر، فريق على مستوى عالي من الناحيه البدنيه، وقلنا مريح 10 ايام والسيتي قاعد يلعب نهائي وقاعد ينافس على الدوري، فكل هذه امور تحسب. لكن انا لما اتكلم عن غوارديولا مثل ما قلت ومساء انه موسمين ورا بعض ما ياخذ الدوري
0: أول مرة.
2: لاول مره، هذا مؤشر رحيل، هذا مؤشر. انا ما يعني اشكك في قدراته، هو مدرب كبير، لكن انا قلت لكم وجهه نظري مساء، انا اشوف العناصر ما هي ذات الخبره. منو من اللاعبين المتواجدين معه في الألقاب اللي حققها في السابق؟ يمكن لاعب لاعبين أو ثلاث مع هالاند، البقية لا تمتلك هذه الخبرة، لا تمتلك شخصية البطولات والفوز في الألقاب، هذه حقيقة.
0: بس شفنا ويا لاعبين ما كنا نعرفهم من قبله،
2: صحيح
0: يعني طور طبعًا عدد من العناصر.
2: طبعا هذا موضوع آخر، بس أنا ما أحمل غوارديولا لأن عنده عناصر تغير بشكل كبير، هذولاك انسجام، استمرارية، لدرجة وصلنا حقق 4 بطولات دوري في متتالية، يعني كل هذا قاعد يعطيك. أيضا تشوف الآن في المجموعة هذه تبيلها وقت، المجموعة هذه ممكن كاس، وهذا اللي نجح فيه، واعتقد أنه ذكي، هو عارف أنه صعب تصيد أرسنال حقيقة. أقول لك أرسنال راح نتكلم عنه بعد شوي، منظومة دفاعية صلبة وكلين شيت
0: صلابة ذهنية
2: كثيرة هي تغيرت في أرسنال، هو عارف. في المقابل هو تراجع، وهذا واقع، شفناه قاعد يلعب على النفس القصير، النفس الطويل يحتاج 2-3 أيضا إذا ينافس على الدوري.
0: أبو عثمان يمكن ميكيل أرتيتا هو أول مدرب يحقق دوري إنجليزي ممتاز بعد ما كان لاعب لنفس الفريق، يعني هذه مصادفة، هي أول مرة تصير. وارتيتا يعني أثبت أنه هو قد الثقة وآمن بالمشروع، وهو الشخص الأنسب، وإن جاء الإنجاز بعد سنوات طويلة مثل ما وايد ناس معترضين على طول المدة، لكن يمكن نعذره لأن الدوري الإنجليزي تغير أكثر من قبل بشكل كبير. لكن ارتيتا بكل مؤتمر يقول لازم نآمن بهالفريق، وإحنا بالنهاية راح نكون أبطال، وفعلا صدق قوله وياه بالبطولة.
1: أكيد يعني استحق الأرسنال الموسم هذا، استحق، ولكن المواسم السابقة كان وجود ليفربول مع المدرب السابق
0: كلوب
1: وغوارديولا موجود، أعتقد كانت المنافسة بينهم أكثر، لو يغيب واحد منهم تلقى الثاني يكون بمستوى طبيعي.
0: يمكن الأرسنال ناهيك عن فترة فيرغسون بعد قبلهم.
1: أكيد، وبعدين دخول مدربين الأجانب إلى الدوري الإنجليزي رفع من مستوى الدور، مدارس مختلفة، يعني أنت ما تلعب ضد الفرق تلعب نفس الطريقة، لا، كل فريق بتواجه فريق أصعب من الثاني، وحتى بالطرق اللي يلعبون فيها، دخول مدربين إيطاليين، أسبان، من البرتغال، مجموعة من المدربين أضافوا للدوري الإنجليزي شكل مغاير عن السابق. ولكن الأرسنال الموسم هذا استحق اللقب. ليش؟ أقوى خط دفاع 26 هدف عليه، ثاني أقوى خط هجوم 69 هدف له من بعد السيتي، يعني ثاني أقوى خط هجوم. الحلول حاضرة، جيكروس يسجل، إيزي، أوديغارد، ساكا، تروسارد، المدافعين تيمبر وغابرييل لهم نسبة رايس. أهداف رايس تكلم مجموعة من وطريقة التسجيل من الكرات الثابتة، تسديد خارج من التحولات السريعة، المهارات الفردية لكل لاعب، التكتيك معين. تلقى مرات جيكروس ينزل إلى نص الملعب يفضي مساحة للاعبين الأطراف اللي ممكن يدخلون. مورينيو كان مارينو لما كان موجود كان يلعب رأس حربة وهمي. يعني أنا أقصد أن الأرسنال السنة الحلول حاضرة وطريقة اللعب اللي بكل مباراة يلعبها يلعب بطريقة ثانية ويعرف شون يتعامل مع المباريات. احنا نتكلم عن أبو حمد 19 مباراة كلين شيت، نسبة كبيرة، يعني نتكلم عن 37 مباراة، تخيل مو نصهم، أكثر من النص كلين شيت. هذا دليل على قوة الدفاع والمنظومة الدفاعية وأيضا حارس مرمى على مستوى عالي. أنت شنو تلعب ضد الأرسنال؟ تضغط عليه راح تعاني، راح يطلع من الضغط ويسجل عليك. تلعب دفاع منطقة زون عنده الحلول أنه يسجل عليك. تراقب لاعب لاعبين من من من الفريق عنده الحلول حاضرة بالتسجيل من أكثر من لاعب، وهذا الحلو في الأرسنال. والسنة السنة نافس على 4 بطولات، الحين صاعد إلى دوري الأبطال النهائي والحين أخذ الدوري الإنجليزي، وأيضا كان بالكاس اللي صعد فيه النهائي اللي هو الرابطة، أعتقد الرابطة صعد إلى النهائي خسر اي ووصل قبل النهائي في الاف اي كاب وخسر قبل النهائي.
2: حتى على مستوى الابطال هو اقوى منظومه دفاعيه.

0: نادي جاذب للاعبين والرعاة، فأرسنال راح يتغير بشكل كبير الموسم القادم. سؤالي إيش كثر بطولة مثل هذه تعطي حافز لأرسنال في نهائي الشامبيونز؟ كثر ريكي بيشوف أرسنال جايهم كبطل إنجلترا؟
1: شوف أبو عثمان كفى ووفى. أيضا لما تكلمنا عن البطولات تنطلق من الدفاع، قوة الدفاع، وهذه حقيقة. يعني أنت ممكن تسجل كرات ثابتة تسديدة صحيح، هذا ما عمل عليه أرتيتا، لكن يبقى دور مهم لأرتيتا في تعزيز الفريق بالعمق. هناك كان يعاني في المواسم السابقة العمق الجيد اللي ساعده في حال إصابات، في حال غيابات، كل هذه أمور كان يعاني منها أرتيتا. أيضا النضوج، يعني الفريق كان ما عنده شخصية ألقاب مع ألقاب في منافسة لمن؟ كلوب، غوارديولا. لكن الموسم هذا حتى مع الدروب اللي حاشه في شهر 4، لكن عاد وبقوة، لنفس ما تكلمنا عنه قوة المنظومة. أنا أعتقد الكلام الحين مو بتحقيق الدوري، بعد مواسم أتكلم 22 سنة وبعد 6-7 مواسم وسلم، الحديث الآن ولا على الأبطال. الأبطال لو تحقق فهذا إنجاز تاريخي بتاريخ أرسنال لأول مرة، ويحسب حق المدرب. لكن أنت المواسم القادمة، أنا ما يصير أقعد أنطرك 6-7 سنين تأخذ دوري كجمهور وبعدين أقعد أنطرك مرة لا. الآن أنت كإدارة لازم تدعم، والآن عندي الثلث الهجومي، إذا تبي تحقق أبطال وتبي تستمر في تحقيق الدوري الثلث الهجومي تحتاج عناصر.
0: ما يصير تعاني إذا غاب ساكا، ما يصير تعاني إذا
1: لا لا لا أعلى. أعلى خبرة، إيه تجيب لك دوري وتمرتاح وتنافس على الأبطال بكل قوة.
0: تبي لك أسماء سوبر قصدك
1: أنت؟ طبعا طبعا، أنا أتكلم عن الإدارة. المدرب سوى اللي عليه، الدعم اللي جاله الموسم هذا ما هو بقدر الطموح العالي في على مستوى الأبطال أو منافسته السيتي أو منافسته هناك باريس، لكنه نجح الآن في الدوري، والآن يبقى الأبطال حتى لو خسر ما تحسب عليه. لكن أنا وممكن يفوز وينطلق من هذه المنظومة الدفاعية، ممكن يفوز، ليش لا؟ تشيلسي مع السيتي 80% استحواذ، ضغط 90 دقيقة، فاز تشيلسي 1-0 على السيتي، وكان كل المرشح ان السيتي يفوز. فهذه يعني مو غريبة وانا متوقع، لكن اتمنى ان الاستمرارية تكون موجودة.
0: بالضبط، بتكلم عن شخص مهم او ممكن احد اعمدة او اسباب رئيسية لهذا الفوز، دافيد رايا ابو عثمان، واحد من اهم الاسباب تحقيق اللقب، وحصل على القفاز الذهبي لافضل حارس، 19 كلين شيت، شال الكور على الخط ابو عثمان. يعني رايا كان ينتقد في السابق انه يطلع متاخر او رياكشنه بطيء، بس تطور هذا الحارس صح. بشكل كبير، وتلاحظ انه وايد اسبان مساهمين بالانجاز، كان مدرب ولا كيبا الحارس الاحتياطي صح. ولا ارتيتا المدرب ولا
1: اختيارات
0: تروزارد ولا زوبوميندي ولا يعني خلينا نكلم تروزارد بلجيكي، بس بلجيكي. زوبوميندي صح. وايد لاعبين اسبان يعني ساهموا في
1: مدرب
0: هذا،
1: مدرب اسباني،
0: مدرب اسباني بعد، فمن سهل التعامل.
2: اي ابو حمد، احنا ما نبي نروح بعيد، مباراه السابقه امام وست هام الانفراد اللي داخل خط السته كانت النتيجه 0-0، تصدى لهذه الكره، يعني اعتقد مثل ما قلنا احنا
1: مع بيرلي 0،
2: لا لا لا اللي قبلها مع وست هام اللي إيه؟ اللي سووا فاول عليه اخر لحظه سجلوا صح. ولكن حسب له فاول، كانت النتيجه 0-0 وانفرد لاعب اعتقد فرنانديز اللي هو برتغالي، انفرد برايا داخل خط السته، لعب 1-2 ودخل عليهم، ورايا تصدى رده فعل على اعلى مستوى. يمكن هذه لو منتهيه لوست هام يمكن ما توج،
1: هاي ثالث مره ياخذ
2: إيه؟ يعني فانا اتكلم ان ان ان حارس مرمى 19 مباراه كلين شيت، أكيد حارس مميز، ويحسب لي التنظيم الدفاعي اللي موجود مع هذا الحارس. أيضا بدوري الأبطال تكلم لاعب 14 مباراة 9 مباريات كلين شيت، يعني هذا كله يحسب لحارس المرمى وللمنظومة الدفاعية. والحين أبو حمد لما نتكلم عن حارس المرمى وأدواره، مو نفس السابق، الحين عنده كنترول، لازم يدير اللعب من الخلف، يطلعك من الضغط في حال أنه انضغط عليك
0: صحيح.
2: أنت لما فريقك الأرسنال يكون متقدم تشوفه هو الليبرو، هو آخر لاعب لأي كرة طويلة تلقاه رايح حاضر ويطلع، ومثل ما نقول واللاعبين عندهم ثقة بهذا الحارس في حال خروجه
1: أنه يقوم. أنا يعني شفت جولين لهم من الكرات مباشرة،
2: والكرات الطويلة اللي يعملها، يمكن حتى ثقة اللاعبين بالحارس ارتفعت الموسم هذا، انه دائما يردوا له الكرة ويتحركون الى الامام، لان عارفين انه

0: الكره راح تطلع من
1: بس
0: من
1: تأيدني ان الثلاثي الهجومي يحتاج صح مستوى اعلى
0: صح. بس شوف احنا السنه يمكن في لاعبين غطوا مثل لما ساكا غاب مادوكي كان دوره حاضر في هذه المباراة. يمكن مارتينيلي صحيح انه شارك بديله لحظات بسيطة ولكن كان دوره فعال. انا اشوف ان دور اللاعب الاحتياط بالارسنال كان له دور كبير في حصول الارسنال على الدوري هذا الموسم.
2: مستمرين معاكم في بلنتي
3: مارينا اف ام.
4: في اي وقت واي مكان تداول العملات المؤشرات المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
5: لتشيلسي هذه المحاولة، انزو من هذا المكان، تصويبة تاتي، الله جول للبلوز. أنت في معقل الأسود، لا تتوقع الاستقبال بالورود. بيدرو من هذا المكان والعرضية، ربما الفرصة، الله الله الله، جول للساحر، الساحر الذي طرق الأبواب أولاً، مهد الكرة لهدف المباراة الثاني ولضربة البلوز الثانية.
6: تبي صج عبد الله نسولف عن أرسنال؟ يبي لنا ثلاث أربع حلقات عشان نخلص.
1: لا صراحة أشواني ما شجع أرسنال الحمد لله.
6: أخيراً وبعد سبع مباريات بلا فوز تشيلسي حقق الانتصار على ملعبه في ديربي لندن أمام توتنهام هوتسبير بهدفين لهدف، ويبقى القلق للسبيرز حتى الجولة الأخيرة لتأكيد البقاء. أبو عبد الله، تشيلسي وصل للمركز الثامن المؤهل للمؤتمر الأوروبي، مركز قد لا يليق ببطل العالم لكنه مناسب إذا شفنا التحولات في الجهاز الفني والتغييرات في مسألة المدربين وشيلة ماريسكا روزنيور والآن ماكفارلين وتشابي ألونسو القادم الجديد، وهل سيتغير شكله؟
1: والله أنا أتمنى أنه ما يصعد، ما يكون في المؤتمر،
6: أتمنى يقعد محلي،
1: أتمنى تنافس. يركز محليا، يرتب أوراقه، ألونسو داخل يشوف من اللي يحتاجه من اللي ما يحتاجه، أنه يصير ضغط عليه مباريات.
6: تو جاي بالمؤتمر هو،
1: إيه أنا هو جاي بالمؤتمر، جاي بكأس العالم،
6: كل شيء جاب، ترى تشيلسي إيه النادي الوحيد اللي جاب كل شيء،
1: إيه ما يعني يبين لك أن في عناصر موجودة بقيادة ماريسكا، نجح في تحقيق بطولتين. لكن لما تيجي حق الفوارق، مؤتمر لكأس العالم الأندية في فوارق كبيرة، في أحداث صارت، لكن أنا أتمنى أن ما يصعد المؤتمر وأن مع ألونسو يركز محليا. أنا متفائل جدا مع ألونسو، إذا ما يعني صار انسجام راح يكون تشيلسي له شأن كبير.
6: أبو عثمان، توتنهام يعني بقت له مباراة، يعني توتنهام يستقبل إيفرتون على أرضه وفارق نقطتين عن وستهام اللي بيواجه ليدز، يعني هو لازم يفوز يبقى، يتعادل يبقى، يخسر في حال خسارة وستهام هم يبقى، يعني بعد شيء بيأكثر.
0: يعني أنا أشوف أن توتنهام ممكن هو اللي راح يبقى في الممتاز، وستهام هو اللي راح يروح، خصوصا يمكن عنده فرصتين، التعادل أو الفوز، وأنا أعتقد توتنهام قادر أنه يفوز في المباراة الأخيرة. ولكن مباراة أمس هو كان الطرف الأفضل ولكن ما استقل الفرص، يمكن أنزو كان نجم المباراة، أنزو الأرجنتيني سجل الهدف الأول وصنع الهدف الثاني لسانتوس، ولكن ريتشاردسون لاعب توتنهام سجل يمكن آخر ربع ساعة في المباراة تقليص الفارق وما كان في وقت.
1: أمس كنا شغل أمريكا
0: أكيد لازم. يعني فأمس توتنهام ما ظهر بنفس المستوى اللي شفناه مع ديزيربي في المباريات السابقة.
7: It's Southampton right now who will be setting sail from the port city to Wembley. Tears for the Teesside of Dale Fry. Southampton have beaten Middlesbrough by 2-1.
8: Miracles don't come along too often, but if you're in the Middlesbrough camp, it has done in the last few minutes, because this breaking news has stunned the world of football this evening. You would have heard about Spygate around Southampton. The Independent Commission met today and they have decided to expel Southampton from the playoffs, which means barring an appeal which will take place potentially over the next 24 hours, we'll now have a playoff final on Saturday between Hull City and Middlesbrough. Wow, what a story.
6: اي والله يا لها من قصة غريبة جدا. ماذا حدث في نهاية البلاي اوف الذي سيقام يوم السبت في ملعب ويمبلي؟ كان من المقرر لعب النهائي بين ساوثامبتون وهال سيتي للتأهل للبريمير ليج في ويمبلي، لكن بعد شكوى فريق ميدلسبرا لأقصاه ساوثامبتون للاتحاد الإنجليزي بسبب كشف جاسوس بكاميرات مقر التدريب، تسلل للمقر للفريق وتبين أن أحد أفراد الفريق التقني لساوثامبتون صور التمرين كامل بتليفونه وهو من خشوة رشيرة، وشيء غريب صراحة. يعني
1: هذه حادثة أول مرة تصير،
6: تصرف غريب. فقرر الاتحاد استبعاد ساوثامبتون وتأهيل ميدلسبرا مكانه لمواجهة هال سيتي وخصم 4 نقاط من بداية الموسم القادم. يعني قاعد بالشامبيونشيب وناقص 4 نقاط، يعني كأنك فايز ومتعادل
0: قبل لا يبدي
6: بلوشي قبل لا يبدي الدوري، بس ما تاخذ نقاطهم. لكن القرار يعني ابو عبد الله، الحادثه مثل هذه يعني شخص واحد هدم احلام جمهور كامل لفريق ساوثامبتون بالعوده لدوري الاضواء.
1: طبعا انت تتكلم مو اول مره، يعني هم اعترفوا ان هذا الشيء تكرر وخالفوه مع فرق اخرى، هذه حقيقه هم باعترافهم. يعني انت خسرت الان ماديا معنويا، خسرت
6: ثقة الجماهير،
1: طبعا خسرت اشياء كثيرة،
6: ثقة الرعاة.
1: انت الان موجود في البريمير ليج، انت الان موجود وفرصتك انك تصعد تتجسس على منو بتباري انت؟ يعني المنتخب منو بتباري؟ انا بعرف
6: ميدلسبرا
1: يعني اعلى منك وايد، جايب بيجيب نجوم من برا
6: وانت مواجهه مرتين، وانت مواجهه مرتين بالموسم،
1: وانت مو شايفه طول الموسم. يعني شيء غريب والله، لو من دولة ثانية هبي معلومات
6: ما تعرفه ما يخالف،
1: شيء غريب ما أدري شنو العقلي. بس في شيء غلط، في شيء غلط ما أدري. أنا حس
6: شفت وقفت أنت ورا الشيء،
0: أنا خاف هذا مو تبعهم، يمكن متعمد يسوي كذي شيء طيعهم. بس من يسوي كذي الحين؟ ما حد يسوي كذي.
1: يعني الإدارة عارف
0: الحين. أبو عبد الله الحين برنامج، أنا أقدر أطلع لك برنامج، أطلع لك مستوى اللاعبين ومكان وفيديوهات عن اللاعبين، أطلع لك كل شيء وأنت قاعد بالبيت.
6: زين شوفوا لكم هاكرز يبطل كاميرات التدريب يدش عليهم، ليش رايح من خشورة الشيارة؟ هذه اللقطة وهو من خشورة الشيارة، هاي جواسيس أفلام مقاولات بالتسعينات كانوا يحطونهم. من يصور شيء بتليفونه؟ دز درون دز.
1: أي فريق لاعب كم مباراة من بداية الموسم، روحي بيب شرطته كلها.
6: انت مباري
0: لاعب ضده،
6: لاعب ضده مرتين،
1: لا خل لاعب ضده، ابي اشوف شرطة الثانية كلها، الفرق اللي باراها كلها ما ابي اشوفه.
6: ابي اشوف تكتيك المباراة هذه ايش بيسوي،
1: ايش تكتيكه، ايش بيسوي،
6: لانه سيمي فاينل.
1: لأن ما في عنصر مفاجئ.
6: القرار كان قاسي أبو عثمان، لكن المفروض أنه عادل، تصرف أرعن ساذج. يعني
1: لا زلت أقول في شيء غلط.
0: صح أنا أقول كذي بعد، يعني ما أعتقد نادي مثل النادي يسوي كذي.
6: يعني من أحسن الأكاديميات بالعالم ترى
0: أبو حمد. صح. شوف بالأف إيه كاب، اف اي كاب واصل قبل النهائي هو مع توندا اللي هو المدرب الالماني اللي توا جايهم شهر 11، وشوف النقله النوعيه اللي عملها، فاز على ليستر سيتي بالاف اي كاب، وفاز على فولهام، وفاز على ارسنال، وكان قريب من الفوز على سيتي قبل النهائي 1-0 للدقيقه 80، ولكن اذكر انا اللاعب دوكو اللي سجل يمكن هدفين او سجل هدف، والهدف الثاني نيكو سجله باللحظات الاخيره، وانت كنت ترتيبك الثامن او التاسع، شوف المدرب شنو عمل، وصل الى الرابع ووصل الى النهائي، الحين تسوي الحركة هذه؟ يعني هذه الحركة يمكن حتى ايام قبل الاندية الايام قبل ما يسوون الحركة هذه.
1: صح.
0: يعني ما يحط واحد يصور، انا شبي فيها صوره مثل ما قال ابو حمد، انا لاعب ضده لعبتين وعارف امكانيات الفريق اللي ضدي، وانا بمستواي الحين واصل اعلى ليفل ساوثهامبتون، يعني بامكاني اني افوز عليه من غير ما اشوف الفيديو،
6: واكبر جائزه ماليه بهالمباراه.
0: يعني هو هدم كل، يعني انا مع السنه الجايه ما اعتقد ساوثهامبتون يصعد على الوضع الحين اللي بيصير.
1: صح.
0: ما يصعد،
1: راح ينهار.
6: احلام اللاعبين راحت، احلام الجماهير.
1: انا اذكر مره مباراه كان عندنا مباراه القادسيه والسالميه، كنت مدير كره نهائي، بس ما راح اذكر اسماء طبعا. السالميه يتدرب بعد يومين النهائي، في واحد رايح شقه اخوه عنده شقه
6: طلع الملعب
1: والنادي، رايح
0: وشوف
1: التمرين مصور
6: صور التمرين
0: شو تصور
1: مصوره وحاطه بال لا وحاطه بالتويتر
6: بتويتر بعد الأندية اللي تطلع على عمارات تطلع على الأندية ترى مو وايد بالكويت تصيد
1: دازة يعني قاعد يبين شوف شلون انا احب القادسية
6: ما شاء الله عليك قواك الله مشكور
1: معروف ترى لو اقول اسمه الكل يعرفه
3: مسألة وقت
9: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي لازم أنا وياك نتفق
10: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت مسألة وقت الساعة 9
11: بلنتي يويفا يوروبا ليج الدوري الأوروبي
12: كرة العالية على طول رأسية على طول الثالث أمامنا الهدف الثالث من يسجل هو كوبلر السعادة الكبيرة وفرايبور اللي دائما في ملعبه في أرضه مخيف ومرعب أمام المنافسين
6: يترقب عشاق الكرة الأوروبية مواجهة نارية الليلة بين أستون فيلا الإنجليزي لما يواجه نظيره فرايبورغ الألماني ويخوض أستون فيلا المباراة بثقة كبيرة بعد ما قدم واحد من أقوى مواسم الأوروبية في السنوات الأخيرة بينما يدخل فرايبورغ النهائي الأول في تاريخ الأوروبي باحثا عن مفاجأة جديدة ختاما لموسمه الاستثنائي أستون فيلا فرايبورغ ملعب توبار ستاديوم بشكتاش اسطنبول الساعة 10 بعثمان يوناي أمري يبي يحقق البطولة الخامسة له مع ثلاث فرق مختلفة كأول مدرب يفعلها
0: أكيد بو حمد يعني أمري هذا سادس نهائي له يعني ترى صعد مع الأرسنال مرة وخسر من
6: خسر
0: تشيلسي
6: صح
0: وفاز مع أشبيليا ثلاث مرات وفاز مع فياريال مرة والحين مع أستون فيلا يمكن أستون فيلا الموسم الماضي بدوري الأبطال أكثر فريق عانى منه باريس كان أستون فيلا مع أمري اللعبة الأولى 3-1 الثانية 3-2 وراشفورد جت له فرصة لو مسجلها يمكن المباراة تروح أشواط إضافية يمكن ما عانى باريس كثر ما عانى الموسم الماضي أمام أستون فيلا
6: بو عثمان 44 سنة من آخر لقب أوروبي دوري الأبطال أمام بايرن ميونخ لما حققوا 82 أعتقد صح. فبعد 44 سنة يتمنون يحققون بطولة كبيرة
0: أكيد يعني وبعدين أستون فيلا يعني حتى الموسم هذا مقدم موسم استثنائي وصوله إلى المركز الرابع وضمن دخوله إلى دوري الأبطال وهني صاعد ببطولة اليوروبا ليج إلى النهائي ومستواه صراحة مميز في البطولتين الدوري واليوروبا ليج
6: بو عبد الله تحت قيادة مدربه الشاب جوليان شوستر يأمل فرايبورغ من تحقيق أول لقب تاريخي له فريق مبين فريق مثابر ويملك نعم. شوستر عناصر ويبون يحققون إنجاز لم يسبق تحقيقه
1: صحيح فرايبورغ قادم من تحقيق مقعد للمؤتمر بترتيبه السابع بعد فوز كبير بختام الدوري رباعية لهدف على ثالث الترتيب لايبزيج لكن فوز الليلة مثل ما قلت باليوروب الليج راح ينقل المشاركة بالأبطال من المؤتمر إلى الأبطال أغلب لاعبين ألمان يتقدمهم في الحراسة أتو بولو ومحترفيه مدافع لينهارت النمساوي وبالوسط مانزابي السويسري وغريفو الإيطالي جناح أيسر وفي الهجوم إيغور الكرواتي فرصة تاريخية لمدربة شوستر بضرب عصفورين بحجر أولا بطولة أول بطولة تاريخ النادي والتأهل للأبطال أمام الخبير مثل ما قلت أمري
6: أستون فيلا إذا حقق البطولة راح يروح دوري الأبطال وهو الحين بالمركز الرابع والخامس ليفربول
1: ما راح يستفيدون شيء الأندية الإنجليزية
6: كلش لو كان خامس. هو خامس
1: لازم
6: عشان يعطي المقعد
1: لازم يقطة خامس ويصعد ليفربول فوق
0: هو لازم يكون خامس عشان بورموث يدش
6: ايوه يعني يمكن
1: حتى لو تاخذها
6: بس ممكن
1: ما
6: تصير
1: رابع ثاني لازم زيني خامس
0: ها ممكن لازم يقطة خامس
1: خامس
0: ويخلي ليفربول يصير الرابع
6: بس شنو هذا بالمباراة الأخيرة ممكن تصير ترى
0: ليش كم الفرق
6: كم الفرق بين أستون فيلا وأستون فيلا وليفربول أتوقع نقطتين يمكن لا ما أعتقد أكثر من نقطتين أتوقع نقطتين حين بثمان نشوف لنا
0: شوف
1: والله المفروض
0: ليفربول 59 وأستون فيلا 62 فرق ثلاث نقاط
6: إذا صفوا إياه
0: بس ترى زائد الأهداف لليفربول يعني إذا فاز ليفربول وأستون فيلا خسر
6: لازم يخسر أستون فيلا
0: وليفربول يفوز بورموث يدش.
6: بورموث في خطر على من اللي تحت؟ لا
0: لا مرتاح. فرق ثلاث نقاط.
6: ثلاث نقاط
0: ايه فرق ثلاث نقاط.
6: اللي هو
0: برايتون 53 هو 56
6: بعدين تشيلسي.
0: بس بالاهداف برايتون احسن منه زائد 9.
6: لازم على الاقل يتعادل.
0: ايه
6: على الاقل يتعادل بورموث واستون فيلا يخسر
0: وليفربول يفوز.
6: بس استون فيلا مباراته الاخيره مع السيتي ترى.
1: السيتي خالص يعني ما
6: هي يمكن السيتي مرخي مرخي حيل يعني.
1: هي من صالح الدوري يعني. انا ما ابي اقول انه راح يقعدون تواب، لا انا بس من صالح الدوري
6: انه يدشون فرق اكثر
1: ماديا اعلاميا.
6: طبعا
1: ايه
6: طبعا
1: صالح الدوري.
6: نسولف اللي ما سولف
0: زين. والارسنال اذا اخذ الدوري الابطال يفتح
6: لا لا
0: ما له شغل. ما له شغل
6: ابدا.
13: طبعا مثل ما بين في الشريط التوضيحي لمراسم القرعة وآلية القرعة، نبدأ من المستوى الرابع. المستوى الرابع وهو يشمل منتخب اليمن ومنتخب الكويت. نشوف المنتخب اللي ممكن يسحبنا يا الكابتن صالح.
14: منتخب الكويت.
15: منتخب الكويت اللي حققها 10 مرات، تاريخ كبير لمنتخب الكويت في هذه البطولة A2. إذن المجموعة الأولى السعودية، العراق، عمان، الكويت. المجموعة الثانية الإمارات، قطر، البحرين واليمن.
6: سمعنا القرعة ويا بعض، ومو مثل ما تعودنا أن المباريات أو كأس الخليج عندما تنظمها السعودية تنظمها في الرياض، ولكن لأول مرة في جدة. شفنا جدة وما تملكه من ملاعب، والسعودية تستضيف كأس آسيا القادم، وعندها كأس عالم 34. صلى يوفقهم، ونعلم أنهم سيقدمون بطولات استثنائية على المستوى الاحترافي اللي وصلوا له. نبي نتكلم عن قرعة كأس الخليج، خليجي 27 في جدة من تاريخ 23 سبتمبر حتى 6 أكتوبر من العام الجاري. نتكلم عن شهر 9 الجاي تبدأ البطولة. خليجي 27 أبو عثمان، المجموعة الأولى سعودية، عمان، الكويت والعراق، هي مشابهة 90% من مجموعتنا في آسيا.
0: بس السعودية مو معنا.
6: لا السعودية ويانا بآسيا.
1: السعودية وعمان.
6: السعودية وعمان ويانا بآسيا.
0: ايه السعودية وعمان على بالي تصفيات كأس العالم.
6: لا بس ايه. العراق هم اللي يختلفون ما بينهم بين فلسطين. صح. فلسطين بآسيا، العراق ويانا.
1: هذه أول مرة بكأس آسيا
0: يعني
1: مجموعة.
0: يعني أبو حمد
6: مرافقيننا بالبطولتين.
0: ايه. هذه المجموعة أنا الأقوى، أقوى من المجموعة الثانية. يعني السعودية وعمان الكويت والعراق مجموعة.
6: شنو حظوظ الكويت؟ شنو الحظوظ؟
0: انا اقول لك يعني السعوديه والعراق متاهلين لكاس العالم، اثنينهم متاهلين كاس العالم. يعني الحين شنو في اعدادهم؟ شنو مبارياتهم الوديه اللي بيلعبونها؟ مشاركتهم هناك
6: جاهزين يعني.
0: بيونك حق كاس اسيا هم جاهزين 100%.
6: واحنا لاعبين ضد عمان
0: اكيد. وعمان الحين يا بالمدرب اللي هو السكتاي والمدرب المغربي، وشوف النقله النوعيه اللي راح يعملها. يعني انا يعجبوني الاتحاد العماني، اذا اي اخفاق بعدها يصححون المسار. دائما عنده لاعبين، عنده امكانيات، لاعبين اصحاب مهاره عاليه، ولكن لما يمسكهم مدرب على مستوى عالي يرفع من مستواهم على. يمكن ما كان في استقرار فني في المنتخب العماني، فاعتقد ان المنتخب الكويتي بوضع صعب. فهذه يستفيد من فرق من هالنوعيه يلعب وياه. ولكن اي وبعدين ابو عبد الله، هذه مجموعات انت ما تدري. ودائما الكويت احنا بكاس الخليج المعنويات مرتفعه يعني احنا متعودين ان منتخبنا ممكن يسوي شيء، ممكن ياثر على الفرق الثانيه.
6: اي ابو عبد الله، يعني اذا بنستعرض المجموعه الثانيه وبسالك عن حظوظ الكويت في هالمجموعه مره ثانيه، بسالك مثل ما سالت ابو عثمان، المجموعه الثانيه الامارات، قطر، البحرين، اليمن، شنو تحس ومنو بتأهل للمربع الذهبي؟
1: والله شوف، تتكلم انت مجموعة اقل صعوبة من مجموعة الكويت. المنتخب القطري حققها 3 مرات، تتكلم عنه هو بطل آسيا، متأهل كأس العالم. الإمارات حققتها 2 مرات وخرجت امام العراق بالملحق الآسيوي.
6: بحرين حامل لقب.
1: بحرين حامل لقب، حققها 2 مرات وخرج من الدور الاول للتأهل. دورة الخليج مختلفة تماما عن آسيا، عن كأس عالم. ولذلك الكويت كان يحققها في السابق، يكون متأهل كأس العالم، يلعب صف ثاني ثالث يفوز فيها. يروح البحرين أسبوع واحد إعداد يفوز. صح. فيها ويرجع. هي نفسيا
6: دي ان اي مالنا هناك.
1: إيه إيه الكويت فيها يعني مثل ما قال أبو عثمان، البطولة الأخيرة وصلنا دور الأربعة.
0: صح.
1: لا الجمهور، لكن أنا وجهة نظري لما نتكلم في واقع، وكرة القدم ممكن تعكس لك الأمور هذه غير. هي الكويت من متى ما اخذت كاس الخليج؟
6: 2010
1: كم سنه 16 سنة.
6: 16 سنة.
1: أنت ما قاعد تفوز، أنت ما قاعد تنافس، فأنت بعيد، أنت تصنيفك الرابع. لا انقص على بعض، تطلع لي بالتلفزيون هي مو فزعة، اتكلم كرة قدم صح، عاطل الجمهور وضعك، لأن الجمهور عارف وضعك.
6: كرة قدم أفكار وأفعال.
1: أنا سوزا المدرب
6: سوزا
1: أببني من كاس العرب، أببني بالخليج، بستمر عندي كاس آسيا
0: صح،
1: تنقل من مراحل، تدرج، اطلع وتكلم كذي، وعندك كاس عالم ما ابي اقول 30.
6: احنا بسرعه نتعشم ابو عبد الله، من نفوز فوز، نتعادل تعادل، بس ناخذ البطوله.
1: شوف انا ما ابي ادش بمواضيع ثانيه، اذا ما يصير عندك استقرار ورؤيه، استقرار اداري وناس فاهمه وعارفه، بعد ل 34 مو 30، انا بوصل 34 كاس العالم، انت 48 فريق قاعد كاس العالم ما قاعد تصعد،
6: لازم
1: بعدين كاس الخليج. ايه؟ ما كاس الخليج اختلف تماما عن السابق، الان مثل ما قال ابو عثمان في فرق وصلت كاس عالم، احتك بالسعوديه جاهزه، السعوديه الارض والجمهور. ايه؟ السعوديه من زمان ترى مو ماخذ
0: بطوله. انا كنت بقول هذه ابو عبد الله، من 2003 مو فايز بكاس الخليج.
1: ايه؟
0: يعني السعوديه يمكن الجماهير
1: حتى كاس اسيا
0: والاتحاد هو يطالب السعوديه انه يفوز
6: بهذه البطوله، اللي ظهر فيها البطوله
0: خصوصا الحين على ارضه وبين جمهوره.
1: اكيد مطالب
0: ترى من بعد 2003 ست منتخبات فازت بدوره الخليج ما عدا السعوديه.
1: صحيح.
0: يعني الكويت والامارات كلهم فازوا بدوره الخليج ما عدا السعوديه من 2003.
1: تبقى اليمن عاد هي دائما ضيفة شرف، لكن اليمن دائما ممكن يرجح فريق عن فريق
6: مزعجة،
1: لكنه ما يتل فعلا. لكن مجموعات صعبة، أنا وجهة نظري ممكن هناك السعودية العراق، وممكن في المجموعة الثانية
6: العراق، العراق السعودية، مجموعة ثانية شنو؟
1: ممكن المجموعة الثانية قطر والإمارات.
6: بحرين حامل لقب؟
1: لا أتوقع قطر الإمارات.
6: أوكي.
16: تصاريح نارية.
6: استدعى كريستيانو وفيليكس من النصر وروبن نيفيز من الهلال لقائمة البرتغال المشاركة في كأس العالم. كونتي سيغادر نابولي في نهاية الموسم.
1: هذا متوقع من زمان قلنا.
6: توقع المفروض الموسم اللي طاف.
1: نعم.
6: جواو أبيدرو أفضل لاعب في تشيلسي بالموسم بتصويت الجمهور.
1: موجود.
6: ولم يستدعي أنشيلوتي. أعتقد راح سيندم أنشيلوتي إنه ما استدعى، لأنه عنصر راح يكون مهم. السلطات المالية الإسبانية تبرئ برشلونة من أي تهم متعلقة برشاوي الحكام.
1: براءة
6: براءة
1: براءة
6: براءة
1: براءة.
6: النصر يعرض على بيب مثل ما قلنا راتب سنوي 150 مليون دولار أعلى في التاريخ، لكن مو شرط بيب يقبل، هذا مجرد عرض. وبيب يقول تهانينا لنادي أرسنال وأرتيتا والجماهير واللاعبين والطاقم، إنهم يستحقون. وماكس داومان يصبح أصغر لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يتوج باللقب بعمر 16 عام و139 يوم. مبروك مرة ثانية لجماهير أرسنال حصولهم على بطولة الدوري اللي طال انتظارها،
1: يستاهلون
6: 22 عام. مبروك اللقب 14. شكرا لكل من تابعنا وسمعنا، كان معاكم كابتن محسن غانم، الكوتش حمد العثمان، منافش كناني، خليكم مع عبد الله البكور، برنامج مشوار، فما الله.
16: انت على الرقم الصح، مارينا تشبهك، جو 94
17: دائما تعرفك،
18: شايف حالك،
19: ركز
16: مارينا.
19: اوكي
16: انت حاليا بمشوار

0: 6 للثمان على مارينا فان.
1: أنا بأخذك مكان والله أكيد لازم تقولي وين بروح.
2: طبيعي
3: طبيعي.
2: ما حضرح مشوار ما تيجي.

0: مشوار
1: مشوار بس المكان هذا خلي يكون انا
2: ابنس مشاويرك الحين يبتدي
0: مشوار مع عبد الله الكور وطلوب.
1: يا مساء الخير، يا اهلا وسهلا بيوم الاربعاء الحلو، يوم الاربعاء اللي الكل يتفق انه هو واحد من احلى ايام الاسبوع. ابتدى معاكم مشوار، انا عبد الله البكور، راح اكون معاكم من الحين ولغايه الساعه 8. مشاوير تعرفونها وتعودتوا عليها، ولكن اليوم مثل كل اربعاء نروح لسنه معينه ونسولف فيها اكثر، سنه معينه نغوص بتفاصيلها وبكل الذكريات اللي فيها، ومعاكم انتوا وذكرياتكم مع السنين. مثل كل اربعاء حلقه قديمه تكون، ونعود الى النوستالجيا والحنين الى الماضي. حلقه اليوم راح تكون في سنه 2008. شنو ذكرياتك مع سنه 2008؟ هل هي كانت سنه مؤثره في حياتك، صار فيها شيء ما تنساه لغايه الحين؟ كم سنه صار لها 2008؟ انا سيء بالحساب، انا بس اعرف كم كان عمري. كان عمري 16 سنه. انت كم كان عمرك؟ هل كنت تسوق سيارة؟ كنت تسمع أغاني وكان عندك سي دي حق ألبوم مفضل في 2008؟ ذكرنا فيه، خلنا نتعرف على هذا الألبوم ونروح بالذكريات من الحين ولا الساعة 8 بساعتين كلهم في سنة 2008. البداية دائما مع أغنية الغروب، وتقدرون تقولوا لي شنو تتذكرون من أشياء صارت لكم في سنة 2008 على الواتساب على 22-20-94. اللي ما يتذكر أي أغنية من هذيك السنة يدز لي رقم وأنا راح أسوي له شفل على السيستم ونشوف شنو الأغنية اللي راح تطلع له ويتذكرها يمكن، أو أغنية ما سمعها من قبل ويتعرف عليها. أغنية الغروب لهذا المساء حق فنانة اسمها مها فتوني، اسم الأغنية أجمل فرحة.

0: مشوار
1: نرجع فيه بالزمن.
0: نوستالجيا
1: مشوار نرجع فيه بالزمن.
2: ساعتين مشوار بس بسنة 2008 وذكرياتكم مع هذه السنة. شنو الأشياء اللي كنتوا تسوونها؟ المشاوير اللي كنتوا تروحون لها في سنة 2008؟ المرحلة الدراسية، جامعة، ثانوية، وظيفة أولى، ولا موظف صار لك كم سنة مثلا؟ كانت سنة مميزة صار فيها حدث ما تنسى؟ قول لي على الواتساب على 22-20-94. خلنا نتذكر حتى أغانيكم اللي كنتوا تسمعونها بمشاويركم المختلفة. راح نروح بالبداية ونجرب أن من البداية نسوي شيء ما نسويه بالعادة أول ما يبلش البرنامج. بس ليش لا؟ ليش لا؟ صح؟ لماذا لا؟ راح نسوي ميكس حق ألبوم نزل في 2008. هذا الألبوم كلكم تحبونه ولازلتوا تسمعون أغانية، حتى لما تروحون حفلة لهذا الفنان كذي تنادون بأعلى صوت نبي هالأغنية، مليون خاطر يحلمون، صح؟ ألبوم متكامل، هذا من الألبومات اللي نزلوا في سنة 2008 وتركوا بصمة في الأغنية الخليجية لغاية اليوم. الألبومات قبل مليون خاطر شيء وعقب مليون خاطر شيء، يمكن لأن تعبوا على التفاصيل. الألبوم كان من إشراف ملحن عبقري اسمه سهم، وأكيد الألبوم بصوت عبد المجيد عبد الله، وكان فيه وايد أغاني ووايد مشاوير داخل هذا الألبوم. خلنا نبتدي مشوار اليوم مع ألبوم مليون خاطر. أحلى الأغاني اللي فيه، هو كله حلو والله، بس أنا بحاول أختصر علشان تندمجون بكل أغنية. الأغنية الأولى اللي راح نبدأ فيها اسمها معقولة. أي معقولة كلمة تغير حالي معك، تشكك بي وبغلاك. أي كانت من كلمات فيصل البراك ومن ألحان سهم ومن توزيع سيروس.

بداية مشوار اليوم مع ألبوم مليون خاطر اللي نزل في 2008. احنا بساعتين اليوم كلها بذكريات هالسنة معاكم انتو. مبارك دازلي مسج يقول مساء الخير عبدالله وهزار وطلوب، لك فقيدة من غير شر، معاكم صديقكم وأخوكم مبارك. 2008 كانت آخر مرحلة بالابتدائي، أنا كنت بصف خامس، ودي أسمع أي أغنية نازلة بهالسنة على ذوق هزار هالمرة، كل مرة على واحد فيكم. حبيت الموضوع، قاعد أسمعكم وأنا رايح النادي. كفو والله كفو، أنا حاب الإصرار وإنك أنت مستمر بهذا الشيء، خطوة وايد حلوة مبارك. أتمنى لك يعني تمرين يكون قوي بس أنت تسويه بكفاءة عالية، شلون عد عندك الموضوع. أوكي، الألبوم هذا مليون خاطر فيه وايد أغاني حلوة، من ضمن هالأغاني في أغنية اسمها لازاد. هني في تجربة ثانية، لأن ملحن الأغنية والمشرف على الألبوم سهم راح وياب آلة من اسكتلندا ما استخدمت بالأغاني الخليجية من قبل وضافها بهالأغنية.

الشيء إذا تسوى بتقان وبحب وبكفاءة عالية يبقى سنين وسنين لجدام. هذا اللي قاعد يصير مع هالألبوم مليون خاطر اللي قدمه عبد المجيد عبد الله، والدليل إن لغاية اليوم حتى بحفلاته يختار وايد من الأغاني من هذا الألبوم علشان يغنيها لايف بكل مكان. مسج ثاني واصلني من عقيل يقول ب2008 كانت سنة وايد حلوة بالنسبة لي، تخرجت من الكلية وبنفس السنة انتقلنا علشان نعيش ببيتنا اللي احنا فيه الحين، وأحلى الألبومات كان ألبوم نوال. ترى 2009 نوال.

يعني عقيل أنا كان ودي يعني كان ودي يقول أحلى أغنية بعد هي أغنية ليه ساكت، أهديها حق صديقي العزيز ماجد أخوكم عقيل من السعودية. مشكور وايد عقيل، بس أحب أقول لك إن ألبوم نوال اللي نزل في 2009 أو تقريبا ترى نزل هو بنهاية 2008، بس حتى مكتوب عليه لو تلاحظون نوال 2009، الكفر أزرق، كان فيه ليه ساكت، كان فيه وايد أغاني حلوة من ضمنهم صح وغيرها من الأغاني. احنا رايحين بمشوار في ألبوم مليون خاطر اللي نزل في 2008، ناطرين هالأغنية صح؟

0: مش وقت. على مارينا فعال. مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تفجير يعني شيء وايد قوي. لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها إنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا اف ام. بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9
0: مشوار.
3: ابتدى المشوار.
4: في مرة وصلتك رسالة نصية أو رسالة بالبريد الإلكتروني أو حتى مكالمة هاتفية تطلب منك بياناتك المصرفية السرية. مثل هذه العمليات تسمى محاولات الاحتيال الإلكتروني. الهدف منها هو خداعك علشان تعطي معلوماتك الخاصة بغرض سرقة الهوية. مهم جدا أنك تعرف بأن البنك ما راح يطلب منك معلوماتك الشخصية نهائياً عن طريق البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المكالمات الهاتفية. لذلك تجنب الرد على هذه الرسائل ولنكن على دراية.
5: مع تحيات البنك الأهلي الكويتي.
0: بناخذك بمشوار لزمن ثاني.
6: مشوار في سنة 2008 بساعتين نغوص فيها وبألبوماتها وبالصناعة الحلوة. ترى الأغاني اللي كانت موجودة بهذيك السنة صج أغاني لليوم احنا نقدر نسمعها. الكواليتي اللي مسوين فيها الأعمال صج.

أغنية في 2008 اسمها غريب الناس. منو ما يعرف هالأغنية؟ منو ما حفظ هالأغنية؟ منو ما حب هالأغنية؟ صج حتى لما يجي الكويت والجسار يغنيها الجمهور كله بصوت واحد يغنونها كاملة. في مسج جاينا على الواتساب على 22-20-94 يقول مرحبا أنا نزار من العراق، أعتقد أنا الوحيد اللي أسمعكم من مدينة اسمها بابل. أهلا وسهلا، يا هلا ومرحبا فيك وبأهل العراق كلهم. أنا مدمن على مارينا أف أم، أنت ونغم الصباح وبلنتي، لهجة الكويت اللي أحبها، البرامج ما يكتمل يومي من غيرها بصراحة، وأحب سنة 2008 وعندي ذكريات معاها.

0: شكرا وايد نزار. يقول بالمناسبة على طاري سنة 2008 ارتبطت بالذاكرة بفوز اسبانيا بكاس اوروبا بكرة القدم. اذا انت تتذكر هالبطولة مثل نزار هم تقدر تدز لنا على الواتساب على 22-20-94 ذكرياتك بسنة 2008. مشوار اليوم كله هناك.
1: انت حاليا بمشوار مارينا اف ام
2: 94-94.

0: مش وقت من الأحد للخميس من الساعة 6 للساعة 8 بالليل.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، المؤشرات، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في الكويت. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاماً من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والآب ستور. التداول ينطوي على مخاطر عالية، استعلم قبل المباشرة.
0: بناخذك بمشوار
2: لزمن ثاني.
3: يعني أنا أحس في مسجات ما أقدر أقراها، يعني خصوصاً مسجات فيها مدح أحس صعب، فيصير أخلي أحد يقولها غيري، بس ما كلها أنا، شلون أروح أقعد هناك وأقولها يعني مو أنا. أوكي، من مسجاتكم على الواتساب على 22-20-94 في سنة 2008 اللي احنا فيها في هذا المشوار لمدتها ساعتين. مسج جاينا من أحمد يقول مساء الخير، أهلا أحمد، مساء النور. يقول أنا أحمد اللي مو زعلان. هذه أسهل طريقة لشخص إنه يكون passive aggressive. إيش دعوة أحمد؟ شو مزعلك؟ يقول كلمة لازم تنقال حق عبد الله البكور من أهم مذيعين الكويت، إذا ما كان هو بعيني الأول بتقول ليش؟ أوكي. في شرح كنا. مشكور وايد أول شيء على كلامك، ويعني أحس أهد البد بروحه وأمشي. المهم يقول أمس سمعت تقديمه لألبوم بلقيس، الناس تسمعها بطريقة ومع شرح عبد الله بطريقة أخرى، يا أخي وريك زوايا الجمال بالألبوم، أنت يا عبد الله مميز جدا، أنا أتمنى أشوفك دائما بهذا التميز. طبعا من أيام Let's Talk وبرنامج يوم الجمعة وتخريب الأغاني لمشوار والقادم أكبر وأعظم بوجودك. على فكرة أنا أشارك لأنك موجود. مشكور وايد أحمد على كلامك الحلو، ومشكور أنك قاعد تشارك معنا دائما، صدق خجلتني جدا. 2008 سنة مميزة ودامك يمعتنا. شنو؟ يمعتنا؟ جمال؟ أوكي، عن ألبوم مجيد. أنا قريت البدلية بصوت عالي. أوكي، يقول نوال أم حنين ضاقت عليك، وشكرا يا مبدع. مشكور وايد أحمد، بس أحب أقول لك أن ألبوم نوال 2009، والله ثاني شخص يطلب ألبوم نوال وهو ب 2009 مع الأسف. كمل مسجاتكم وذكرياتكم في سنة 2008 مع مشوار حافل في هذه السنة وأغانيها. سوينا ميكس حق ألبوم اسمه مليون خاطر، صح؟ صح؟ صح، حبيت اللي قال صح معاي، مشكور وايد انك قلت. راح نروح حق ألبوم ثاني بس نسمع أغنية واحدة كافية عن هذا الألبوم. يارا من الفنانات اللي صج عندهم صوت وايد قوي وحلو، وكان عندها ألبوم في سنة 2008 اسمه أنت مني. هذا الألبوم فيه أغاني وايد حلوة، بس في أغنية بينهم أغنية تحسونها ماستر بيس ولا غلطة. تعرفون الأغاني اللي ولا غلطة؟ جاهزين؟ هذه الأغنية اللي ينقال عنها ولا غلطة، أنت مني من ألبوم يارا اللي نزل في 2008. شنو ذكرياتك أنت بسنة 2008 والأغاني اللي كنت تسمعها والمشاوير اللي كنت تروح لها ومع منو كانت؟ خلنا نذكر الناس اللي كانوا معانا بمشاوير قديمة من نوعها على الواتساب على 22-20-94. هذه الأغنية مع أنها باللهجة اللبنانية واللي تغنيها اللبنانية إلا أنها من ألحان مبدع اسمه أحمد الهرمي.

0: مع عبد الله طلوق.
1: حبيته من غير ما اعرف
0: مشوار،
1: ما حبيته من الشاشه.
2: مو دائما نعرف شنو الهديه الصح، بس مع فلاورد كارد الموضوع صار اسهل. بطاقة واحدة وتتحول لهدية تقدر تهديها في أي وقت. فلاورد، بطاقة في الجيب تتحول لهدايا.
3: اليوم آلة الزمن هي اللي تتحكم بمشوار.
4: من المسجات اللي وصلتني، أحمد غير الأحمد الأول يقول: من أبرز أغاني سنة 2008 بالنسبة لي أغنية رابح صقر أزعل عليك من ألبوم إحساس رابح، وأتمنى أني أسمعها. مع الأسف أن هالأغنية مو بـ 2008 مع الأسف. اختار أغنية ثانية أو اختار رقم، وممكن اختار لك أغنية بشكل عشوائي من سنة 2008 اللي احنا سوالفنا كلها في هذه السنة. أما أحمد الأول فيقول: بما أن ألبوم نوال بـ 2009 أبي اختار أغنية، أنا لازم أطلب. تامر تامر أمر يقول: عبد الفتاح القريني أشوف فيك يوم. الله، هذه أتوقع من أغاني 2008 اللي صار عليها شير بشكل مخيف. يعني لو كان في إحصائية تبين إيش كثر هذه الأغنية اندزت حق ناس، أتوقع راح يكون الرقم أعلى حتى من مشاهداتها بيوتيوب. من ألبوم اسمه يخسرتك في الليالي، حتى هذيك حلوة ترى، يخسرتك في الليالي سهرانة أكيد عليك، تنيبيلة. بس هذه أغنية أحمد أشوفك يوم بمشوار 2008، تقدر تطلب اللي تبيه على 22 20 94.

لي يبون اغاني اجنبيه نزلت في 2008 ترى بالطريق يعني يم الباب تقريبا يعني كذي بكم دقيقه ونوصل لهناك هذيك المحطه في سنه 2008. بس الاغنيه هذه حق ام علي قالت ابي اغنيه على ذوقك. حاضر. يخسرتك في الليالي

مشوار اليوم مثل كل أربعة قديم بس بسنة واحدة واللي هي سنة 2008 وذكرياتكم أنتوا مع هذه السنة شنو كان مهم؟ شنو الشيء اللي ما تنساه كان صاير في سنة 2008 ولغاية اليوم تتذكره؟ يمكن في أغنية تساعدك أنك تتذكر هالموضوع. إذا عرفت الأغنية قول لي على الواتساب على 22-20-94 وأنا راح أسمك إياها على طول. نروح حق مسجاتكم. في مسج جاينا يقول مساء الخير، أهلا وسهلا. ب 2008 عمري هالسنة ما أنساها من الخوف أني كنت راح أتغرب وكنت قاعد أجهز أوراقي أني بسافر للكويت، بس لما جيت الكويت حبيتها ولقيت فيها أهل ووطن كانت حبيبتي، ويعني فيها شفت كل شيء حلو. في أغنية تذكرني في سنة 2008، أغنية نانسي عجرم سافر وتغرب اللي هي اسمها أنا روحي معك. هذه الأغنية تذكرني بشخص وهذا الشخص مهم جدا واللي هو مراتي. يا سلام، هي معي بالسيارة وراح تنصدم لما تسمع الأغنية وذكريات هذه الأغنية إذا حطيت لي إياها في مارينا اف ام. أخوكم مازن، مازن تامر أمر. أتمنى أن تكون دائما بصحة وعافية وخير مع الناس اللي تحبهم. هذه الأغنية حقك أنت ومراتك. مشكور وايد على كلامك الحلو، وأكيد هذا مكانك، هذه الديرة اللي تلم كل الناس من كل الدول العربية وغير العربية بمكان واحد، كله حب وأمان وخير.

0: مشوار
1: نرجع فيه بالزمن
0: نوستالجيا
1: مشوار نرجع فيه بالزمن
2: اللي كان بعمر 15 16 17 سنة 20 سنة في سنة 2008 راح يستمتع بالبلاي ليست القادمة. ليش؟ لأنها كلها أغاني أجنبية صنعت جزء من ذاكرتنا في عالم البوب كلتشر في هذاك الوقت. فنانين كانت بدايتهم، فنانين كانت شبه بداية نهاية مشوارهم الفني، وفي فنانين كانت أقوى سنة سووا فيها أغاني أو حققوا نجاح بالعالم كله. البلاي ليست القادمة فيها فنانين وايد تحبونهم، من ضمنهم ريانا، ليدي غاغا، بيونسي، مارايا كيري، كولدبلاي وبريتني سبيرز وغيرهم من الفنانين اللي راح يكونون في هذا المشوار. نسيت واحد، جاستن تيمبرليك هم موجود بالبلاي ليست هذه. راح نروح مع أغاني وايد مشهورة حق فنانين كانوا في بعضهم بداية المشوار وبعضهم في قمة التألق بمشوارهم الفني. البداية راح تكون مع ألبوم اسمه فيرلس نزل في 2008، قصة الحب في هذه الأغنية، هذه الأغنية اللي انحفظت انسمعت وتغنت بكل مكان بالعالم

صوتها تحسونه حتى طفولي وايد ها، قبل لا ينضج بشكل كامل ويصير غير، يصير أقوى، ويمكن حتى الفوكلز مالتها تصير بتحسن. بس على الرغم من هذا كله، أغنية Love Story صارت واحدة من أهم أغاني تايلور سويفت. الروح حق اللي كانت مسوية كارنفال في 2008، كان عندها ألبوم اسمه Circus، قاعد نتكلم عن ملكة البوب قديماً.

2008 بعالم البوب بعد كان في فنانة موجودة وكانت مؤثرة بشكل وايد قوي بعالم البوب كلتشر بهذاك الوقت، إيمي واينهاوس. هذه الفنانة اللي في لها وثائقي موجود في نتفليكس بنفس اسمها، يتكلم عن قصة حياتها والمعاناة اللي مرت فيها خلال تجربتها في المشوار الفني. في منتج موسيقي وايد يحبها وصنع أغاني وايد قوية حق فنانين وايد اسمه مارك رونسون، اشتغل معاها ب 2008 بغنية اسمها فاليري من أغاني البوب في سنة 2008.

لما تغوص باغاني 2008 الاجنبيه تحديدا راح تلقى البوم اسمه E=MC تربيع. هي مو معادله رياضيه، هي المفروض ان اسم البوم حق مرايا كاري التربيع. ليش ما ادري، بس هالاغنيه كان فيها اداء وامكانيات بصوتها شيء ما يتكرر ولا حد يقدر يسوي نفسه.

في فرقة وايد معروفة هم كان عندهم ألبوم في سنة 2008 واسم الألبوم فيفا لا فيدا. فرقة كولدبلاي اللي بهالغنية قدروا يلخصون معنى الفرح والانتصار بالحياة، انك تكون سعيد لما تكون راضي بالأشياء اللي عندك بحياتك. كولد

في فنانة 2008 كانت السنة اللي أثبتت فيها نفسها بألبوم اسمه الشهرة أو The Fame. 2008 كانت سنة مرحلية حق ليدي غاغا لأنها سوت ألبوم بينت فيه حق العالم كله أنها هي صج نجمة بوب بامتياز وتقدر أنها تسوي أنماط مختلفة في ألبوم واحد وتثبت نفسها وصوتها، على الرغم من أن وايد ناس كانوا يتكلمون ويتنمرون على شكلها واختياراتها وملابسها وطريقة كلامها وحتى اختياراتها بالأغاني، بس هي للحين تغني. أهما وين؟

من جاستن تيمبرليك بالسرعة مالته والطاقة العالية مالته نروح لأهدى مكان بين أغاني 2008 بعالم البوب. فنانة عندها أول ألبوم بمشوارها الفني ما كانت تدري أنها بتكون واحدة من أهم النجمات بالعالم كله.

لو بنتساءل عن أقوى أغنية بسنة 2008 من ناحية الانتشار بالعالم كله، الكل سمعها حتى لو ما حبوها، بس سمعوها وعرفوها وحفظوا اسمها وأكيد من يغنيها بعد. قاعد أتكلم عن واحدة من أغاني ألبومها اللي نزل في 2008، بيونسي نزلت أغنية قالت فيها

وايد ناس يقولون ان في منافسه شرسه بينها انت يا بيونسي والفنانه الجايه. هل تتفقون ان صدق في منافسه بين بيونسي وبين ريانا؟ ومن الافضل بالنسبه لكم؟ What you need to do is be thankful for the life you got, you know what I'm saying? Stop looking at what you ain't got, start being thankful for what you do got.

أحد سألني عن أحلى أغنية أجنبية نزلت في 2008؟ ما أسمع في أحد سألني؟ إذا أحد سألني راح أجاوب وأقول 4 minutes، معنى الأغنية مو مدتها 4 minutes.

هذه الأغنية إيش كثر نجحت، إيش كثر سمعناها، إيش كثر غنيناها، إيش كثر هو غناها على المسارح بكل مكان. حسين الجسمي بأغنية اختصر فيها إحساس وايد عميق، يقول اسمها

في أغاني يكون فيها لمسة من الملحن بصوته بعد، مو بس باللحن حق الفنان، لا هو يغني تحديداً بسولو الأغنية. هذا اللي صار بوحدة من أغاني بتفكر في إيه، الألبوم هذا اللي نزل في 2008 حق نانسي عجرم، ملحنها وليد سعد غنى أهنيه.

معكم في مشوار في سنة 2008 من الست لثمان. أنا عبد الله البكور وهزار دائما معي بالإعداد وحسين غملوش بالإخراج التلفزيوني. نتيجي معكم مشوار جديد كالعادة على مارينا في 94.4 باتشر الساعة 6. باي باي.

0: مسألة وقت.
1: نسوي حلقة يعني مو تسجيل يعني شيء وايد قوي، لازم أنا وياك نتفق.
2: هذا كان آخر فويس نوت بيني وبين ليلى عبد الله اللي اتفقت وياها أنها تكون ضيفتنا اليوم في مسألة وقت على مارينا أف أم، بس الحلقة بتكون وايد قوية مثل ما قالت بالفويس نوت. مسألة وقت الساعة 9
3: الحين على أبليكيشن أنغامي، اسمع وشوف مارينا أف أم لايف وين ما كنت بالعالم.

0: على الرقم الصح.
1: مارينا تشبهك.
0: جو 94
2: دايما تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز
0: مارينا.
5: الوقت
6: هو مقدار محدود من الزمن، ويقال إن الحد الواقع بين أمرين، الأول معلوم سابقا والآخر معلوم لاحقا. ولأن الوقت سلاح ذو حدين، يا تستفيد منه وتفيد فيه، ولا عقارب الثواني تأدي دورها بالندم على اللي فات، وانت صاحب هالقرار دائما وأبدا. مسألة وقت وتوصل للي تبي وتنجح في مجالك، ومسألة وقت وتتعثر وتكبر وتنسى. الوقت يا يكون بصفك أو عدوك اللدود، لأن الوقت هو اللي علمنا من الصديق الحقيقي اللي يكون معانا بالشدة قبل الرخاء. جربت أن الوقت يكون جميل ولو طال تحسه ثواني، وهم جربت أن الوقت يكون صعب ولو مهما قصر فشعوره يمتد ساعات وأيام. صدق أن الوقت كفيل بإصلاح ما أفسده البعض، لكن بعد إن لم تقطعه قطعك. النجومية والأضواء والشهرة والنجاح للبعض كانت وقت عدة، وحق غيرهم وقت توه في بدايته. وبين هالمراحل وعكسها الموضوع مسألة وقت.
7: كعادة بدايتنا هي أول الكلام، هي الانتماء، هي الولاء. بلدي، حبيبتي، أرضي، أفديها بعيوني مو بس بوقتي، أفديها بكل ما أملك من طاقة وحب. ما قصرت معي، عطتني، وفرت لي، درستني، كبرتني، احتضنتني، وخلتني أمشي وتباهى وافتخر وأردد وأقول أنا كويتي. وافتخر هي كل البدايات وأول الأوقات وآخرها، لأن ما في مثلها. يبقى أحلى سؤال عندي واللي أراهن أحد يجاوب عليه: من هو مثل الكويت؟

0: طبعا. إذا قررت إنك تسكت أنت حر، بس تضيع وقتك ووقتنا ووقت الناس وأنت حر.
1: استثنائيا هذا الأسبوع تأخرنا ساعة بالوقت، بس لجل عين تكرم مدينة. احنا بالعادة نبدي الساعة 8، اليوم بدينا الساعة 9.
2: انا مني كله مني.
1: لا كله مني.
2: انت
1: مالك شغل.
2: انا مالي شغل.
1: انت قلتني
2: 9 مساء.
1: 9 مساء يعني 9. حبيت انها تكون سهرة صجية يعني.
2: اي لا مبين.
1: مساكم الله بالخير كل اللي قاعدين يتابعونا في مسألة وقت، سواء لايف تيك توك، سواء لايف صوت وصورة على أنغامي، أو على هاشتاج برنامج مسألة وقت لأسئلتكم.
2: تدري أن أنا ما أدري أن في لايف تيك توك وأنغام؟ والله ما شاء الله
1: تبارك. حسدينا؟
2: لا ما لا شكو. بس قلت يعني فكرت فيها، ليش ما خذيت منكم فلوس؟
1: لا تدرين مارينا دائما بيتك ومو كامل، وبعدين انت مو من هالنوع ليلى.
2: لا مش انا.
1: وعيوني المركبه
2: يا بعد قلبي
1: يبلش مني طول وقت عروضك قهوتك كل يوم توصل مني هديه.
2: يا الله مرسي.
1: ديكاف. اهلا وسهلا.
2: اهلا هلا والله.
1: يقول لك حق الرد مكفول، حق الرد بدون حق آخر
2: شيء. شنو حق منو؟ حق شنو؟ ليش؟ شنو صار؟
1: حق ناس كانوا ناطريني في بداية الحلقة أرد، بس أنا ما أبي أرد.
2: لا ترد.
1: إيه لأن عندي قناعة إن وقتي وايد مهم،
2: و 2026 ما حد يرد على أحد.
1: إيه فأنا
2: صج والله.
1: فأنا للأمانة ليلى إحنا ربع من متى؟
2: من 2010
1: يعني 16 سنة. ما يصير صديقتي تنصحني نصيحة ما أخذ بنصيحتها يا جماعة، ما رد.
2: لا ما رد، خلي المحاكم ترد.
1: الله حبيت. أوكي إيه؟ أنا في بداية الحلقة أقلب هالساعة وبمجرد ما تنقلب هالساعة ليلى تبدي علاقتنا التوكسيك على الهواء.
2: في شيء وايد لما كنت كلها تسوي هذه ساعات الرمل يا فوفة.
1: ساعات الرمل يا فوفة بتصيرين يعني انت مركزة نفس فوفة ولا؟
2: اي ان شاء الله اتمنى.
1: عيل نقلب الساعة ويبدي الحوار. الوقت يعلم ويشفي ويكبر، السالفة كلها مسألة وقت، وتعرف انك تستاهل اكثر من كذي، وتعرف قدراتك ومواهبك وإمكانياتك. كانت مسألة وقت بس، واكتشفنا فيها إش كثر هي نجمة قادرة على أدوار مو هينة، وإش كثر هي شخص مؤثر قادر على تبني قضايا كبيرة. قابلتها بدال المرة بعين العدو 5، وبكل مرة تثبت لي أن النضج يحتاج مسألة وقت. في كل مرة نقول عندنا برنامج حواري دائما يقولوا لي علي نبي ليلى عبد الله، لأنه ولا مرة الوقت معاها كان ضايع. منورتنا ليلى.
2: Thank you على المقدمة الجميلة. Thank you والله أثرت فيني صدق، حسيت شلون الوقت مار، شلون الناس تتغير تكبر شكلها كل شيء، بس اللي داخلي يبقى نفسه هو. يعني عرفت لما تشوف أحد من زمان كأنك ما شفته، بعدين لما ترد تشوفه تحس كأن أنا شايفك أمس أو قاعد معاك أمس.
1: صح.
2: سو هذا يدل على أن اللي داخلك ما يتغير، النقاء اللي فيك يتم نفسه، بس أنت وتور قاعد نسولف عن هيومة بنتك شلون.
1: صح الأيام تمشي وننضج ونكبر ونتعلم، وفي أشياء ما نتعلم منها. للحين نخطأ وللحين نقصر وللحين نبوش.
2: مو حلو نكون بيرفكت وما عندنا أخطاء وما نسوي ولا شيء، ولازم كل شيء يعني على المسطرة وصح و 100%. يعني شنو أصلا الحياة؟ يعني
1: صح
2: الحياة إحنا موجودين فيها عشان ترى نغلط ونرد نتوب ونرد نتعثر ونرد نتعلم، وهذه أصلا هي حلاوة الحياة أو بهارات الحياة.
1: صح.
2: مو حلو كل شيء ترى مثالي 100%، ترى ما له معنى.
1: وهذه من أكثر الأشياء اللي تخليني أحب أحاورك ليلى، لأن أنت دائما صادقة بعفويتك بإجاباتك بكلامك بطبيعتك، ما تتصنعين ولا تتبنين آراء غيرك، والأهم من هذا كله عندك حس عالي بالذكاء الاجتماعي وبعيدة عن الدبلوماسية. فالله يخليك. لا تقعدين تغلفين لي الكلام على الهواء.
2: نظرة ثاقبة من بعيد، رصاص يعني، رصاص يعني كذي.
1: الله يخليك. خلينا نكون يعني حبايب.
2: لا تحاتي، بالعكس أصلا ما في شيء مغلف.
1: هذه سابقة تصير معاي في برنامج مسألة وقت، أن من أول البرنامج يكون عندي 2000 مشاهد بتيك توك بس.
2: صدق؟
1: هذا جمهورك ليلى. هذه الناس اللي تحبك. خلينا نقول يبا جمهور برنامجنا 1000 وجمهورك 1000. لا لا جمهور برنامجنا 10 وجمهورك 1990. يبا
2: جمهورنا احنا الاثنين 2000 وان شاء الله اكثر بعد.
1: ان شاء الله يا رب. جاهزه؟
2: جاهزه.
1: كل فقره بهالبرنامج مرتبطه بالوقت. على ايدك اليسار في لوحه مكتوب عليها بعدين. هذه اللوحه ترفعينها مره واحده خلال الحوار، اذا سالتك سؤال ما تبين تجاوبينه.
2: اوكي يعني نفس باس بعدين.
1: ايوه. عندك فرصه خلال الحوار انها تصير دبل، اعطيك لوحه ثانيه بعدين، وعندي فرصه اني اسحبها منك
2: اذا في حال. ليش تسحبها من اللاعب؟
1: لما يصير وقته راح تعرفين ليش اسحبها. جاهزه؟
2: جاهزه.
1: نبدي اول فقره واللي اسمها
0: بس دقيقه.
1: توقع الكتاب باين من عنوانه
2: بس دقيقه،
1: يعني اسالك سؤال تجاوبيني بس بدقيقه.
2: دقيقه اوكي.
1: شوفي عندي مبدا، اذا اجابتك حلوه وشي حسيت رتش امد الوقت.
2: ايه عارفك.
1: اذا حسيت الاجابه شي دبلوماسيه وبتنحاشين خلصنا دقيقه. هي اصلا بس دقيقه.
2: اوكي. وفي تيك وتيك وكذي يوتر ترى.
1: هذه لعبه البرنامج. ليش قاعد نقول ما نبي نضيع وقت؟ ترضين تضيعين وقتك انت؟
2: لا لا ما ارضى صراحه.
1: والله
2: ما ارضى ابدا.
1: فيعني ولا اظن ان انتهي الحوار وياك في مضيعه وقت بكل الاحوال. anyway يعني
2: ثانك يو.
1: ليلى عبد الله او ليلى الفايد معاي اليوم، وصار عمرك 30 من كم شهر.
2: يس.
1: العمر كله ان شاء الله يا رب. ليلى اللي كبرت على الشاشه، وايد ناس يظنون انك اكبر من 30، وايد ناس يظنون انك اصغر من 30.
2: صح.
1: شنو السبب برايك؟ وكم تعطين خبرتك بالحياه عمر؟
2: دقيقه.
1: اوكي.
2: خبرتي بالحياه ما اعطيها عمر، لانه يعني ما له شغل. ممكن انا عشت تجربه واحده تكبرني 50 سنه، ممكن لا تخليني نفس ما انا، فما اقيسها بعمر. اقيس ان خبرتي بالحياه ايش كثر هي مفيده، غنيه، مهمه، يعني ما له مو بالوقت او بال ما فيها تايمينج. ليش الناس تظن؟ يمكن الحين لان شكلي طبيعي اكثر من قبل الحين.
1: برافو والله مشكورة.
2: ايه يعني صدق، يعني الحين شكلي وايد طبيعي. حاولت ان اتخلى عن كل شيء في تجميل بزيادة، فصار شكلي يمكن اللي قبل لما انا ليلى شلت شفايفي شلت ما ادري شنو رد طبيعي، شكلي طبيعي، شعري اسود مو اشقر، مو يعني معنا كل واحد وكيف اللي يسوي بشكله، بس انا حبيت ان ارجع طبيعيه. سو الحين ناس شافتني او حستني ان كنا انا اصغر من عمري. ولا تنسى بعد لما انت تكبر ترى 15 سنه قدام الشاشه ترى وايد، فالناس تنسى. وغير ان انا مثلا سنه من السنين سويت دور واحدة عمري 44، مره سويت وانا عمري 20 ان انا ام حق
1: بنات
2: طفلين. إيه. وغيره وغيره. فأنت العمر قدام الشاشة يتغير وحسب الأدوار حسب خلاص يعني الناس تشوفك. ف
1: يا أوكي. خبرتك بالدنيا عمرها 30 ولا تحسين أكبر؟
2: ما أحس يمكن 30. يمكن أصلاً لو ترجع حق الناس اللي قبل، يعني لما تشوف شلون هم عمرهم 30 تلقاه هو خبرته أكثر من اللي أنا فيها ولا اللي بعمر 30 الناس فيها. فما له شغل. فهمت قصدي؟ ممكن تتغير. يعني ما قلت لك ما أحطها بوقت، ما أحكرها بوقت الخبرة.
1: أوكي.
2: إيه.
1: أوكي. fair enough fair enough. نروح حق السؤال الثاني. وأنا أطري الوقت في المقدمة ويمكن كنت قاعد تسمعيني أقول بيداوي وينسي ويغير. متى حسيتي بقيمة الوقت صدق بحياتك؟ ومتى كان أكثر وقت ضيعتيه؟
2: بس دقيقة. ما عندي وقت ضيعته. يعني إذا كان باعتقادي أن أنا في وقت ضيعته وصلت الحين، يعني شوف بداية هالسنة هي 30 كانت وايد بداية، يعني كذي عرفت أنه صار 30 راحت العشرين، وين راحت؟ وين؟ ليش أنا ما عندي عيال؟ ليش مو متزوجة؟ ليش ما أدري؟ ليش ما لحقت؟ ليش ما عندي شركة؟ ليش ما عندي براند؟ ليش ما عندي وايد صار؟ ليش ما عندي؟ ليش ما سويت؟ وين راح وقتي كله؟ أنا كنت قاعدة أضيعه وكان تافه ولا شنو سويت ولا؟ فاكتشفت بعدين لما قعدت مع نفسي وايد اكتشفت ان لا، كل شيء سويته كان في وقته المناسب. كان لوقته المناسب. هل انا كنت راح انجح لما اسوي كل هالاشياء وانا بعمر العشرين وانا كنت ابي اسوي وايد اشياء ثانيه هم؟ يعني في هل صج الوقت اللي بالعشرينات ضاع وراح كله كذي على الفاضي ولا
1: no way.
2: ما في شيء ما في تكتشف بعدين انه ما في شيء ضاع لان السيناريو شلون مكتوب وشلون مترتب تكتشف انه اذا ما صار كذي ما كان بعده راح يصير كذي ما راح يصير بعده كذي فهو سيناريو الهي خلاص مكتوب لك وانت تخوضه بس لازم تكون راضي عنه ومقتنع وانت يعني بعد كل 10 سنين اقعد مع نفسك وطلع شنو الخلاصه اللي شنو طلعت من هالتجربه شنو طلعت من العشرينات شنو
1: يعني ليلى منو حط ستاندرد علينا انه لازم الواحد لما يكون عمره 30 وهو بادي بالمجال من عمر صغير
2: ايه؟
1: انه لازم بهالعمر يكون عنده براند ولا يكون عنده شركه ولا يكون
2: فهمت
1: قصدي
2: مو هذه هي الافكار كلها اللي تكون اصلا ما يعني بتكون موجودة عليك من المجتمع من اللي قاعد يصير ضغط اجتماعي ضغط مادي ضغط كل شيء فأنت خلاص في معايير معينة تشوفها تبي تصير يعني إذا مثلا أنا مثلا ما ركبت الطيارة الخاصة أنا مو ناجح ما عندي فلوس إناف صارت الأشكال الثراء وأشكال النجاح وأشكال الوناسة مو نفسها اللي إحنا نعرفها ومتعودين عليها
1: صح.
2: وحتى لو تكون أنت وايد ناضج وحتى لو تكون أنت وايد يعني تحاول كثر ما تقدر أنك تنفصل عنها كثر ما تشوفها وكثر ما تكون موجودة حتى مثلا تقعد في محيط معين وناس معينة تلقى هذه السوالف الحين السيارة الفلانية الشكل الفلاني النجاح الفلاني الثراء اللي ما أدري شلون شكله اللي كذي اللي كذي فخلاص شوية تحس أنه كنا أنا ما سويت شيء كنا أنا ما يعني حتى لو أنت وين ما تكون واصل مع نفسك وراضي عن نفسك وتكون وايد حقيقي بس توصل ترى تحس إنه كنا لا يمكن هو صح وأنا غلط فبس تحاول كثر ما تقدر إنه ترد تذكر نفسك كل فترة إنه تقول حق نفسك حبيبي عادي أنا هذا اللي قدرت عليه ترى it's okay الوقت ما ضاع أنا تعلمت وايد أنا سويت وايد
1: ندمتي على شيء بالعشرين
2: ما ندمت والله لا بس إنه هي إيه في غلطات يعني كانت يعني إنه ما لها داعي
1: الله علي اصبر واخذها جد كثر ما تقدر علي اصبر واخذها جد اوكي حلو
2: لا كثر
1: حلو.
2: ما اقدر كنت شنو يعني مثلا اسمع ان هالتجربه مثلا غلط اقول انا لا خلانا نجرب خلانا اسويها واتعلم شنو الغلط ليش اسمع ان مثلا هذه التجربه هذه الغلطه غلطه فانا احب لا انا يعني انا اخوض في هذه التجربه واشوف شلون الغلطه
1: ولما
2: ابعادها لما لطمت على وجهي طقيت نفسي ليش سويت كذي
1: ايش حق ابعادها وما ايش حق التفلسف
2: ما هو التفلسف مراتي يعني دخلك بطوفة عادي
1: انا من عمري 21 من عمري 20 لعمري 31 يعني هذه الفتره عديتهم دخلت 7 طواف فعليا 7
2: والله
1: يعني
2: قليل إذا صراحه إيه ما شاء الله عليك
1: إيه يعني إيه يعني في صعروره في شيء كذي في
2: بس هي 20 تجارب
1: كم طوفه دعمتي
2: واو ما بي اقول وايد وايد وايد بس ترى كلها
1: بس تعلمت
2: واو صج واو فخوره جدا بكل يعني صج كانت ثقيله علي يعني كل طوفه ادشها وصعبه وشلون طلعت منها لكن تاكد ان يصير يلدك اسمك
1: صح
2: يعني تصير تعرف اوه الحين انا مثلا هالطوفه مثلا لا لا لا لا ما ادشها خلاص انا عارف نفسي عارف تعرف حق نفسك
1: صح.
2: هي اصلا عشرينات شنو ترى هي تجارب
1: وهي اكتشاف نفس
2: اكتشاف قاعد
1: والشاطر اللي عارف يجهز نفسه بالعشرينات حق الثلاثين
2: 100%
1: اوكي اروح حق السؤال اللي بعده في الثلاثين تصغر دائره الاصدقاء
2: زيرو دائرة الأصدقاء يعني معدودين حيل على أصابع صح
1: منو صديقك في هذه المرحلة ومنو اللي يطلع من حياتك وأنا ما قاعد أتكلم عن أسماء قاعد أتكلم عن صفات
2: أفهمك
3: دقيقة
1: قولي
2: بخيل المشاعر بخيل الأفكار والسوالف قصديني بخل مو يعني بخيل يعني سوالفة محدودة سوالفة عن الناس عن الأمور هذه اللي الحين يعني عرفت
1: مو سطحي
2: سطحي جدا مو عميق مو بعيد ما يبي يكون طموح ما يبي يكون قاعد مكانه ما أبي أقول عن الأمور الثانية اللي هي الكذاب الخاين اللي ما أدري شنو لأن هذه خلاص يعني
1: مسلمات يعني
2: مسلمات إيه يعني كل شخص
1: منو يطلع من دائرة أصدقائك
2: من يطلع هذا الشخص
1: البخيل.
2: البخيل
1: ومنو يقدر يكسب ليلى اليوم بعد هالنضج والتجارب؟ شنو لازم يكون عنده؟
2: لازم يكون وايد ثري فكريا وعميق ويعرف يتكلم ويعرف يفكر.
1: مشكورة. الله يسلمك. مشكورة
2: يعني لازم مشكورة. هذا انت
1: لا لا تفضلي.
2: يعني لازم يكون نقي ويكون كنا ياهل طفل
1: كنا ياهل.
2: لا
1: ايش حقك بتربين انتي؟
2: لا لا منو قال؟ لا بالعكس ترى منو قال لك الأطفال يعني إن نربيهم؟ لا ما أقصد كذي. يعني أبي صديقتي تكون للحين تحب الحياة مو جايتني وع ولوعه وسلبية وخلاص وخلصت الدنيا والخوف ووايد تخاف وايد قلقة وايد ما بي أبي للحين هذه براءة الأطفال الحب الاكتشاف الفضول
1: الاندفاع المتعة
2: إن تحس إن كنا

0: ليه الحين هذه تحب تعيش اللي باكر كنا صدق يوم جديد ويلا ايه عادي خلينا نسافر خلينا نجرب خلينا نشوف خل فيت كذي حب الحياه.
1: ليلى الطفله حيه
0: حيه
1: وايد ايش كثر تعطينها وياها؟
0: وايد. في موقف غريب صار معي توه صدق من اغرب المواقف. اوكي كنت رايحه بدبي حق دكتور انزين ابي اشيل كذي تاتوي اللي هني ابي اشيله كذي بليزر وايد دكتور مختص فقط في علاج الليزر بالعالم يعني شيء يعني وايد مهم وكذي فانا رايحه استشاره انا لو سمحت بشيل مايكرو بليدنج وما ادري شنو كذي مو قاعده اقول لك برد طبيعيه. المهم دشيت على الدكتور كان يطالعني كذي كان اقول له واحتاج يعني انه شنو اسوي مره ثانيه حق وجهي وهذا و ان علاج يعني بالليزر وكذي كان يطالعني كان يقول لي لا مو ليزر. قلت له ولا شيء. قال لي قلت له شنو؟ قال لي عندك مشكله هرمونيه. قلت له ايه. قال لي بس الهرمونيه هذه ترى مو يعني من شيء موجود يعني مشاكل طبيه منك انت لانك حاقره ليلى الطفله اللي عمرها موجوده داخلك اللي خلينا نقول انها عمرها 15 وخايفه من ليلى اللي عمرها 40 وانت حاسه طول الوقت وانت تتمشين ان في ناس كذي قاعد تراقبك وليلى الكبيره اللي عمرها 40 مو راضيه على اللي عمرها 30 واللي 30 دائما توبخ اللي عمرها 15 ودش معاي. قلت له شنو اي ليزر يعالج اللي انت قاعد تقول
1: له؟ حبيبي لا طبيب نفسي مو طبيب ليزر.
0: بس كان لليوم هذه الجلسه او اللي شلون
1: الاستشاره
0: اللي ما لها شغل انا رايحه عند شيء حسيت ان الله يبي يقول لي هالكلام بس عن طريق هذا الدكتور هالانسان. فعشان كذي قاعد اقول لك انا مو حاقره ليلى الطفله واذا كنت قاعد احقرها حاليا ما احقرها ابدا لان قال لي ما يصير تحقرينها ترى هي كل شيء تبيه ما تبي شيء غلط هي تبي الأشياء الصجية والأشياء الحقيقية وإنك تحبين الحياة أكثر وتعيشينها وما تكونين دائما خايفة وفي أحد قاعد يراقبك. فتعلمت منه صج وكل ما أخاف إن أحس أحد يراقبني ولا أحد بيحكم علي ولا بيحكم على تصرفاتي ولا على منو أنا صج أتذكر بس جملته هذه وأرجع كذي.
1: أوكي فليلى الطفلة حية ودايرة بالك عليها.
0: يس.
1: ممتاز. اللي ينولد وهو مسؤول عن أخوانه وهم مسؤول عن أمه وأبوه إش كثر هالشي يخلق له مسؤولية بشخصيته ويصير السؤال هني منو المسؤول عنه؟ حلو حلو دقيقة خل أقول بس دقيقة أصالة
2: دقيقة
1: تفضلي.
0: شوف هو بداية يعني لما تكون بالتعش وانت مسؤول عن كل اهلك وايد يخوف وايد يخوف ويصير عندك يعني مخاوف كبيرة وقلق وتبلش ان انت بس قاعد تشتغل لانك تبي تأمن حياتهم وتبي تأمن حياتك ويصير وايد يعني صعب وثقيل وفي ضغط نفسي وكل شيء. كان كل الناس يقولون لي مثلا الله يا بختك انت قاعد تسوين شيء وايد عظيم وشيء وايد زين وانا كنت احس ان هذا اللي لازم اسويه هذا واجبي ومو فاهمه هم شنو قاعد يقولون يعني ان شنو العظيم بهذا الموضوع او شنو اللي قاعد تقولون لي ان الله يحظك وهو اصلا بموت من التعب منه وايد كان ترى متعب شيء مو عادي وخصوصا ان هذا دور مو دورك
1: صح
0: هذا دور يعني مفروض اهلك بس انت حطيت بوقت وظروف وخلتك تكون شذي. كانت تجربة صعبة بالبداية لكن بعدين حسيت ان هي علمتني وايد امور يمكن خلتني اكبر اصير مسؤولة عن وايد امور ثانية بعد بحياتي مو بس تجاههم يعني تجاه مسؤولية ان لما اليوم تمثل ولا لما تطلع مثلا باعلان مو بس تكون بتسوي عشان الفلوس ويلا لا تكون انت عندك حس المسؤولية تجاه متابعينك تجاه الناس اللي تشوفك الاطفال اللي تحضر مسرحياتك الناس اللي تتعامل معاهم حتى فيخلق عندك
1: فهمتي؟
0: شعور بالمسؤولية يصير وايد كبير.
1: فهمتي ليش يقولوا لك اللي انت قاعد تسوينه شيء عظيم؟
0: الحين فهمت. يس. قبلها ما كنت فاهمه قبلها كنت قاعد اقول ايش كاي يقولون ليش كاي يقولون لي كذي
1: لانه فطرتك طيبه لانك بنت ناس اياويد لانك متربيه عدل فبالنسبه لك اللي قاعد تسوينه واجبي هذا اتجاه امي وابوي ليش قاعد تشوفونه شيء عظيم بس اليوم مع الوعي هذا اللي سويتيه بر باحلى اشكاله.
0: نعم
1: والله يهنيك فيه.
0: ثانك يو.
1: بس ما جاوبتي سؤالي.
0: شنو السؤال؟
1: منو سند ليلى؟
0: منو اسال الله، الله سبحانه وتعالى الحمد لله. اي طبعا دائما يعني انا عندي الحمد لله دايري من انا وصغيره يعني بيني وبين الله دائما اكتب فيها كل شيء ابي، كل شيء ابي بالعالم.
1: من متى؟
0: من 2007
1: لليوم.
0: اي
1: عشان كذي حبيتي خيال. اوكي بعدين ذكروني اقول لكم سالفه خيال يا جماعه كملي. انزين
0: اي فكله كذي اكتب يعني اكتب له ان مثلا مثلا احد ضرني فانا اقول له ما راح ادعي عليه بس انت شفت يعني شلون هو سوى فيني كذي وشلون مثلا كذي فخلص انا
1: لليوم
0: لليوم.
1: متى اخر مره كتبتي فيها؟
0: لليوم لي امس لي تو لي كذي.
1: شنو اخر شيء كتبتي فيها؟
0: طبعا هبتي الجديد اقول له يا رب انا طفلتك المدلله عطني ما اتمنى واللي ابي واكثر وما ادعي يعني ما ادعي مثلا اقول له ان يا رب ابي كذي اقول له اي شيء انت تشوفه حلو مناسب لي تبي تعطيني تحس انه هو زين حقي عطني انا
1: قربة
0: راضيه
1: مني يا رب
0: قربه مني طبعا وعطني اياه فعلاقه يعني احبها الحمد لله.
1: في اسم كنتي تبينه ينظر؟
0: نو نو ترى والله حتى لما اروح العمره اقول يا رب شنو زي ما تعي ما احب ما احب احس انه ما تسوى لو مهما يضرك مهما احد ضرني صدق ان اغضب واتضايق وازعل لكن ان ابي ينضر او يتاذى او يمرض او ما احب توصل لهني خلاص هي تروح
1: حتى لو ضرت
0: حتى لو ضروني ايه وايد ترى ضروني وعدوا خربط بس اقول خلاص حسبي الله ونعم الوكيل بس
1: ونعم بالله
0: بس
1: ونعم بالله. اخر سؤال في بس دقيقه ابيك تسمعين.
3: هل فعلا ليلى عبد الله استقرت في دبي؟
0: ايه.
3: ليش؟
0: شوف الفنان ما له مكان يعيش فيه، المكان اللي يحس انه هو ممكن يعلي من شغله ومن مكانته ومن طموحاته المستقبلية راح يروح وين ما كان.
3: هل
0: لكن
3: اليوم
0: انتماءه
3: أدري بس الكلام اللي أنت قلتي يعلي من طموحه ومن من من من هل اليوم في دبي الفرص أفضل؟
0: شوف أنا ما بي أقول لك الفرص أفضل للكل لكن لفئة معينة نعم.
3: أنتي من هذه الفئة؟
0: نعم.
3: راح تتركين الكويت ولا بيكون عندك مكانين للإقامة بين الكويت ودبي؟
0: أهلي هني ما أقدر حتى أبوي ما يقدر يطلع من الكويت ولا أمي خلاص هم تعودوا وهم أكبر إحنا صغار نقدر نتنقل نروح ممكن أنا مو بس دبي ممكن باريس إذا جتني الفرصة أن أنا أحس أن والله شغلي بيكون أحسن هناك راح أروح لو بأي مكان بالعالم.
1: بين وايد متأثرة بأملي.
0: ها؟
1: أملي إن باريس.
0: شنو أنا قبل أملي إن باريس صح 6 سنين 2020 هذا بالتلفزيون أتذكر
1: 2021 صح
0: أتذكر هاللقاء
1: علي ونجم
0: علي ونجم.
1: تغيرت أفكارك من 6 سنين ولا لا؟
0: أكيد أنا من أمس تغيرت أفكاري. أنا كل يوم أقعد أقول يا رب شنو في معتقدات حلوة أفكار ما كانت تخدمني ما أبيها بتخلى عنها واليوم أبي أتبنى أفكار جديدة أشياء حلوة ما عندي مشكلة يعني ما عندي مشكلة مثلا إذا كان عندي رأي خلاص أقول لك والله سوري يمكن يعني كنت غلطانة وخلاص خيرته وصار عندي رأي أحسن أو شفت إنه شيء غير.
1: أوكي ما ظنين إن النجومية ما لها بقعة جغرافية معينة؟
0: ما لها بقعة جغرافية معينة ما لها شغل بس تبقى الهوية هويتك يعني خلاص.
1: وينك يعني الحين؟ بالكويت ولا بدبي ولا وين؟
0: كله في كل مكان بس هي الهوية سبحان الله. أنا الحين مستقرة بين الكويت وبيروت.
1: يا زين بيروت
0: thank you. قلت أبي أرجع أتواصل شوية مع مايروتس جذوري أحتاج شوية لأن يصير عندك أنت شوية تضيع بالهوية يعني هويتك لما مثلا لبنانية ليش تكلم كويتي ليش ما فأنت أوكي ما يأثر وأنا بالنهاية يعني أنا كويتية من داخلي انتمائي وكل شيء شكلي لوني كلامي حبي إخلاصي كل شيء بس أنا لبنانية يعني الجنسيتي لبنانية وأحبهم الاثنين يعني عرفت اللي تتعب لما يخيرونك أن أنت كذي ولا أنت كذي فاحتجت أنه لا اروح يمكن لبنان اوصل هناك لما وصلت هناك شي يقولون لا لا كذابه منك لبنانيه انت اكيد كنت خلاص انا كذي خلاص بعدين صالحت مع فكره ان انا الاثنين انا لبنانيه انا كويتيه سوهم ميكس بالخلاط يطلع ما كنت مو متقبله لا فكره ان ما كنت متصالحه مع ان الناس تقول لي دائما ليش تسولفين كويتي انت لبنانيه ليش عرفت كنت انه مو اتضايق بس انه كنت ما بي ابرر لان هذه انا هذه شخصيتي هذه هويتي وانا مولوده ومتربيه هني وكبرت هني وربعي وكل شيء طفولتي والاغاني اللي اسمعها التلفزيون اللي اطالعه كل شيء ف بعدين تقبلت لما رحت لبنان سبحان الله تقبلت الفكره كنت اول شيء كنت بسولف لبناني بعدين قلت لهم نو خلاص بسولف كويتي هذه انا وانا عارفه اعبر وانا حلم بالكويتي يعني احلم بالكويتي افكاري كلها بالكويتي شو اسوي
1: صح يعني ما يصير طول اليوم تتكلمين كويتي بعدين لما تحلمين فجاه
0: لبنان يي شو هيد علي شو عم بتقول لا وبالحق ولا مره يعني والله العظيم ما اتذكر ان انا في مره حلمت باللبناني الحين اعرف لبناني احسن من قبل بوايد
1: ايه.
0: بس ولا مره حلمت باللبناني وبس
1: هذه مين بتحبي من مطربين لبنان
0: كلهم بالاليسا
1: ايه
0: ايه بحب زياد برجي بحب
1: حابة اثنين متهاوشين ممكن ايه
0: فنيا
1: فنيا ايه فنيا فنيا
0: ايه توزيع في شيء بس ايه. انا احبهم احب وائل كفوري احب فيروز ادم مجد الرومي جوليا بطرس احب وديع الصافي كلهم احبهم زياد الرحباني احبهم كلهم كل احد يغني حلو
1: كلهم يعني كلهم
0: كلهم يعني كلهم
1: كلهم يعني كلهم ممتاز
4: مسألة وقت
5: وقتك بيدك يا تستغلها صح يا تضيع بنفسك
6: ضيع وقتك
4: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم
5: اذا قررت انك تسكت انت حر بس تضيع وقتك وقتنا وقت الناس وانت حر
0: ليلى هلا هلا شنو
1: قاعد تكلمين منو
0: والله ولا احد
1: تليفونك
0: ايه تليفوني بس مو قاعد اكلم
1: تدرين في مقطع منتشر دائما يطلع لي حق لما كنتي ضيفتنا في ممكن نتعرف وناطرك تقولين اكشن وانت متنحه شفتي المقطع صح
0: عارفه
1: 3 2 1
0: ترحب شنو بزارة ولا شيء يعني مو شيء مهم والله صدق كنت قاطالة صح
1: ايه رايحة ما ادري وين ما ادري وين ليلى في فقرة جبرني الوقت راح يكون في عندك سبينر شوق راح تجيب لك اياه كل مرة السبينر راح يوقف عند تايم هذا راح يكون التايم المتاح لك للإجابة
0: اوكي
1: فأعرف التايم اول أعرف الوقت وبعدها اسال السؤال
0: اوكي خلينا نعدل شعري بس وابين تراجيه اكثر
1: اوكي بيني تراجيه خلاص حطي سماعه وسماعه عادي
0: ايه لان مسويه هني عرفت ال
1: اوكي يا جماعه شوفوا يا جماعه الله يخليكم اي احد يشوف الحلقه يدش على ليلى يمدح تراجيها لان من اول حلقه قالت لي علي عادي ما البس سماعه طلع عشان التراجي
0: شوف مسويه وايد اشياء
1: اوكي بعد شوي نصور شايك اوكي
0: بس انا بس
1: وخواتمك
0: بس انا هني حطيت الخواتم انا
1: اوكي
0: اوكي يلا تاب تو اكسبر اوكي
1: يلا خلينا نشوف الوقت اللي راح يطلع لك ابي مقطع لولو الملا ها تذكرتها تو
0: بس سؤال دقيقة وخمسين ثانية
1: والسؤال يقول يقول لك لا يوجد متسع من الوقت للاشخاص الخطأ شنو تعلمتي من الخطأ يا ليلى؟
0: لا يوجد متسع من الوقت للأشخاص الخطأ؟ نو ما عرفت ما أدري الجملة يعني أحس إنه لا دائما هناك متسع لك حتى لو الشخص خطأ يعني في وقت لا علشان تتعلم إنه أنت الحين لما تطلع وتتعامل مع ناس زينة ولا أشخاص صح شو دراك اذا انت ما تعاملت مع شخص خطا فهمتني اذا هذه كانت الصيغه ولا شلون
1: صح صح صح صح, صح انت ماشيه صحي
0: اي يعني ما ادري احس دائما هناك او هناك متسع لكل شيء يعني
1: اذا مجبوره تحملين الناس الخطا
0: لا مو انت هني خلاص مو قاعد تتكلم عن عشرينات ولا ثلاثينات
1: لا
0: ولا
1: قاعد اتكلم عن ليلى اليوم
0: اليوم لا خلاص بس كان هناك متسع من الوقت للاشخاص الخطا نعم كان لكن اليوم لا أقبل، لن أقبل خلاص من البداية. تعرف في نموذج يكون معين يعني، عاد النموذج المتغلف هذا اللي مغلف.
1: وماذا لو عاد معتذرا؟
0: لا لا لن أقبل.
1: ليش؟
0: لا أريد. No.
1: شنو تفسيرك حق الشخص الخطأ؟
0: خلينا نقول إنه
1: نقرب من الميكروفون. إيه أو رفعي عشان تقعدين على راحتك. أيوة.
0: إيه خلينا نقول إنه هو الشخص اللي رضى عليك، يعني هو يدري إن هذا الموضوع يزعجك، يضايقك، يأذيك. شخص عارف نقاط ضعفك ولعب عليها.
1: أوه.
0: إيه أنا بالنسبة لي هذا الشخص الخطأ.
1: وأنت بسرعة تقولين نقاط ضعفك؟
0: لا بس انت انسان، ترى بقول لك شيء، ترى مو حلو اليوم احنا نعيش مع بشر حولنا متوترين، لا لازم ما نقول لهم، لازم ما نوريهم نقاط ضعفنا، لازم ما نسوي كذي، لازم ما نسوي، ترى مو حلو.
1: صح.
0: مو حياة بخصوص باصدقاء، باهل، بارتنرز، مو حلو. ما يصير ترى انت عايش طول الوقت وانت مرتعب خايف انهم يأذونك، مو حياة هذه. بالنسبة لي غير محيطك، غير الأشخاص، حاول إذا أهلك حاول تتكلم معاهم، حاول أنك أنت تعدل العلاقة شوي علشان تكون مرتاح. خصوصا حتى بالشغل مثلا، أنا بيئات سامة بزيادة صايرة ما أتحمل. في بيئة سامة اللي أنت تعرف أنك تحاول تحمي نفسك وخلاص أوكي. بس أحمي نفسي بالشغل وبالبيت وبين صديقاتي ومع خواتي ومع ربعي ومع
1: جهد كبير،
0: وايد ترى متعب. ف
1: وين المكان اللي ما تحمين نفسك فيه أبدا، خاص تكونين أنتي مثل ما أنتي 100%؟
0: الحين وأنا قاعدة هني.
1: أوه.
0: هذه أنا
1: من حسن حظي والله. ثانك مشكورة.
0: يعني قاعدة أقول لك أختار بيئات معينة تكون أحس نفسي فيها، والبيئة اللي أحس إن أنا ممكن إن أتأذى أو أن لدغ أقول لهم ثانك يو جايز، والله نو.
1: أشكرا ليلى، صريحة أنت.
0: إيه طبعا
1: تواجهين.
0: إيه لأن ما عندي، شوف صراحة علي، لأن ما عندي مشكلة شخصية أو ما عندي هدف شخصي بنتقم منك، أو أنت مثلا كذي شخصيا معاجبني، أو المكان شخصيا معاجب، يعني في نزاع شخصي أو في خلاف شخصي، ما عندي كذي. فدايما أحس لما أقول أو لما أكون صريحة مع الأشخاص يتفهمون هالشيء، وخصوصا أن أنا بنيت أو كونت شخصيتي كذي قدام الكاميرا، من وراء الكاميرا، مع الناس كلهم، ان انا حتى لو اعترف بغلطي انا صريحه. فهمتني؟
1: فهمتك.
0: أيه.
1: وخلص الوقت.
0: تمام.
1: الوقت الجاي ايش كثر بيطلع لنا؟ ايش كثر بيطلع لنا؟
0: يعني
1: يعني شنو درمز؟ هذا انباكينج.
0: انبوكسينج.
1: ثلاث دقائق. صح انبوكسينج وانا انباكينج. طوفتي لي اياها انت
0: عادي صفر.
1: هذا احلى من الانبوكسينج. انباكينج احلى من الانبوكسينج.
0: احلى في اكثر.
1: اوكي. اخر سنتين مربوط اسم ليلى بان هي تبي توصل للعالميه وتشارك بمهرجانات عالميه. وخلاص تبي توخر عن الفن العربي باي شكل من الاشكال. ايش سالفتك مع العالميه؟
0: غلط صراحة. أنا ما اخترت العالمية، العالمية اختارتني. بس نونو من زمان صراحة أنا أقول إنه إن شاء الله يا رب إذا وصلت للعالمية بوصلها كفنانة من الكويت، يعني مو بوصل عندهم وبقول لهم أوه ما عندي أنا كارير، ما عندي حياة، ما عندي شيء، تبنوني اخذوني. لا لا لا، أنا الفنانة اللي ربيت بالكويت ونشأت من الفن الكويتي أو بالفن الكويتي بالبيت هني بالكويت، حبيبتنا إحنا مالتنا. وأنا فنانة يعني لبنانية كويتية ويايتكم.
1: شلون وصلتي للمهرجانات وللما أدري وين فاشن
0: برانس؟ كلهم كلموني. يعني ما رحت انا طقيت الباب وبليز اخذوني وكذي، ومع انه مو غلط ومو عيب، ترى مو غلط ومو عيب الواحد يروح ويطق البيبان ويسعى، بالعكس انا ما عاد كذي، بس الحمد لله صدف. وان ما ادري
1: كلها كنتي فيها مشاركه كسفيره لعلامات تجاريه.
0: إيه؟
1: صح؟
0: كلها إيه، كنت براند امباسدر هني وبراند امباسدر هني، فخذوني مهرجان كان لأنه ممثلة يعني وين بياخذوني. فهي يا مهرجان كان يا مهرجان فينيس يا مهرجان، يعني في مهرجانات تكون لها شغل بالأفلام، وكوني كممثلة فاستفدت صارت كذي وبس. والبراندز الثانية بالعكس يعني يشوفون الكويت والكويتيين والكويتيات واللي هني وبالبيئة، هما ترند ستر، هما دائما يعني يسوون الترند والموضة. والحين ترى كل الخليج يعني حتى بالسعودية وبالإمارات بحرينيات عمانيات صاروا ما شاء الله كل شيء، كل شيء يعني من احنا العرب دائما احس مرات نشوف ان اللي برا اقوى منا او احسن منا، او انه يعني شلون خذونا شلون هم فكروا فينا، بس انا ما اشوفها كذي من انا وصغيره.
1: حصل لهم
0: انا اشوفها العكس دائما. إيه؟ ترى انا اشوف ان احنا اللي نرفع من قيمه الشيء
1: فعلا،
0: وفعلا والله العظيم مو كلام ان
1: مثاليات
0: ومجاملات ومجاملات وكذي. نو انا من زمان طول عمري كنت اميل ولازلت اميل للفن العربي، للجمهور العربي، للشكل العربي، الكلام العربي، يستهويني الاغاني العربيه، وما ما ان ما اسمع وما اسافر، لا اسوي كل شيء بالحياه الحمد لله، لكن اشوف ان احنا عندنا اصاله وعندنا فن وعندنا هويه وعندنا عادات وتقاليد وتراث، واللي مميزنا ان احنا كلنا مختلفين.
1: صح.
0: يعني كلنا نتكلم لغه واحده لكن كلنا عندنا عده لهجات، كلنا
1: وعندنا اعتزاز كبير بهذه الثقافه،
0: ولازم يكون اعتزازنا بعد اكثر واكثر بوايد، يعني ما نتخلى عن هويتنا، ما نتخلى عن شكلنا. وحلو ان انت تاخذ وتستقطب شويه من هني ومن هني، ما يضر طبعا، لكن تكون معتز. فالبراندز اللي برا دائما بالعكس تشوف الفنانين العرب وتجيبهم حق البراند، يعني تكون يكونون
1: منو البراند اللي استأنستي لما صرتي سفيرة علامة سفيرة العلامة التجارية لهم؟
0: والله صراحة وايد، يعني لما أنقي براند
1: يعني لما كلموش صار فيك إنه الله
0: وايد صراحة.
1: كنت كانت لحظة يعني كانت كان وقت أنت كنتي فخورة فيه بنفسك؟
0: كان مثلا خلنا نفكر شنو البراندز، والله وايد صراحة علي شنو خلنا ما يطري على بالي شيء معين.
1: أوكي.
0: ما يطري على
1: ما تبي تزعل أحد
0: وايد هم أي كلهم أحبهم.
1: أخاف تقول هذول بعدين يزعلون يقولون ليش ما قلت يا إحنا.
0: يعني أنا أوكي صدق صريحة بس شي؟ شوية دبلوماسية شوي.
1: أقول لك شيء أو ناس إن براند تزعل ولا فنان آسف يعني بس ليش ما قلتي اسمي ليش قلتي اسمي لا هذول لا يزعلون. هذا والله صدق خلينا نكون دبلوماسيين.
0: هذول يتقمون منك شر انقطاع.
1: اي لا ادري بالك يعني. الوقت الجاي خلينا نشوف ليلى عبد الله شنو الوقت الجاي اللي راح يطلع لها.
0: شوق انت ضغطتي؟ اوكي عادي حياتي. وانا دقيقتين.
1: اوه
0: شو هيدا؟
1: والله عن جد؟
0: والله عن جد دقيقتين.
1: اي بوست انتقادي لليلى عبد الله نشوف فيها ليلى ترد رد بما معناه كيفي.
0: ايه
1: وبس. بين الناس اللي يقولون المشهور حياته مو له وبين اللي يقولون المشهور حياته له، انتي مع اي فريق؟
0: انا مع فريق ان المشهور حياته له طبعا الحياته الحين، لان انت قاعد اذا تتكلم عن قبل فكان قبل يعني الانتقاد والكلام على أعماله، وهو لما يطلع بلقاء شي يقول شي يسوي وفقط. اليوم بعد ما صار في وسائل التواصل الاجتماعي وصار في أكاونتس اللي ينزلون هذيلة انت سويت امس، ولما رحت انت اليوم لما تصور سناب ولما تكون مثلا على تيك توك ولما تكون بانستغرام، ترى تحاول كثر ما تقدر انك تكون قريب حق الجمهور وتوريهم منو انت الصجي الحقيقي
1: باختياري باللي انا ابي
0: اظهره. إيه؟ فناس مثلا تقول لا مثلا ما تعجبني شخصية ليلى، والناس تقول ايه تعجبني شخصية ليلى، بس لما مثلا اكاونت يجيب فيديو ويقسقس ويسوي بعدين يحط لك يا هذه الصفرة وشوف وليش ليش ما كل واحد قاعد يعيش حياته، كل واحد قاعد يكون طبيعي كثر ما يقدر وحقيقي كثر ما يقدر وقاعد يسوي. الحين في أشياء نعرف أنها مثلاً التعدي الخطوط الحمراء أو مثلاً يصير عليها وايد جدل أوكي عارفينها، لكن لما يكون الواحد قاعد يعيش حياته ولما يكون قاعد يتصرف على طبيعته وعلى سجيته ولا أحس إني خلاص إنه too much. أنا بالنسبة لي كل هالأكاونت صراحة سويت لها بلوك، يعني ما أشوفها وأحس إنه وقتي ما يسمح إن أنا أتابع أخبار ناس وش سووا بيومهم وين راحوا وهذه تهوشت مع هذه، ما أقبل إنه يكونون في عالمي لأنه وايد
1: مضيعة وقت.
0: إيه وبعدين تحس إنك أنت وايد مشغول، بس أنت مو مشغول، بس أنت مشغول بسالفة أحد ما تعرفه.
1: صح.

0: ما في خطط وما في يعني مواضيع، ما في تنمية ذاتية وتطوير، وانك انت
1: ما في
0: تلعب
1: في
0: مع
1: ناس،
0: نفسك.
1: في ناس ما عندهم هذا كله. شاكو يا وايد صريح، اي ما عندهم تافين شو تسوين
0: بس
1: يعني.
0: بس اليوم اقدر كثر ما اقدر، يا رب يعني احد قاعد يلهب هالامور بالغلط لو يشوف، يعني ما ادري يمكن تشوف الفيديوز اللي انزلها بتيك توك ان اتكلم بهالمواضيع، اقول ان لا تلهون وقتكم، لا تضيعون وقتكم على هالاشياء. فاتمنى يعني لو احد مثلا بالغلط يشوف وتتغير حياته او يغير هالشيء، لانه صدق مو مفيد.
1: صح،
0: وبالعكس انا لو بيدي انا فنانه مثلا اليوم اقول لك لا بالعكس انا يفيدني، خلي المواضيع واثاره الجدل تطلع وابي فيديوهات اكثر بس مو هذا الهدف اليوم، انك انت بس تثير الجدل وخلاص وباي باي وتمشي وانت تكون تافه وفاضي وما عندك ولا شيء.
1: صح،
0: وتثير الجدل. اذا قاعده اثير الجدل بمواضيع يعني اثاره الجدل يعني اثاره العقل، اذا انا قاعده اخليك انت تتساءل وتجاوب وتفكر وما ادري شنو، الحمد لله زين. بس اثاره الجدل اللي بس اغراض اثاره الجدل ما استلطفها ولا احبها، ما احبها يعني.
1: اجابتك منطقيه جدا. عيل خل نروح حق سؤال بيثير الجدل.
0: بيثير الجدل؟ استغفر الله.
1: هو بيثير الجدل يعني، شو أسوي أنا بعد؟ هو البرنامج يعني البرنامج نحيس ليلى.
0: خمس ثواني. دقيقة وعشر ثواني.
1: خمس ثواني، علي فكني كذي، هذه علي فكني.
0: لا عشر ثواني بتنفس.
1: يلا. نفس عميق.
0: لا إن شاء الله لا.
1: أوكي.
0: بليز علي.
1: إيش رأيك باللي يقول ليلى؟ يا تفضلي. خلصي.
0: قول لي والله قول لي.
1: ذكرتيني بسارة الودعاني.
0: سوت
1: وهي شي انا قاعد اسولف فيها على الهواء كانت تحط حمره.
0: لا صدق ما شفتها ساره.
1: اي لان صدق انت ما تتابعين الاكونتات وتشوفين وكذا.
0: ما تابع ساره.
1: اوكي خلاص تمام. يو لوك بيوتيفول.
0: قاعد اضيع الوقت اصلا.
1: ادري انا شنو اسوي، احضر اعطيك وقتك. تبين نطلع بريك
0: وانا قاعد اقول لك اسال السؤال.
1: تمونين يا ليلى.
0: لا ثانك يو.
1: السؤال يقول ليلى ما نجمت إلا بعد دخولها لأعمال بين قوسين هبة مشاري حمادة وفزعتها لتقديم الأدوار والقضايا الجريئة مثل شارع الهرم إلى دفعة لندن إلى زوجة واحدة لا تكفي. هل ليلى عبد الله تأيد هذا الكلام؟
0: والله إذا فيها فزعة لصديقتي بالعكس أتشرف. هبة اليوم صديقتي يعني مو بس بيننا شغل، وبالعكس أنا أحب نصوصها وأفهمها. موضوع نجمت ولا ما نجمت أصلاً أنا صار يعني أقول لك من الآخر، آخر ما يهمني صراحة إن أنجم ولا ما أنجم. أنا ما أفكر فيها اليوم، أفكر فيها بعدين يعني خلينا نقول بعد يمكن لما يصير عمري 60 سنة. هني أصلاً الكل يتكرم وهني الكل يذكر وهني الكل يصفقون له ويقولون له. اليوم يعني لما أنت تقدم شيء وممكن هو يغير حياة شخص واحد، أنا بالنسبة لي هني سويت وايد أشياء. أما نجمت وما نجمت يعني هني ولا هناك والحين وقبل ولا مع المخرج الفلاني مع الكاتب الفلاني، هذه كلها كلام يعني أو هذه أشياء صراحة ما أشوفها يعني
1: وقتية.
0: إيه الكل يبي يقول والكل يبي يتكلم والكل يبي يقول رأيه، وأنا مع إن الناس تقول رأيها، أنا مو ضد. بس إنه
1: عيل إذا ما تبين النجومية والنجاح.
0: أبي النجاح.
1: إيه
0: بس النجومية هي يعني أنت شنو تعريفك للنجومية اليوم؟
1: الانتشار.
0: سوينا بعد تبي أكثر انتشار يعني؟ راح تنتشر انت من اليوم لاخر يوم تقول انا ستوب خلاص ما راح اشتغل، بتم انت تنتشر ترى يوم بعد يوم.
1: بس فهمي جزئية الفزعة للأدوار الجريئة.
0: الفزعة للأدوار الجريئة، ما اليوم درجة الجريئة بالنسبة لك غير بالنسبة لي، غير بالنسبة حق شوق، غير بالنسبة حق فهد، غير بالنسبة حق وايد ناس. اليوم انت اللي تشوفها جريء انا ممكن ما اشوفها جريء، والعكس صحيح.
1: صح
0: يعني شنو تبي تتكلم عن واحدة عندها أنوركسيك بشارع الهرم ومتزوجة من طبيب تجميل ما يشوفها ويشوفها دايما انها هي جيكرة؟ هل مو موجود؟ هل انا ما اتلقى يعني مسجات من بنات
1: يوصلك ليلى؟
0: أكيد يوصلني، وترى كله يعني ما أحب أطلع وأقول فلانة دست وهذه قالت لي وهذه مثلا صار فيها كذي وهذه شوفوا كابتشر شوفوا، لأنه يعنيني أنا شخصيا، يعنيني أنا. ومثلا في مسج من المسجات اللي لما بالغميضة فبطلت البردة وشفت أمي ميتة

0: بالبانيو وصار فيني كذي اي فروزد وسكرت ال...
1: يا يوتيوب هذا خلي لا وقته لامبوقه من الحين يا يا
0: لا لا بس مثلا هذا ان انا كذي وقفت وتجمدت ومشاعري كلها تجمدت وما ادري شنو
1: في احد دز لك حاشه نفس الموقف
0: اي
1: صدق والله
0: والله العظيم بني وريتها حق هبه قلت لها هبه يعني عندي ما بي اخاف اكشف عن بس اتوقع عندي ايه المسج ابنية قالت لي ترى انا بالضبط بطلت هذا وبس هي لليوم يعني قاعد تتكلم عن 4 سنين حاشا هالشيء لليوم البنت مو اوكي وكذي صار فيها متجمدت وقفت ما بكت وانصدمت وقاعد تقول لي نفسك بالضبط انا لما قريت المشهد قلت انه واو ايش كثر كم بالمية ممكن تصير يعني مع احد انه ما يصرخ وما ينهار وما يصير يعني ممكن تصير فلما سألت دكاترة نفسيين قالوا لي هذه حالة طبيعية جدا وممكن تصير ممكن ان انت ترى ما تبكي الا بعد سنين ها ويصير في تريجر معين يفتح الموضوع وهني تتأثر وتصير
1: بس القضايا شيء والادوار الجريئة شيء ثاني
0: ادوار جريئة يعني قاعد اقول لك انت ايه تشوف
1: مفهوم الجرأة يختلف من
0: الى مفهوم الجرأة يختلف يعني اهم شيء انك ما تتعدى الخطوط الحمراء اللي ممكن ان هي تكون
1: نفس الشيء هنا اقدر اقول الخطوط الحمراء عندك مو خطوط حمراء عندي والخطوط الحمراء عندي مو خطوط حمراء عندك الا ما يعرف هو ينص عليه الاعراف والمجتمعات والعادات والتقاليد
0: انا احب ترى اسوي ادوار ما بيقولها اقول انها جريئه بس انه اللي ما يسويها احد
1: اوكي
0: اي
1: اوكي
0: نعم
1: ما بيسال عن هالمشهد شوق ما بيسال عنه لا تحطي لي اياه قاعد اشوفه واحقرك ما ابي اسال عن شفت ايش سويت شفتي كم التنمر اللي اتعرض له بهالبرنامج
0: الله يعينك شلون تقدر
1: أصلا. اوكي نروح حق السؤال الجاي دقيقه يلا سمعي ابيش تسمعين اوكي تفضلي
2: رجال شو يعني رجال رجال رجال يعني ما ادري بعد قالت
3: يابت نبرة الصوت عدل اوف كملي كملي كملي كملي كملي
2: مين هيدي هيدي مرتك ليه ما عم بتقلها اني انا هون ما ادري ما ادري والله ما ادري ورجيني ما ادري هذا الفيديو اللي جبته
1: توقع شفتي المقطع هذا
0: شفته
1: انتشار مهول
0: احبه لولو ترى تقلدني يعني الحين هي مقلدتني بدوري سمر بام 44 لولو خد قلد يعني شخص خد قلدني انا كذي الحين شلون اتحرك شلون ابي ابي ابي لا
1: يعني تعرف
0: لا لا مو تعرف هي الوحيده يمكن اللي بالضبط تقلد
1: انت تعرفين تقلدينها
0: لولو ايه؟ ما اعرف اقلدها لا لا ما اعرف
1: شنو صعب. سر الكيمياء العجيبه اللي بينك وبين لولو
0: احنا اثنيناتنا صجيين وكذي يعني عرفت صجيين وايد واثنيناتنا ترى فينا يعني سر ان احنا وايد نحب الجمال على كل شيء نحب الجمال في كل شيء فيعني مثلا شنو احسن صالون شنو احسن برودكت شنو احسن اكتشاف جديد وكله يعني مثلا ندور ان منو اكتشف هالتريتمنت مثلا قبل فاحنا كذي يعني مجتمعين على هذا الموضوع مجتمعين بعد ان وايد نسولف مع بعض ديب لولو وايد انسانه ديب طريقة مو عادية
1: فعلاً.
0: يعني يمكن الناس تشوف ان هي انسانة كوميدية وكذي بس هي بالحياة الواقعية
1: عميقة جدا لولو
0: لا مينونة عمق مينونة عمق اللي لدرجة مرات اقولها انا غار من ان انت وين واصلة انت واصلة زحل انا بموت وايد ديب لدرجة ان مرة تسألني اسئلة اقولها وقفي لهني ونوقف لان
1: احتاج اراجع نفسي والاقي اجابة
0: لا يعني مال اجابتها مال 10 ايام بتقعد شي بريتريت بروحك انها ايش قالت هي تواصل مع الفضائيين
1: لولو
0: اي لولو لولو عميقه لولو. وايد عميقه
1: شنو اليه اختيار الادوار بينكم خصوصا ان احيانا نسمع أن مثلا هذا الدور حق لولو هذا الدور حق ليلى اخر شيء راح هني تبدل هني شنو صار بينكم في هذا الموضوع هل كان في دور مثلا حق ليلى وهونت راح حق لولو او العكس صحيح صار ولا
0: ما أتذكر صراحة إن في دور ما أتذكر ولا لا يعني ولا مرة صار في أدوار تبدلت
1: ما يكتب لي ليلى يكتب لي ليلى وما يكتب لي لولو يكتب لي لولو
0: دائما
1: أوكي
0: يعني كثير نجتمع في أعمال بس إنه يعني ولا مرة مثلا لولو بدلنا أدوار أو شيء

0: ولا مرة، بس يمكن ما عادي يعني،
1: اوكي
0: هي بيقولوا ما عندها مشكلة ولا أنا عندي مشكلة، بالعكس.
1: اخر سؤال في هالفقرة، ايش كثر عندكم سلطة على النص؟
0: أنا ولولو ما عندنا سلطة اليوم، ما في شيء اسمه سلطة وكذي. يمكن إن رأيك لما الممثل تقرأ الدور تحسه أعمق لك أو أقرب لك، فأنت قاعد تاخذ دور خلاص انت تقراه وانت تسويه وانت تفكر فيه وتتبناه، يعني تصير انت، فتحس انه الله لو سويت كذي لو سويت كذي، فيصير في اقتراحات وفي تيم وورك. فبلا عندنا الحمد لله يعني، ان شاء الله يكون عندنا بعد اكثر، ابي اكثر.
1: اقترحتي وتم اخذ اقتراحك في عين الاعتبار؟
0: يس.
1: متى؟
0: وايد امور،
1: مثل
0: يعني مثلا
1: لا تعيمي لي الإجابات، وايد إيه مو أمور، شنو أمور؟
0: لا بالعكس وايد، يعني أحب أنا أتواصل أو أكون قريبة من الكاتب علشان أفهم أبعاد الدور أو شنو ممكن يصير فيه أكثر، أو إنه يعني التغيير بالنسبة لي التغيير بمواصفات وصفات وحركة الشخصية علشان تكون أكثر واقعية وأكثر دقيقة مع الجمهور والمشاهد يحسها قريبة. فهني تصير الاقتراحات.
1: أكيد أنا مو
0: كلها
1: قصدي على النص نفسه كثر ما هي الشخصية، ضيفين إيه؟ عليها وتشيلين منها
0: ما في دور ما ضفت عليه، ما في دور.
1: آخر دور شنو ضفتي عليه؟
0: كل شيء، أسمهان، حتى من شارع الهرم، حتى زوجة واحدة لا تكفي، عندك رحلة للجحيم، عندك كل الحمد لله كل الأدوار. يعني أنا مو ممثلة مثلا أخذ النص أقول لك إيه خلاص أوكي يلا يلا، لا مو كذي، بالعكس أقعد مع المخرج كثر ما أقدر، أقعد مع الكاتب كثر ما أقدر. وايد في مرات تصير حتى مشاكل، وفي مثلا لا أنا ما أبي كذي وهو يبي كذي، بالعكس، وهذا الشيء يعجبني، هذه التفاصيل أحبها، هذا يعني هذا شغلنا. أما أنت تي والله كأنك ماشين روبوت قاعد تحرك سو كذي سو كذي، كأن ما عندك إحساس، ما عندك رأي، ما عندك وجهة نظر، شوية يعني ما أحب.
1: شوية ما أحب ولا وايد ما أحب؟
0: وايد ما أحب.
1: متى آخر مرة صارت هذه اللي وايد ما أحب؟
0: توا بتركيا أنا وسعيد الماروق كنا نصور مسلسل هوس، وسعيد كان عنده تكنيك معين لما يشتغل فيه مع الممثل، وأنا يعني صعب شوية أتأقلم مع تكنيك جديد، لازم أكون قاعد أقول لك لازم أقعد معاك وايد. فسعيد يحب عنصر المفاجأة، وبالعكس قاعد يطلعني من منطقة الراحة، قاعد يعلمني أو قاعد يفهمني أدوات جديدة بعد، فبتشيت ولا بعد يكلمني كذي، وأنا وصرت وايد حساسة وبتشيت وسعيد وايد حب الموضوع، قال لي انت فنانة صجية، انا احب الناس اللي كذي، اللي فهمتني يعني قاعد احاول انه لا انا ابي كذي، يقول لي لا. واتفقنا، وبالعكس اخر شيء سوى هو اللي يبي، لانه هو صح صراحة
1: المخرج عاوز كده.
0: بالعكس لا، وما عندي مشكلة انه الحين اليوم لما يكون عندك رأي ورايك مو صح، ترى ما في مشكلة ان انت تتنازل عنه، يعني
1: صح،
0: مو حلو تكون عنيد
1: صح، وبلا دلع انا ما حد يكلمني كذي، ما حد يكلمني فيك
0: اي صح صح يعني، وخلاص قال لي يعني
1: بعد انتراج وراك انتراج، وتي مديرة اعمال تقول لو سمحتوا اعطوها 10 دقائق
0: حلو دلع كذي شوية صراحة يعني حلو، كل شيء حلو
1: على ناس معينة،
0: لا على كل الناس حلو. شوف منو يتكلم أكثر، هذا ما تسوي كذي بالعالم.
1: بعيدة تمام البعد عن هالموضوع. ليلى خلصنا فقرتين، راح نطلع بريك. إيش دعوة؟ إيش دعوة؟ حسستيني إني نشفت ريجش، أنا الحين ما سويت شيء ترى. نطلع بريك، بهديك هذه الأغنية ونرجع نكمل سوالفنا مع نجمة العجيبة. ليلى عبد الله ضيفتنا اليوم في مسألة وقت، لا تنسون أسئلتكم على هاشتاج مسألة وقت، ولا تنسون هم أسئلتكم بعد شوي آخر الحلقة راح أدش لايف التيك توك وأقرأ أسئلتكم من التيك توك
0: بعد.
1: إيه بس ترى ممنوع يدعمونا، فما قاعد أطلع، ترى ما قاعد أطلع، ما حد ينزل لي أسد عشان أنا مقابل ليلى عبد الله، لا تنزلون لا تدعم، ما نبي سكروا الدعم يا جماعة، سكروا الدعم، ما نبي دعم، لا يا جماعة تخيلك
0: أطالبكم آخر شيء
1: جاي بليلى عبد الله هاك أسد ولا يونيفرس منزل لي ولا شنو طالع دعم يا جماعة، أي دعم يانا ممنوع ممنوع الدعم،
0: لا لا لا الدعم اللي نقدمه
1: نقدمه هدية حق ليلى عبد الله
0: شرفي حمرة

0: وقتك محسوب.
1: أرجوك لا تكون عبارة عن مضيعة للوقت.
2: برنامج مسألة وقت
1: برعاية سين جيم. مسألة وقت،
0: وقتك بيدك، يا تستغله صح يا تضيع بنفسك.

0: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم.
1: وقتك محسوب،
0: أرجوك لا تكون عبارة عن مضيعة للوقت. دقيقة برفع معنوياتها قبل أروح حق الأسئلة اللي جاية. ليلى، اهداء اهداء اهداء.

0: اهم شيء انت حدنا اليوم في مساله وقت مرتاحه. رفعي الميكروفون وخلنا نلعب.
1: صار وقت سين جيم. 5 اسئله في 3 مراحل ولكل مرحله عدد نقاط مختلفه. اذا كسبت 2000 نقطه تفوز بفرصه جديده من بعدين. لك 20 ثانيه بس تجاوب فيها. اما السؤال السادس علي بيشرح لك.
0: نلعب
2: يلا.
0: هني أوكي. اذا فزت عليك ليلى راح اسحب بعدين مالتك.
2: اوكي.
0: اذا فزتي علي راح اعطيك اياها دبل. لازم تجمعين 2000 نقطه.
2: اوكي.
0: اوكي. السؤال الاول قيمته 200 يقول
2: دينار.
0: نقطه 200 نقطه الا اذا في اسد ما شيء شيء ثاني. يلا عطني السؤال الاول ب 200 خلينا نشوف شو يقول.
2: يلا
0: شوق طبعا كالعاده كل اسبوع مضيع الماوس. اوكي. مو انت. ما هو اسم شخصيتك في مسرحية زين التي لا تخاف؟ لا سهلة.
2: سهلة. شمأززة.
0: شمأززة.
2: ايه.
0: خلينا نشوف الإجابة. والإجابة تقول
2: شمأززة.
0: شمأززة. الإجابة شمأززة. هذه أول 200 حقك. نروح حق السؤال اللي بعده. يا رب أسرع. يا رب أسرع. إن شاء الله نكون أسرع. ليلى. يلا نروح حق السؤال اللي بعده. ليلى يا جماعة ايش دعوة اللي قاعد يحرك الماوس ما قاعد يسمعني. سؤال اللي بعده. ما اسم اغنية الفنان عبد المجيد عبد الله اللي شاركتي بالفيديو كليب مالها؟ اها. اذا بحسدك على شيء واحد بحياتك.
2: اعرفها والله.
0: اي شنو هي؟
2: لا مو يحلمون من هالدرجة. هذه اغنيتي لأن المفضلة.
0: لا تغشش لا تغشش قاعد اشوفك تقول اقول لها لا لا لا تغشش
2: لا لا لا خلاص خلاص
0: خلاص
2: عرفتها
0: قوليها.
2: عرفتها. تكبر.
0: شنو؟
2: تكبر.
0: تكبر. اعطوني الاجابه.
2: تكبر.
0: الاجابه نشوف. تكبر. برافو.
2: ثانك يو.
0: برافو. منو غششك؟
2: ولا احد.
0: بلا قلتي حق احد ثانك يو اشكره. خصمه 200.
2: لا لا لا
0: شنو ليلى
2: لازم اشكر الريال بعد.
0: غششك لانه غششك. اوكي خصمه 200 خصمه 200. ايه اعطوني 400 اللي بعده. السؤال الاول يقول اكمل عنوان المسرحيه اللي شاركتي بها. خميس
2: كمش خشم خميس كمش خشم حبش.
0: قوليها 3 مرات.
2: خميس كمش خشم حبش. خميس كمش خشم حبش. خميس كمش خمش خشم.
0: على فكرة ترى هي لازم تنقال خميس كمش خشم حبش حبش كمش خشم خميس. خميس كمش خشم حبش حبش كمش خشم خميس.
2: يا لغة خلاص. برافو.
0: انت شفيك اكيد مذيع 20 سنة اذا ما تطلع مني الحروف صح حقا قاعد اشتغل.
2: صح صح حرام.
0: ما عويت حلجي لهني وانا اقول خميس.
2: لا ويطالعني بعد.
0: ايه عين بعين. يلا السؤال اللي بعده. ما هو اسم اول فيلم شاركتي فيه؟
2: اول فيلم 090 اتوقع.
0: 090. خلينا نشوف الإجابة. والإجابة تقول 090. برافو ليلى.
2: صح.
0: والله تذكرين.
2: الحمد لله.
0: أوكي السؤال اللي بعده. نشوف السؤال اللي بعده. الحين معاك 1000 نقطة. أبي 1000 نقطة بعد.
2: أوكي.
0: كم عدد أعمالك مسرحيات ومسلسلات في عام 2012؟
2: بس ب 2012.
0: إيه وذكري لي 2 منهم.
2: إيه حلو. شوف 2012 ما خاب ظني كان يمكن مسلسلين ومسرحية.
0: ايش تذكرين منهم؟ خوش صورة ترى.
2: اي حلوة. يمكن سهر الليل 2 كان ب 2012.
0: انزين.
2: و
0: خميس كمش خشم حبش حبش كمش خشم.
2: لا ما كانت ب 2012.
0: اوكي خلص وقتك اصلا.
2: ما اقدر ما وايد سؤال صعب. انت تتذكر؟
0: بعد لان السؤال 600 كان عندك 7 اعمال. اكون او لا. غريب
2: صار بهالسنة.
0: بنات الجامعة. جنت الشام وجناين الشامية. هجر الحبيب. احلام وطن. قلعة الساحر. كل هذول كانوا عندك.
2: ما شاء الله.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن.
2: يوم كان لي وايد خلق.
0: شوفي اخر سؤال اذا جاوبتي النقاط تندبل.
2: فهمت.
0: فيصير عندك بالضبط 1200 على 1000 اللي عندك تكونين فزتي.
2: اوكي.
0: اذا ما جاوبتي ام سوري
2: هارد لك.
0: اوكي خلينا نشوف السؤال شو يقول. باستثناء دورك في مسلسل الغميضه اعطينا دور كنتي تتمنينه لاختك شهد في مسلسل. في المسلسل نفسه، في مسلسل الغميضة.
2: وشلون يعني إذا جاوبت صح مثلاً؟
0: روها هذه إجابتي المفضلة بالبرنامج أنا. روها شوف إيش يقول لك. الإجابة عند علي، يعني أنا أقتنع أعطي النقاط، ما أقتنع ما أعطي النقاط.
2: دورين أقدر أقول. أوه. يعني يلقون على شهد أختي، دور فتحية ودور ليلى. بس غالية وشوك سوى طبعاً وايد خيال. أوكي. بس أتمنى حق شهد أختي إيه أكيد يعني دور فتحية أو ليلى.
0: والله أقنعتني. مبروك ليلى، عطوها بعدين ثانية.
2: مرسي.
0: عطوها بعدين ثانية.
2: شكراً. بس صج والله يعني أكيد ما تتمنى الخير حق أختك، تتمنى الخير حق بعض.
0: الله يخليكم حق بعض إن شاء الله يا رب. شكراً. جاهزة؟
2: يا رب. جاهزة.
0: Let's go. مسألة وقت.
1: وقتك بيدك. يا تستغل صح يا تضيع بنفسك.

0: هذه الفقرة اسمها وقت عدة، يعني أشياء عدت ومر عليها وقتها.
1: وليش نسأل فيها عيل؟
0: نرجع نزورها.
1: آه، أوكي.
0: نشوف أثرها. نشوف استفدنا منها ولا ما استفدنا. ولا يعني كان كل شيء مضيعة وقت وبس يعني. فهمتي قصدي؟ السينما حلم النجوم، والحين صارت يعني فكرة الأفلام قريبة أكثر مع المنصات. بصراحة ليلى، فيلم عريس وعروستين يعتبر فيلم سينمائي؟ يعني يطابق أحلامك السينمائية؟
1: يطابق أحلامي السينمائية؟ ما أنت كل سوري
0: لا
1: مايك يطابق أحلامي السينمائية. إيه يعني أنا أحب الرومانسي الكوميدي، يعني أحب
0: روم كوم
1: إيه أحب الفئة هذه. قاعد أحاول كل الكلمات إن أقولها من غير ما تكون إنجليزية، عرفت؟ إن
0: عافية
1: رومانسي كوميدي يعني تكون بهالفئة. إيه أحب، بس أطمح حق شيء أكيد أكثر وأقوى.
0: شنو سبب قبولك لهالفيلم؟
1: حلو، الحتوتة حلوة ولطيفة، وفيلم لما تشوفه يعني تتسلى، لما تشوفه تكون كذي يعني عرفت، تسلية للوقت، مو ثقيل ولا دراما، ولا أنه قضيته كذي كيوت وحلوة وبسيطة، وتقدر تقعد أنت وتشوفه يعني أنت وأصدقائك أنت وأهلك.
0: شلون شفتي ردود أفعال الناس؟
1: حلوة الحمد لله، حبوا الفيلم، عجبهم الفيلم. وقلت لك هو ساعة ونص.
0: انت تشوفين اللي تبي تشوفينه ولا ما تشوفين اللي احنا نشوفه ولا يعني وفي شيء غلط؟ لان احنا يعني ردود الافعال اللي شفناها كانت يعني
1: صحيح
0: تمام.
1: انا يمكن مركز على ردود الافعال الزينة، بطلت اركز على ردود الافعال السلبية يعني خلاص. هذه قاعدة صدق خذيتها في حياتي، انها ما اركز، مع ان كنت شخصية العكس يعني، شخصيتي كانت العكس، كنت أركز على الأشياء المو زينة، وكنت أحس ولا شيء سويته يعتبر شيء زين أو في إنجاز، أو يعني حتى اليوم شوف أنت بالنهاية مو شرط كل شيء لازم تسويه خيالي وعاد وردود أفعال إيجابية 100% وكل شيء. هي تصيب وتخيب، تصير لا وتصير إيه، وفي ناس يعجبها وفي ناس ما يعجبها، وفي المهم أنك أنت بكل مرحلة وكل تجربة تتعلم منها وتقدم المرة الجاية الأفضل والأحسن، وتحاول كثر ما تقدر أن يعني تستمتع باللي أنت قاعد تسويه. اليوم أنا يعني قاعد أستمتع بشغلي، هذا اللي أبي، حقي أنا، حق صحتي النفسية والعقلية حاليا أحتاج أن صج أستمتع باللي أنا قاعد أسوي. يمكن بعد شوية من الوقت رح أكون مثلا أكثر كذي يعني ما أتحمل بس كنت كذي، فكان متعب بالنسبة لي، عرفت؟ كنت ما
0: هذا
1: أستمتع.
0: هذا بالضبط يوديني حق السؤال الجاي يعني. نشوف أن ليلى عبد الله عدت مجموعة كبيرة من كلمات التنمر لحد ما صار فيها قبول كبير لنفسها. كان قبل شوي بالبريك يعني تعليق أنا وياك إن سكرة وكومنتات التيك توك قاعد يكتبون تعليقات فيها تنمر على ليلى.
1: إيه.
0: كان يقولين عادي.
1: عادي خليهم.
0: خلي يكتب كل واحد اللي يبي.
1: خلي يكتب اللي يبي صدق، لأن اليوم لما تفهم بعد إن أي كومنت على شكل أو على موضوع في استهزاء في تنقيس، تأكد أنه هو قاعد يعكس شيء موجود بداخله.
0: على الرغم من أن أنت عدتي لتقبل شكلك الطبيعي الخالي من عمليات التجميل،
1: صح.
0: أنت قاعدة تردين طبيعية، الناس قاعدة تعلق، بعض الناس عشان ما نعمم، بعض الناس قاعدة تعلق تعليقات سلبية، مع أن اللي أنت قاعد تسوينه صحي للغاية. يعني شنو سر هالصحوة أول شيء بسالفة أبي أشيل كل الأشياء لها علاقة بعمليات التجميل مني؟
1: ما أعرف، هو شيء جتني فترة حسيت أنه وايد صار علي ضغط من المجتمع بالناحية الشكلية، يعني في أمور وايد سويتها وعمليات أجريتها كانت بسبب ترند أو بسبب ناس أو شنو عالم
0: في كل ما أثرت ليلى؟
1: كل ما أثرت
0: ديب يعني من داخل وايد أثرت.
1: أنا مع نفسي لما شفت شكلي وأنا طبيعية، وبعدين لما شفت شكلي

0: لي وفي كذي كم يعني مثلا كان ترند ان الشفايف تكون كذي يعني وايد وما ادري شنو. قلت مو هذه انا اللي انا شنو ابي صج، يعني انا ابي شكل وايد طبيعي وايد حقيقي وايد حلو وايد لما تشوفه تحسه مميز ما يشبه الكل، يكون يعني لايك حق وايد اشياء.
1: اسوأ لوك لك بالنسبه لك؟ عادي عادي يعني احنا ما تصالحنا مع الموضوع، بس اسوأ لوك كان مثلا باي مسلسل؟
0: مو أسوأ لوك، هو أسوأ فترة.
1: حاولت ألطفها بس انتي برافو يعني. أسوأ فترة
0: هي هي الفترة اللي وايد يعني كذي كانت حواجبي مشدودة وشفايفي.
1: إيه وين وين شنو كان شنو كانت أعمالنا حزتها يعني الأعمال اللي شاركتي فيها بفترة ال
0: كانت بالتعش يعني 2015 2014 2016 ما أدري شنو ليمن الله هداني الحمد لله ورحت سويت عملية كاملة يعني اكتشفت إن تكلمت في هذا الموضوع وكان الحمد لله في توعية كبيرة حق البنات ان لما رحت الطبيب قلت له خلاص ان ما ابي اشيل الفيلر وما ادري شنو كذي، كان يقول لي ان المادة هذه كانت اصلا مسرطنة موجودة.
1: لا اله الا الله. صح صح اذكر
0: ما انصدمت فهني صار فيني ان لو خلاص. وبعدين لما تشوف شكلك طبيعي سبحان الله وترد تشوف شكلك وايد انا اسميها اشياء مو اشيائك يعني اشياء كذي عرفت اشياء معايير معايير معايير
1: اصطناعية خايسة
0: حطت عليك مو مالتك، فلما تشوف شكلك فيها تقول لا لا لا لا هذا مو شكلي هذا لا انا ما ابي كذي يكون شكلي ما احبه ما استلطفه. فتتقبل نفسك
1: وبعدين كثر ما تقبل نفسك اليوم ليلى
0: الحمد لله وايد وايد وايد تقبل بكل شيء يعني شنو تبي أقول لك يعني بكل شيء صار بحياتي بكل نص مثلا تقول عنه عيب معناه ما سميه عيب عيوب أخطاء عثرات ثغرات كل شيء
1: تجارب
0: كل شيء كل شيء كل شيء أحبه كل شيء راضية فيه كل شيء مسامحة نفسي عليه لأن بوقتها ما كنت أعرف إلا كذي ما كنت أعرف إلا إني أسوي كذي أو أتصرف كذي فكنت قبل ما أسامح نفسي أوف ليش وليش سويت كذي وهالغلطة وممكن يعني غلطة أصلاً من كثر ما أن تحاسب نفسك عليها تجر نفسك لثلاثين غلطة ثانية لأنك سويت هذه الغلطة وما تسامح نفسك ويصير في صراع بينك وبين ذاتك. فلما تصالحت مع هذا كله وتقبلت فكرة أن بوقتها ما أعرف إلا أني أسوي كذي وصرت أقول حق نفسي كلمات حنونة أكثر وكلمات لطيفة أكثر لأن شفت مرة فيديو كذي أنه يعني لو هالكلمات اللي أنت تقولها حق نفسك تقولها حق شخص قدامك عادي هل هالشخص هذا بيسامحك وبيمشي ولا مثلا بيعصب وبيصك الكف او ما راح يسامحك او انه وايد وقح الكلام هذا حق الشخص. فكتبت الكلام اللي انا اقوله حق نفسي كلام مو عادي كلام وايد قبيح.
1: كنت قاسية ويا نفسك وايد
0: قاسية وقبيح كلام قبيح يعني جدا حق نفسي وقاسي على نفسي فوعدت نفسي انه مستحيل يعني حتى لو
1: ايش كثر الوعي حلو
0: حلو
1: ايش كثر الثلاثين كشخة
0: وايد كشخة
1: 30 كشخة
0: يعني من 25 بلشت يعني كذي شوي
1: خلاص سابقة عمرك درينا خلاص بس عقلك سابقة عمرك خلاص ارتاح
0: لا لا
1: برافو
0: لا والله لا بس انه يعني خلاص 30 خلاص خلاص كنت متهورة
1: الله البدلية
0: متهورة
1: عادي عادي الجزء اللبناني قررنا يطلع فجأة
0: عادي عادي
1: يا حلوهم
0: كتاكيد
1: يا حلو والله حط ايده ليلى سوت له باي كان يحط ايده على راسه نو تعالوا تعالوا ما ادري اذا قاعد انسدح على الارض انسدح على الارض
0: كيوت
1: حسافه ما ادري قولي لهم تعالوا اشري لهم قولي لهم تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا فوق
0: كيوت.
1: إذا شفتوهم عند الباب دخلوهم يا جماعة
0: بليز
1: إيش كثر هذا المنظر حلو
0: إيه هذا كل شيء أنا بالنسبة لي لما الطفل يحبك ولا لما أحد كذي كبير بالسن يحبك يعني لأن الطفل ما يعرف يجامل للحين والكبير بالسن ما له خلق إنه يجاملك ففئتين عمريتين مهمة جدا يعني
1: لأنهم خالين من أي نوع من أنواع الضغط الاجتماعي اللي يفرض عليهم الكذبة البيضة والمجاملات والعلاقات الاجتماعية وأن أبي صحيح. أعجب وأبي فهمتي قصدي؟
0: صح صح صح
1: فرح أكون صريح 100% وأقول الصج 100%
0: صح
1: أنا خايف على اليهال إذا وصلوا ما نشوفهم خلا أروح حق السؤال اللي بعده على مايون بسنة 2020 قررتي أنك

0: الإبداع. بس اليوم لما أنا أشوف مثلا موهبتين أثنين قدامي وايد حلوين وايد أقوياء ومو فزع حق ولا أحد، ترى ترى أنا أحبهم كلهم، يعني أحب هبة وأحب ثينة وما عندي مشكلة مع ولا أحد ضد أحد وبفزع حق أحد، مو كذي الفكرة أبدا. فكرة مور ديب. يعني أنا لما كتبت الكومنت كنت أنه خلاص ليش مقارنة إن منو أفضل منو أقوى منو أحسن منو سو يعني أوكي الناس تستانس وتحب كذي، لكن هي تتكلم يعني ما أدري، أنا كنت شوية مثلا أبي الفكرة توصل ديب، لكن يعني ممكن الناس شافوها بشكل مادي وسطحي أكثر وخمنوا إن هي فزعة وإن هي ما أدري شنو، بس هي أبدا مو كذي. هي كنت إن في إبداع قاعد يصير، لا تحط الإبداع في باب المقارنات
1: كل مرة. كل مرة هذا كلام ليلى. كل مرة أشوف هالنوع من المقارنات، عشان أعزز بس إجابتك للأمانة، كل مرة أشوف هالنوع من المقارنات أحس إن قاعدين نقلل من قيمة الإبداع بدل ما نحتفي فيه. مو كل شيء لازم يتحول إلى صراع أو منو الأفضل، كأنه في حلبة منافسة.
0: صح،
1: إحنا أمام امرأتين مبدعتين، كل واحدة لها بصمتها الخاصة وأسلوبها اللي يميزها، والنجاح مو فكرة محدودة لازم شخص واحد بس ياخذها، بالعكس الإبداع الحقيقي يتسع للجميع، وكل قصة ممكن تنجح وتلمع بطريقتها. ليش دائما نحاول نحط الناس في قوالب مقارنة بدل ما نفتح نقاش أعمق عن العمل نفسه، عن الفكرة، الرسالة، التأثير، خصوصا لما يكون الحديث عن نساء المفروض يكون في دعم ورفع لبعض، مو خلق منافسة وهمية. كل الحب والتقدير لهبة وأبو ثينة، أنتم مكسب، ونتمنى نشوف أعمال أقوى ويمكن تعاون أجمل في المستقبل.
0: صح، إيه يعني ليش لا أنت هالسنة والله هبة ما قدمتي زين، أبو ثينة قدمتي زين، أنت أبو ثينة ما قدمتي زين، هبة أنت قدمتي زين، تعال صراع الجبابرة منو أفضل منو أقوى منو، يعني أوكي هذا بالنهاية آراء، لكن ما نحطها إحنا بكذي صراع صراع الجبابرة. كانت الكلمة شوية يمكن استفزتني يعني صراحة، لو كلمة مثلا ثانية ومن غير ال كان في ال
1: VS
0: كان في VS ذبحتني ذبحتني ال VS، لأن اليوم أنت قاعد تتكلم مو بس يعني حتى بين كاتبتين، قاعد تتكلم حتى في سارة وناس يقارنون بنت ببنت، منو أحلى منو أجمل منو شعرها أحلى منو جسمها أفضل.
1: هذا اللي مصمم البوستر مهم كاملة إيه
0: فهمتني؟
1: إيه؟
0: يعني منو
1: انت ضد المقارنات بكل اشكالها؟
0: ضد المقارنات بكل اشكالها، وهذا رايي الشخصي،
1: احترمه واقدره، ولكن يؤسفني اقول لك ان احنا في زمن هذه المقارنات ما راح تخلص.
0: كيفكم عادي
1: كل الاشكال،
0: احنا ترى عند احنا في يعني تيم اللي كذي ما يحبون المقارنات، اللي يعني ابي اسوي شغلي من غير ما اتقارن باحد، كلنا
1: مو
0: حلوين
1: كيفنا
0: كلنا
1: ليلى مو كيفنا
0: تزعل.
1: ما لا لا هو مو انا ازعل، مو انا يعني
0: لا نزعل كلنا عادي،
1: لان في ناس تقارن ليلى اليوم احلى بهالدور عن ليلى في ذاك الدور،
0: فلان عادي.
1: فلان
0: تقارني بنفسي قبل وكذي ما عندي مشكله، بالعكس
1: بعدين ليلى في هالدور و لولو في هالدور، فهمتي قصدي؟
0: ايه بعدين نقارن بعض وتخلق، ترى بقول لك شيء، هي ايه بالفكره اصلا تخلق يعني نفس شعور كذي، حتى لو مثلا خلينا نقول انا ولولو صديقات وصديقات حيل، اليوم لما الناس تحطنا في مقارنه دائما مع بعض تخلق نوع من شعور غريب، حتى لو ان احنا ما عندنا هالسالفه، ما عندنا هالشعور بالمنافسه بيننا وبين بعض، او انه يعني شوفي الناس قالوا كذي، يعني حتى لو ما يكون موجود ها لكن يصير يدش هو نفس الشرير الصغير.
1: أدري أدري
0: يدش بين اثنين، مفروض ممكن هم مع بعض نجاحاتهم افضل، مع بعض تعاونهم جميل، يرفعون مع بعض يساعدون
1: ليلى
0: بعض.
1: ليلى يعني
0: عالم وردي بزياده.
1: اي والله أي ادري يعني مشكلة. احنا تقبلنا وايد اشياء بالاعلام، المفروض نتقبل المقارنات ان هي جزء موجود.
0: متقبلتها انا عادي،
1: اقول لك شيء، الناس قاعد يقارنون اغنيه هالمسرحيه ولا اغنيه هالمسرحيه.
0: هم صح صح صح صح كلامك
1: فينا على
0: ايه صح كلامك.
1: عندي فويس نوت أبيك تسمعينه، دام إن سولفنا بأشياء شيء خلنا نسولف بشيء حلو. أبيك تسمعين هالفويس نوت؟
0: إن شاء الله شيء حلو إن شاء الله.
1: إي والله إي والله، للأمانة للأمانة أنا شايفة إنه هو شيء حلو. جاهزة تسمعين؟ شنو وين رحتي؟
2: بس بجيب تليفوني.
1: إي أوكي خذيتي؟
0: إي.
1: وعلى فكرة بقول لك شيء، أحترم فيك دفاعك عن رأيك، بس
0: بس ما ما

0: يعني مهم اقول لك انه اذا هو غلط ما عندي مشكله، يعني يعني اعترف مرات اذا رايي غلط، بس اذا رايي فيه شيء يمثلني او يمثل شخصيتي لا، يعني شويه دافع عنه.
1: اوكي سمعي.
2: امسي عليكم وعلى المتابعين والمستمعين الكرام وعلى الفنانه الزميله ليلى عبد الله. بالنسبه للثنائيه بالنسبه لي نجحت نجاح كبير فاق توقعاتي. كنت خايف من البداية لأن هذه أول ثنائية لي والعمل ثقيل، العمل كبير مع فنانين كبار، تعلمت منهم، شفت احترافيتهم، شفت الشغل شلون صاير، تعتبر يعني دخلة حلوة في عالم الفن. بالنسبة حق الثنائية تعيدها أعيدها 100 مرة لأن الشغل مع ليلى ممتع بشكل مو طبيعي، تاخذك بإحساسها، تاخذك بفنها، مجرد ما أنت تكون متهيئ هي راح تكون عامل مساعد، يعني عامل مساعد بشكل وايد كبير لأن إحساسها يوصل لك، ولما إحساسها يوصل لك إحساسك يطلع صجي. وأنا أقدر أختصر الموضوع بأن طالما الناس حبوا، طالما أنا حسيت، إذا كانت ثنائية ناجحة، ولو أنه يعني كان ودنا نشوف زيادة، ولكن الأيام ما تدري يعني في أعمال قادمة إن شاء الله. أمسي عليكم بالخير أجين وانجوي وخلونا نسمعكم ونستمتع.
1: إبراهيم الأحبابي، أول شيء شنو بتردين على كلامه؟ أنا يعني سأل عن الثنائية، أنا سأل عن الثنائية.
0: حرشت صراحة يعني من كلام إبراهيم، شخص جدا عزيز وثانك يو على الكلام الحلو. أنت كنت مبدع وصج يعني كان وايد مرن في التعامل يعني، ويبي يشتغل ويبي يمثل من صجه، يعني مو بس ياي مثلا شخص والله ايه بسوي الدور والناس تشوفني وبس وخلاص ومن برا برا وكذي، مو سطحي، انسان عميق وسوى الدور على اكمل وجه. وصراحه كان هو بعد عامل جدا مساعد وشخص ذكي، وايد ذكي ذكي وايد. و
1: هل ممكن تتكرر هالثنائية؟
0: إن شاء الله يس يا أكيد.
1: شنو مواصفات الممثل المناسب للثنائية بالنسبة لليلى عبد الله؟
0: ما عندي يعني مواصفات معينة، بس لازم يكون الشخص يعني مرن بالتعامل، عميق جدا، يبي يقدم شيء حلو وشيء حتى لو عرفت يعني يكون صدق صدق يلمسون الناس، مو شرط شيء مركب أو شيء معقد، بس شيء حقيقي يعني عفوي ويحب شغله، ياي على أنه هو مهنته ممثل. يعني مهنته ممثل، قاعد يتكلم بالدور بالمسلسل، قاري المسلسل من إلى، مو ياي يعني يخلص بس كذي شغله وياخذ فلوس ويمشي، يعني لازم يكون ممثل حقيقي.
1: والله الدفان، والله الدفان، خلاص خلاص خلاص،
0: والله ما ابدا مو دفان.
1: لا يعني انتم بالنهايه انت ما قاعد تقولين عن شيء ما مر قدام عينك، ان احد ياخذ فلوسه ويمشي، ما قاعد يقرا، ما قاعد يتمرن، ما قاعد يعني ما راح تكون هي بالكلام مخباتك، اكيد من شيء شفتيه قدام
0: يعني
1: عينك،
0: شفته قدام عيني صح.
1: إيه؟ فشو قاعد اقول لك والله الدفان مش
0: لا، بس انه يعني اليوم لما تبي تتعامل مع ممثل او تمثل مع ممثل قدامك،
1: ليش تخافين من الثنائيات؟ لان يعني ضرتك يعني تخافين من الاستمرار في ثنائيه معينه، تحبين تغيرين دائما، ما في ثنائيه تثبت فيها ليلى.
0: ما اثبت، لا لا.
1: ليش؟
0: ما لان
1: ضرتك قبل؟
0: ما ضرتني لا، بس حلو انك انت تكون، احب لما الناس تشوفني ان انا البق يعني على اي ثنائيه او مع اي ممثل.
1: انت ودك تكررين ثنائيتك مع منه؟
0: مع الكل مره ثانيه.
1: بس الدبلوماسيه تعبتيني.
0: اوكي مع
1: والله براندات قلنا، ما احنا قايلين اساميهم، هذه عقود وناسه وكان فيستيفال
0: يعني ودي امثل معه ولا اكرر؟
1: الله،
0: الاثنين الاثنين.
1: ترى حتى انا طماع واحب، ايش فيك؟
0: ودي ارد اكرر ثنائيتي مع محمود بالشهري. اوكي، لانها كانت وايد حلوه في سهر الليل 2، والحين قاعده اشوفها تذكرتها. عبد الله بالشهري بعد، وحمد اشكناني، وعلي كاكولي، وابراهيم الاحبابي وايد كانت
1: بس حلوة. بس سويتي سلكت اول خلاص.
0: واحمد النجار.
1: اوكي،
0: ومنو قلت
1: فيه؟ بس بس بس
0: بس صدق هذيل اللي ببالي.
1: اي اي اوكي اوكي
0: خاطري.
1: زين، وثنائيه ما سويتيها ودك تسوينها؟
0: ثنائية ما سويتها ودي أسويها. وايد والله. منو ثنائية ما سويتها ودي أسويها؟ ما أدري منو تحسون؟ ما أعرف.
1: ما شاء الله عليك يعني صدق مثلتها ويا الكل.
0: ما أدري يعني ما أدري، خلينا نشوف منو.
1: شوق قاعد تكتب لي أسامي إذا ما خاب ظني.
0: منو؟
1: كتب ما كتبتك؟
0: شوق الملف الأسود. شنو؟ صندوق الأسود.
1: إيه. أساس الأسئلة كلها.
0: يعني كلها قاعد أشوفها كذي، عرفت من طرف عيوني بسم الله.
1: دري بالك. دري بالك. مع جورج خباز مثلاً.
0: حلو. إيه حلو. حلو جورج خباز. واو.
1: يعني مثلاً تكون ثنائية مو إلا خليجية.
0: ممكن خليجية لبنانية عادي.
1: إيه.
0: حلوة.
1: صح. إيه. ما ودك؟
0: بلا.
1: صدق؟
0: أحب إيه. أوكي. أحب تمثيله وايد.
1: أوكي. تمام.
0: خلصت الموسيقى شنو؟ خلص خلصت الحلقة؟
1: لا خلصت الفقرة.
3: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم.
4: مسألة وقت.
1: فاضي شوية
0: نشرب قهوة في حتة بعيدة
1: وتعزمني على نكتة جديدة. والله
0: من يدفع الحساب؟
1: خلي حساب الموضوع علي. يعني كافي ان انت ما قصرت ايتينا هني محبة ودعما. هاي باي.
0: لا تغشمة.
1: ادري والله.
0: كل او ايه شنو كل الكلام الصج يقولونه بالغشمة. لا
1: ادري والله. ليش ما جربت مرة يقولي علي؟
0: شنو
1: علي؟ ما بيخلوني. لا بس كان صح، كان منطقي كلامك هزتها يعني.
0: وين؟
1: لا هو علشان هذا السؤال دائما يسألوني اياه، منو الفنان اللي طلب فلوس عشان يطلع بحوار وياك؟ دائما يسألوني. شهادة لله، شهادة لله، شهادة لله، هذه الإنسانة الماثلة أمامكم وأمامي، صاحب صاحبه بهالموقف معاي أنا علي نجم عبد الله، أنا صاحب صاحبه معاي بهالموقف بشكل مو عادي. في يوم من الأيام قلت لها ليلى أنا توهقت، في عندي ضيف أجل، فبيبتش من ورا، أنت كان دورك وايد متأخر، بيبتش من ورا وبتيم باتشر، وقلتي لي تم.
0: تم أكيد.
1: ومو مرة واحدة سويتها فيك، سويتها فيك مرتين، وبالمرتين قلتي لي تم.
0: أكيد تم. إيه أكيد يعني صديقي.
1: ففعليا أنت صاحب صاحبه، وفعليا ليلى مو من الفنانين اللي على الأقل من صرح نفس مارينا أف أم ومعاي أنا في هذه الحوارات شهادة لله. بس أنا قلناها بأول الحلقة فقاعد أطفش فيها أكثر. فاضية؟
0: فاضية.
1: الأغلب يلمس وعي حالي عند ليلى عبد الله يختلف تماماً عن ليلى من 10 سنين. مثل تبنيها لقضايا المرأة، ويمكن حوارنا قبل شوي كان أبرز مثال على ذلك، ورسالتها في تقبل النفس. صراحتك الكبيرة اللي قاعد نشوفها في اللقاءات وفي الحوارات اللي تداولوها الناس على نطاق وايد كبير. صج ليلى، شو اللي وعاك أكثر شيء بهالدنيا؟
0: شو اللي وعاني أكثر؟ والله
1: هل يعني يضايقك انك خريجة حياة مو خريجة مدرسة؟
0: لا بالعكس، اكثر شيء حاليا مخليني يعني افتخر واستانس، لان خريجة الحياة شيء مو سهل ابدا، وايد صعب. شو اللي خلاني او شو اللي وعاني اكثر شيء بالحياة؟ ما ادري والله علي صراحة، ما اعرف. تعرف اللي صج لما صج ما تدري هو شنو اللي ييك، هو ييك شيء انه بس لا بس بس بس اي اللي لا بس، وأحس إن أنت تقدر تكون أفضل من كذي، وبس بلش تشوف يعني كل شيء قاعد يصير بحياتك وليش قاعد يصير، شنو السبب، وتجارب تشوفها والأخطاء اللي أنت يعني دشيت فيها وليش دشيت فيها وشنو تعلمت منها، وتصير عندك بس هذه شوية الصحوة إن تعلمت ولا ما تعلمت. أوكي كمية تجارب خيالية، ترى ممكن إنسان يعني عنده كمية تجارب أكثر منك بنفس عمرك أكثر منك،
1: صح،
0: لكن أنت ما تعلمت وهو تعلم،
1: وفي أكبر مني وعقله المهم
0: أصغر منك وهكذا. فبس هي فكرة اللي شو اللي خليك توعى أكثر، أنك أنا ليش موجود على هالأرض يعني أكثر شيء، شنو رسالتي.
1: تحبين نسافر بالزمن؟
0: يلا نسافر بالزمن
1: 10 سنين
0: لورا.
1: يس.
0: كان شيء وايد سيء يعني، كنت بمدرسة من بلبنان أنت تدري طائفية ولوية وشي، فكنت أمي معاقبتني لأن سويت شيء وايد شايد، فقطتني مدرسة داخلية ويا مسيحيين علشان أتعلم، عشان أعتمد على نفسي، عشان إذا أي أحد طقني او اي شيء صار وياي اكون ادري انا شنو او ادري انا منو. فوايد عانيت

0: بهالفترة يعني تمسخرت الآخر
1: محشومة.
0: وأتذكر موقف كان وايد سيء بالنسبة لي وايد من صجة.
2: أكيد كنت تسكر عيوني.
0: كان في ما كنت أتكلم من صجي ما أتكلم ويا أي أحد ولا أعرف أتكلم ولا فكانوا وايد يعني كانت سوالف ولويا و
1: شو تقولي لها؟
0: أقول لها
1: أي
0: كنت أي غبية يعني أنا لو الحين بالعقل هذا بالعمر بسبع سنين كان يمكن ما صار فيني اللي بس تعلمت عادي. هو ما أقول لها شيء لأن كانت يمكن بيبي أو ما تعرف شلون تتصرف.
1: شو تنصحينها لجدام خصوصا أنت شفتي لجدام ليلى عبد الله وين وصلت؟ فش تنصحينها لجدام أشياء أنت عجزتي عنها وودش لو ترجعين صغيرة علشان ما تطيحين بنفس الأخطاء مرة ثانية؟ فش تنصحينها؟
0: وايد أشياء يعني
1: نصيحة واحدة بس ما بي منك وايد.
0: وايد أشياء لو مو مسويتها بحياتي كان وايد كنت الحين وايد مرتاحة. يعني لو يرد فيني الزمن كان وايد أشياء ما سويتها أو ما تعلقت فيها.
2: عمري 20 هني يا حياتي. عمري
3: سمعتي صوتي شلون كان؟
2: صوتي كنت صوتي أنا منو هذي؟
4: منو هذول؟
2: بس البحة أثبتت إن أنا يعني
4: وأنا لقافة الأسئلة نفسها ما تغيرت عشر سنين كبرت
2: وأنا الفضايح نفسها ما تغيرت. يا الله
4: ايه تخيل ان تجاوبتي كذي بالاعلام على الملأ امام الناس سولفتي عن هالموضوع.
2: 20 عمري علي اليوم انت يعني تخيل الناس قاعد انت اليوم يعني ولدك بنتك عمرها بيصير 14 ان شاء الله قريب يعني صح
4: بيصير 12
2: يعني بعد سنتين بتسوي اي غلطه بتحاسبها بتطقها بتعنفها بتغضب عليها بتصرخ عليها
4: تنقص ايدي والله تنقص ايدي
2: فبس هذا الفرق انه لما الطفل يكبر قدام الاعلام وقدام كميه ناس كبيره وقدام امه وابوه فقط فهذه الامور الحين لما اسمعها قبل شو قلت كذي ولا وعذاب وتعذيب نفسي والحين لا اوكي تشل شوي شوي
4: شو تقولين حق هالليله
2: كيوت حبيبتي يعني ما كنت أعرف يمكن شلون لأن ترى بالنهاية هم إحنا ما عندنا ناس مثلا تقول لك لما تطلع بلقاء لا تقول كذي ولا تتكلم كذي وتشتغل على your image ماكو ترى تطلع أنت اليوم تكون صريح تكون مو صريح تكون تافه تكون سطحي تكون عميق ما تكون يعني حسب يعني كل شخص هو شلون قاعد يكبر فبس القصة اللي صارت معي هذه صجية يعني وأنا صغيرة صارت معاي يعني قطيت المدرسة داخلية وتعذبت هناك صج وايد يعني وكنت وحيدة وبروحي بس إن سبب العذاب يعني ما له شغل باللي قلته.
4: شنو ودك الحين وفي عمر الثلاثين تسامحين أهلك عليه وتشيلينه من قلبك؟
2: كل شيء سامحتهم على كل شيء لأن وصلت حق فكرة إن أمك وأبوك هم هم بالحياة أول مرة يصيرون أم وأبو يعني هذه عرفت يعني اليوم لما نغلطوا معاك وانت سويت هالغلطه وهم سووا هم هالغلطه معاك تاكد يعني هي مر يعني انت اول مره لك سويتها وهم اول مره هم ما انولدوا بالحياه ام وابو طول عمرهم ترى هم هم كانوا مراهقين وكانوا اطفال وكبروا وكانت عندهم تجارب وكانت عندهم افكار معينه وكانوا يشوفون اشياء معينه وهي بس لان ما في تواصل يعني احنا كل ما نكبر كل ما نتواصل غير مع اهلنا
4: صح.
2: بدل ما يصير بس عتاب وصراخ ومشاكل يصير لا نقعد كنا اصدقاء اكثر نسولف مع بعض اكثر فتبلش تفهم شخصيه امك وابوك فيمكن هذه النصيحه الوحيده اللي حق كل الناس بعمر صغير لما هم قاعد يكبرون بالتعش يعني حاولوا كثر ما تقدرون ان تقعدون تسولفون مع اهلكم سوالف صجيه يعني اسئله عميقه اسئله عن شخصيتهم وهل مثلا هالشيء سووه هم وصغار ولا لا وحاول تتقبلهم حاول انك تشوفهم كشيل مسمى امي وابوي شوفه كانسان انسان قدامك يعني تشيل هذيل المسميات راح تشوفها بشكل ثاني فاليوم اسامحهم صدق على كل شيء.
4: السؤال الجاي وايد راح يفيد اللي قاعد يسمعونا
2: قول لي
4: وخصوصا راح يفيد المستمع اللي يشبهك وخصوصا ان انتي تتبنين قضايا مهمه لا يخفى على احد وانتي فخوره فيه واحنا فخورين فيك ان انتي فخوره ان انتي احد ابناء ذوي الهمم الناس اللي يعانون

0: من احتياجات مختلفة عن غير الصم والبكم. بعض الأبناء يقولون أنا انظلمت لأني جيت على هالدنيا وأهلي كذي.
1: إيه سواء أي يعني إعاقة ثانية.
0: صح. ليلى وصلي لهم كلامك.
1: شوف هو ما في يعني إيه بعد ترى أطفال ذوي الهمم بعد ترى ناس صج مظلومة بالمجتمع. بقول لك يا ما في تفهم. اليوم صار في وعي أكثر. صار صح. في سوشيال ميديا توصل إن حتى اليوم لما نشوف أحد يتكلم بطريقة معينة يتصرف بطريقة معينة صرنا نفهم إنه يمكن في شيء. على الأقل فكرة إنه يمكن في شيء. قبل لا يعني ما كان في وعي زيادة. فالحين الوضع أفضل. لكن خلنا نتكلم عن اللي كبروا. هم أنت ما يصير تلومهم لما يقولون إحنا انظلمنا. ترى صج في كانوا بوضع غير يعني كانوا بإحساس ومشاعر غير ولما تكون الفئة مو منشافة. يعني اليوم أنت عندك وايد ناس تهتم بذوي الهمم بس ما في وايد ناس تهتم بأطفال ذوي الهمم وشنو مشاعرهم وإنه قاعد يشوفون أهلهم مو ما يشبهون الأهل الثانيين. فاليوم هم يعني لما يقولون احنا انظلمنا ما صرت ازعل عليه يعني ازعل من الكلمه او
0: تزعلين عشانهم مو عليهم.
1: ما ازعل عليه ايه ازعل عشانهم يعني واحس ان ايه ممكن ان نظلمه وليش لا لان اليوم لهم. اتس اوكي يعني لازم انت تكون يعني اليوم لما انت انخلقت في هالبيئه وانخلقت هالاهل انت شخص وايد مميز. يعني اكتشف شنو مميزاتك اكتشف شنو نقاط قوتك وليش انت موجود وليش اهلك من ذوي الهمم وانت لا. يعني حاول كثر ما تقدر انك تكون وايد مفيد للمجتمع ولاهلك وتخترع شيء جديد تشوف شيء جديد. حتى انا دائما اسال نفسي يعني ليش يعني عرفت ليش ان مثلا اهلي من الصم والبكم وانا مثلا وانا واخواني كلنا نتكلم كان كنا نقدر نكون من الصم والبكم بعد بس شنو الرساله وشنو الهدف شنو الله يابنا على الدنيا هم علشان نخدمهم يعني ونوري يمكن الناس. انا وايد اتكلم عن هالموضوع يمكن في ناس تقول لي وايد تذكرين ان امك من الصم والبكم. اقول لهم لان في وايد اطفال كودا يسمونهم يسموننا انا معاكم يعني معاهم ابي اوصل صوتهم ابي اوصل مشاعرهم وانهم صج مميزين يعني هم سبيشل حتى بطريقه كلامهم. كلنا نتأتأ كلنا وايد نفكر وكلنا وايد عندنا ذكاء اجتماعي ونقرا البادي لانجويج ونفكر يعني في تفاصيل وايد معينه. ف بس حاولوا تشوفون شنو نقاط قوتكم يعني اكتشفوا نفسكم زياده وشوفوا انتم ليش موجودين.
0: ليلى البتشر شو تقول حق خواتها الممثلات؟
1: أقول لهم عيشوا الحياة وأبدعوا.
0: ليش ما ترشحينهم حق أدوار؟ مستحية؟
1: مستحية؟ لا مو مستحية بس أحب
0: منها يعني أقصد مستحية مو منهم مستحية من تستخدمين واسطة يعني إنه خواتي مبدعات وفهمتي قصدي؟
1: هم مبدعات مو على شغل يعني ما له داعي إن أنا أتوسط لهم أساعدهم ممكن إيه يعني أحاول إن مثلاً أقول لهم أنتوا اشتغلوا على نفسكم زيادة يعني أنا هذه مساعدتي الزيادة لهم إن لا قومي يلا اشتغلي على نفسك تعلمي كذي سوي كذي قومي يعني
0: انجبروا على التمثيل؟
1: لا ما انجبروا هم يحبون احنا بيتنا كلنا أبوي يحب أبوي يقول لي لا أنا لو أتكلم تشذرت ممثل كلنا نحب السينما والفن لأن هو وايد يعبر عن اللي بداخلنا وكذي. ف ما أفرضهم ولا أتوسط لهم وايد أساعدهم بلا إذا أقدر يعني أساعدهم بس مساعدتي لهم أهما وايد أفضل. يوم أنا ممكن ما تدري شنو يصير فيني يعني ممكن باللحظة أموت بعد
0: عمرهم طويل صح فاهمك
1: أبيهم أهما يعني أنا ودي أساعدهم أهما يبنون جناحاتهم بنفسهم
0: وين ودي تشوفهم؟
1: والله بالمكان اللي أهما يبونه واللي يحبونه و دائما ابي اشوفهم مرتاحين.
0: لليوم شايله مسؤوليتهم؟
1: لا الحمد لله هم شايلين مسؤوليه نفسهم كلهم الحمد لله.
0: الله يخليكم حق بعض ان شاء الله يا رب
1: اجمعين يا رب. ثانك يو.
0: اخر سؤال هني قبل اروح نفلتر المشوار فشوق جهزي المشوار عشان بنفلتره.
1: فكرتك المشوار
0: اي الحين راح تفهميني. فكرتك عن الزواج شلون راح تكون في اي سن تتوقعين؟
1: انا
0: الحين قاعد اقابل ساعتين قاعد اقابل منو؟ أبي كلينكس بعد منكم. إيه؟
1: والله ما أعرف. متى راح اتزوج، والله قسمه ونصيب بالوقت المناسب لي يعني. بس حاليا يعني ما فكر شوي.
0: اوكي.
1: ما فكر وايد بعد. ما
0: شنو سر الزواج المستمر السليم بوجهة نظرك؟
1: الزواج شنو سر الزواج المستمر السليم بوجهة نظري؟ ما اعرف صراحة، ما جربت.
0: وجهة نظر هذه نسوي يعني
1: يعني يكونون الاثنين متواصلين مع بعض اكثر، يكون في تواصل يعني تفاهم عميق جدا يعني.
0: ايقونيه الاجابه ما ادري والله، ما جربت.
1: ما جربت زواج
0: سليم ومستمر.
1: سليم ومستمر عشان صراحه اعطي رايي فيه. بس كل اللي اشوفه يقولون التواصل، نتواصل مع بعض ونفهم بعض، وانه يعني بس هل هذا ينطبق؟ يمكن أنا يكون عندي بهارات وسر ثاني ما أعرف، ما اكتشفته.
0: ما اكتشفتي إلى الحين؟
1: No.
0: مو متحمسة تكتشفينه؟
1: مو الحين. يعني 32.
0: أوكي، بعد سنتين.
1: أتزوج يمكن.
0: يمكن.
1: يمكن. أنا كنت حاطة 27 ما صارت، أجلت الفكرة.
0: 5 سنين أو مع كأس العالم. إذا ما صارت الحين خليها مع كأس العالم اللي جاي. أوكي. خليها مع كأس العالم اللي جاي. نفلتر المشوار، فاضية؟
1: يلا فاضية.
0: أوكي، الأعمال اللي تبينها تكون موجودة قولي لي موجودة، اللي موجودة نشيلها نشيلها.
1: أوف أوف أوف أوف، هذا مشاكل.
0: لا كم؟ 72. والله بنقعد بمر على 72.
1: منو 72؟
0: إيه؟ اسم الفقرة فاضي شوية.
1: أوكي. صجة 72؟
0: إيه. عيني عينك 3 برنامج.
1: هذا طلعت فيه كذي فلترة. لا
0: شيلها.
1: شيلها
0: تو النهار.
1: خليه
0: قصة حب مسرحية.
1: خليها، حبها حبها وايد. هني أنا تعرفت عليك.
0: علي تعرفنا على بعض صح؟ 2011. الغول
1: خليها حلوة.
0: وجع الانتصار
1: خليها حلوة. إني أول مرة عليك أقول يصير أبوي. وكل أذلة
0: عشان كذي بتخلينا.
1: إيه، لا تنسى إنك أنت بيوم من الأيام خذيت دور أبوي.
0: أوكي أوكي. علي كاكولي مسي عليك بالخير. لهفة الخاطر
1: إيه حلو، من الأعمال اللي أحبها.
0: ساهر الليل زينة الحياة.
1: أحب وايد أحب العمل.
0: باب الفرج
1: حلو خلي.
0: قلعة الساحر
1: حلوة، المسرحية نجحت وايد.
0: أحلام وطن
1: ترى راح تتعب كله خلي.
0: أكون أو لا
1: خلي. 090 الفيلم شيلة. إنزين
0: غريب الدار
1: خلي حلو. هذا أول عملي مع أم طلال. حلو هجر الحبيبة حبة.
0: أكيد شنت الشام وشناين الشامية بخلي. بنات الجامعة
1: حلو حلو خلي.
0: مصنع الكاكاو
1: كيوت. واو يا مصنع الكاكاو.
0: صار في محل كيك بسبتكم.
1: لا كان في، هو اوريدي في محل كيك.
0: لا من قديم ما ادري. انا عرفته من مسرحيتهم. إيه؟ قلت الله ذكي سوى واو ان على واو. إيه؟ يا
1: مصنع صاروا سبونسر اصلا
0: بعد. العهد.
1: العهد مسلسل
0: مسرحيه سويتي فيها دور كوزيت.
1: مهرجان اوف وي نسيته. اي خليه اكيد حلو وايد حلوه المسرحيه هذه.
0: سر الهوى
1: خليه. سر الهوى
0: جار القمر
1: بس عادي ذكروني شنو سر الهوى. لا بلا تذكرت. انا وشجون
0: مسلسل كان
1: مسلسل انا. أي. وشجون اي مع اخراج محمد دحام.
0: اي
1: صح خليه.
0: جار حلو. القمر
1: خليه.
0: الواجهه
1: حلو وايد.
0: ما اظن اي عمل مع ام طلال ما اظنه ان شاء الله. ادري
1: وايد حلو الواجهه. والواجهه وايد حلو.
0: نظريه الفصول
1: حلوه نظريه.
0: مسكنك يوفي
1: قلت لك راح تتعب خليه.
0: كعب عالي
1: حلو.
0: تعب عشان تقول راح تتعب راح اوقف. ما راح اوقف اكيد.
1: يلا حلو.
0: كسر الخواطر.
1: شنو كسر الخواطر؟
0: يلا بتخلين شيء مو ذاكرته.
1: لا
0: مسلسل بس... دورج فيه ب 2014 دورج فيه كان اسمك عايشه.
1: اي
0: ما تشوفين
1: كسر الخواطر. اي ذكرت منو. أي. طفل ليت
0: صح؟ اي من الطفل.
1: اوكي
0: اي راح ادخلك فريق الاعداد انت. ها اوكي
1: حلو أوكي. انا سوري لان ذاكرتي صج يعني
0: ذاكره من ورق. بياع الجرايد
1: خليه.
0: 090 شيله. شفتيك انت بيوصل له عشان نقول شيله. اوكي
1: إيه؟
0: العم صقر
1: خليه.
0: في عينيها اغنيه
1: خليها.
0: بنت شايب
1: حلو خليه. كل اعمالي احبهم الحمد لله.
0: خميسكم اشخاش محبش
1: خليه.
0: ما عرفتي تقولينا صرخه الاشباح.
1: صرخه الاشباح مسرحيه صح؟
0: صح
1: اي خليها.
0: شقه 6
1: حلو خلي.
0: ما كان حلو كلش ليلى.
1: والله دشيت السينما شفته
0: طبعا. برافو مشتاق. فيلم كويتي ورعب.
1: لا حلو ترى كلنا كنا اول مره
0: أدري
1: تقريبا
0: أدري.
1: يعني
0: واشطينا عليه حزتها يعني.
1: إيه؟
0: ساعه 0
1: ساعات صفر مسلسل
0: اي
1: خليه
0: بعد النهايه.
1: بعد النهاية اوه وايد حلو هالمسلسل. هذا اول مسلسل على فكره كان 10 حلقات 12 حلقه يكون كذي، وتكلمنا عن يعني تقريبا نفس فيروس نفس كوفيد وكذي، وبعدين صار كوفيد تخيل.
0: صح اذكر بيبي
1: فيلم بيبي حلو خليه.
0: ممنوع الوقوف.
1: ممنوع الوقوف حلو.
0: كان في كل زمان
1: حلو.
0: رمانه
1: حلو.
0: جزيرة كيدز اريا
1: اوكي حلو حلو خليه. لقى بالي جزيرة قلت ايش في يقول
0: والله اسمها جزيرة كيدز اريا
1: بلا احنا لا نسميها كيدز اريا ماكو يعني كذي
0: كيدزينيا في
1: كيدزينيا اي احنا كيدز اريا.
0: سما صغيرة
1: حلو خليه.
0: عبرة شارع
1: حلو. العمل
0: الخافي اعظم
1: احب الخافي تومورو حلو.
0: هم نوايا
1: خليه.
0: روز باريس هاي مغنية
1: روز باريس طلعت فيه بس ضيفة شرف
0: اوكي. أيه. شباب شياب
1: حلو الفيلم هذا.
0: ودي اتكلم
1: حلو احب الفيلم.
0: حضن الشوك
1: حلو.
0: اجندة
1: كله حلو خلاص من هنا كل شيء حلو ترى.
0: صج
1: والله
0: ولا شيء تمسحينه؟
1: لا ولا شيء امسح ما اقدر امسح كل شيء خلاص صار أوكي. وخلص.
0: ليش متهاوشة يا نور غندور؟
1: لو اعطاني وجه الجد يعني متهاوشه مع نور غندور. مو متهاوشه مع نور غندور
0: ما ادري ذبحوني هني قاعد يسالون علي ترى متهاوشه مع نور غندور ما تحاكي نور غندور ليش ما تشتغل مع نور غندور.
1: والاعمال اللي توا شلون؟
0: وين اعمال اللي توا؟
1: زوجه واحده لا تكفي.
0: ترى زوجه واحده لا تكفي من 3 سنين.
1: اي بس يعني
0: 3 سنين انت امس تغيرين عن اليوم.
1: اي بس يعني 3 سنين هذا يعني اقرب شيء. بس انا مو متهاوشه مع ولا عشان
0: ليش قاعد يسالوني هسه ليش قاعد يكتبوا لي هالسؤال سأله ليلى؟
1: شخصيات مثيره للجدل اللي قاعد تسال. بس لا لا لا ابدا بالعكس نور صديقتي وتوام كلمتني اصلا لما شافتني زعلانه وكذي على لبنان كلمتني قالت لي انه اتس اوكي حبيبتي واستني نو ما عندي انا خلاف مع ولا احد
0: اوكي.
1: يعني
2: برنامج مساله وقت برعايه سين جيم.
0: خلص الوقت
1: ساعتين بالضبط صح؟ شنو؟
0: أنا ما خلصت
1: أبال بعد في ساعتين.
0: لا في أسئلة الناس وايد قاعد يكتبوا من أول الحلقة فلازم أسألك.
1: أوكي.
0: وفي ما كانش وقته واللي هي هذه الفقرة الأخيرة في البرنامج واللي فيها سؤال واحد بس.
1: عادي عادي قول.
0: واحد ولا اثنين ولا ثلاثة اختاري رقم. 3 أسئلة عاجبيني بس أنا بهالفقرة أسأل سؤال.
1: واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا
0: واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بس ثلاثة.
1: ما أدري أحس 2 حلو.
0: اعترفي بغلطة بدرت منك بحق أحد واعتذري عنها.
1: ماكو ولا
0: مش ملاك.
1: لا مو ملاك بس يعني ما عندي أحد عشان غلط عليه واعتذر منه يعني مصفية كل الناس. يعني
0: من جيلك منو بوجهة نظرك نجمة شباك منو بوجهة نظرك نجمة شاشة؟
1: نجمة شباك ونجمة شاشة ولا ما أدري تتفاوت السنين يعني اللي تصير نجمة شاشة تصير نجمة شباك وهكذا.
0: اليوم في 2026 بوجهة نظرك
1: أو كلهم وفي ممكن أسامي أصلا مفنانين يعني في عادي مثلا فجأة تيك توكر فجأة ما ادري شنو فجأة فوايد يتغير يعني اليوم المعايير.
0: ليش قاعد تتجنبين تذكرين اسامي؟
1: ما ابي اذكر اسامي صراحة. ليش؟ هيك ما بدي.
0: اي ليش؟ بس عادي احيانا اوكي ما تبين لا تبين بس
1: ما
0: ليش؟
1: ما ابي لانه مو انا ليش انا يعني بمكان يعني شلون اشرح لك؟
0: انت ما قاعد تقيمين انت قاعد تقولين رايي.
1: مو قاعد اقيم
0: عشان ما تجي لي من باب ان انا اقيم.
1: ما هو شنو رايي اصلا علشان
0: شنو رايك؟ انسانه انت قلتي رايك.
1: انا رايي في اماكن معينه احب اقول رايي فيها وبالعكس بس ان اليوم احدد واقول وما ادري شنو يعني مو مكاني لان انا رايي يعني مختلفه جدا.
0: عادي افكاري مهتم اسمعها الحين مهتم ساعتين قاعد اسولف وياك جيت على هالموضوع تكون اراء.
1: لا لا بس اول
0: ارائك كانت مختلفه على وايد اشياء وبالعكس دافعتي عنها وتكلمتيها تكلمتي فيها بكل وضوح. ليش منين عند هالموضوع هذا صار ما ابي اقول رايي؟
1: لان الصج صج صج ما ادري لان الصج ما ادري لان اليوم صج يعني وايد مختلف. يعني اليوم مثلا قاعد اسولف مع فجوره بنت اخوي امس قاعد اقول لها تبين تروحي مسرحيه منه؟ قالت لي جودي وجود
0: البعنون سيسترز الجي سيسترز.
1: اوكي انا ما كنت اعرفهم. اللي هي قالت لي، وتدري كم عمرها فجورة اختي، فجورة بنت

0: اخوي عمره 3 سنين.
1: بسم الله.
0: 3 سنين ونص. ايه فاليوم قاعد تقول لي ابي اروح مسرحيتهم، فقاعد اطالع قاعد اقول واو ترى كل شوي يتغير، واليوم المعايير مو هي نفسها. فنجمه الشاشه ممكن مثلا بهالفيلم بهالمسلسل بهالشيء صارت نجمه الشاشه، بس اليوم غير، واليوم المعايير وكل شيء قاعد يتغير. فهذا هذا صدق صدق فعليا حرفيا هذا رايي.
1: اوكي fair enough، ما قاعد اضغط عليك والله، لا ما انا مخلي هذه المسؤوليه على الناس.
0: انك مريض.
1: لا والله، لاني مخلي المسؤوليه هذه حق الناس.
0: اوكي.
1: اسئله الناس.
0: اوكي.
1: الحين انا مالي شغل، تقدرين تجاوبين بسرعه، تقدرين تجاوبين شوي شوي. أوكي. على راحتك. منو الممثل عشان تعرفون بس يا جماعه، ارجوكم عشان ما حد يقول اسئله علي نجم، هذه مو اسئله، هذه اسئله الناس. اوكي، عشان تعرفون ان انتم تحبون هالاسئله.
0: وصلح الشاشه.
1: منو الممثله والممثل اللي لما وقفت قدامهم ليلى حست بشعور ان الفنان اللي قدامها اقوى منها ويفضل من فئه الشباب؟
0: اقوى منها بشنو يعني؟ بالتمثيل. ما ادري صراحه، ما عندي. شلون يصير أقول يعني يصير ما يعني لازم في أقوى؟
1: ما أدري ترى، هذا سؤال واصل.
0: وشعور إن مو أقوى مني كثر ما هو واو قوي.
1: منو؟
0: لولو الملا وايد، يعني كل ما أوقف قدامها وكل سنة عن سنة أقول من وين؟ من وين يا بت شنو سويتي؟ عندك حمد أشكناني وايد يتلون بطريقة غريبة يعني بطريقة حلوة. عندك فاطمة الصفي، أحب شلون تفكر شلون وايد تلقائية وطبيعية. علي كاكولي عميق وايد.
1: ليلى اختياراتها متنوعة وحلوة، بس هل في مرات ممكن تختار القروب الحلو والصداقة على الدور؟
0: إذا كان في مثلا سنة من السنين أو وايد سنوات تكون النصوص مو بالطريقة أو بالدرجة اللي أنت تبيها، يعني تبي تكون يعني أفضل أو أحسن، فتختار النص الحلو بس اللي الجروب اللي يكون هو يشيل المسلسل. إيه في مرة اخترت صح
1: الحين؟
0: لا الحين ما أقدر أجامل.
1: أوكي.
0: يعني بهالسنة خصوصا ما أقدر أجامل.
1: يقولون إن عرضت عليك مسرحية من أنجح مسرحيات ترند ورفضتيها، هل هالكلام هذا صحيح؟ وإذا إيه شنو المسرحية؟
0: مسرحية ترند،
1: واحدة يعني من مسرحيات ترند
0: مالت بدر شايبي. اي مرة عرض علي يمكن بالبداية، هي كذب ما ادري ما اتذكر، بس في مرة تناقشنا على مسرحية وما صار يعني اتفاق.
1: انت رفضتي ابراكادبرا؟
0: ما اتذكر اذا ابراكادبرا او غيرها صراحة.
1: اي بس ليش ما صار الاتفاق؟
0: ما صار اتفاق وقتها. شنو هي كانت سنة يمكن هي الروح، يمكن لما اشتغلنا انا وبدر شايبي مع بعض وبدر كلمني ووقتها نعرض علي زين
1: السيرك، يمكن مسرحية السيرك إذا قاعد نحاول نقيس لسنين على العمل اللي انت قاعد تقولينه.
0: ما أوكي. أتذكر إيه ما أتذكر، وما صار أوكي. في اتفاق أتوقع يمكن على الأجر وبس.
1: أوكي ليلى، تذكرين اللي صار بسنة 2016 وقت التحضير لمسلسل ساق البامبو، والموقف اللي يعتبر مو لطيف وحصل معاك بتبديلك بشجون؟ تحسين لو تكرر اليوم نفس هالموقف بعد 10 سنين من ذاك الوقت وانتي بهالنجومية الكبيرة، هل بتاخذينه بعد بصدر رحب؟
0: يس اي اكيد. أوكي. اذا حق قاعد اقول لك ارجع واقول لك حق صديقاتي، يعني شجون صديقتي وقتها بعد كانت صديقتي، وشجون نفسيتها وقتها كانت تحتاج ان لأن هي تحب تبدع وتحب تشتغل وتحب كلنا نفس الشيء، لما نكون نفسياتنا تعبانة نحب نكون مسلسل أو قاعد نشتغل. فوقتها كانت وقتها ما استوعبت إن هي تحتاج تكون بمسلسل وتشتغل، وترى بعد يعني الشغل يرجعك حق طاقتك وكذي. فبالعكس إيه أكيد راح أتقبل بصدر رحب، ما عندي مشكلة.
1: هذا العشم
0: أكيد.
1: لو في شخص ما يعرف ليلى وحاب يتعرف عليها، اختار اي عمل واحد من اعمالك تنصحينه يشوفه ويتعرف عليك؟
0: احب من شارع الهرم وايد.
1: من شارع الهرم.
0: ايه.
1: الثنائيه بين ليلى واحمد النجار عجيبه. بالغميضه اغلب مشاهدهم كانت تضحكني وايد، اتمنى نشوف هالاعمال او اتمنى اشوفها بهالثنائيه مره ثانيه. ليلى والله كوميديه انت.
0: انا لا
1: والله يعني انت فعليا الحين على المستوى البعيد انت دمك خفيف صدق.
0: اوكي بس وايد كلها طلعت كذي ادوار كئيبه ودراما و...
1: اي يعني ما فكرتي بالجانب الكوميدي مالك؟
0: ما ادري يمكن يطلع حلو يمكن ما يطلع حلو.
1: جربي خو.
0: بجرب بجرب بجرب. بس الثنائيه مع احمد النجار صدق وايد انا استمتعت جدا بالشغل معه فصدق انا ودي اكررها وايد. أوكي. واحمد ترى وناسه الشغل معه وايد يضحك وايد.
1: كنتي نجمة 4 كليبات غنائية، تكبر مع عبد المجيد، مغروم مع اسماعيل مبارك، يا حب مع بدر شعيبي، مغرم مع علي كاكولي. سبب اختيارك لهالكليبات المغني او التجربة اللي حمستك للمشاركة؟
0: بوث.
1: ممكن تعيدين التجربة؟
0: يس.
1: علي هذا سؤال مهم، ليش كيكة المانجا غالية؟
0: هذا ميمز ميم صار ميم يعني هذا من الميمز اللي طلعوا
1: مو ريال عود لهالدرجة أفهم
0: صدق أشوى لأنه حاطة مانجا وايد غالية ما أدري شنو منقية المانجا وإيش قايلة.
1: انعرض عليك مسلسل ثالثهم الشيطان مع شجون، ليش رفضتي هذا العمل؟
0: ما صار في تنسيق بالوقت ما صار في تنسيق لأن تصويرنا كان بالسعودية حق الغميضة وتصوير ثالثهم الشيطان هني بالكويت فما صار في ترتيب بالجدول وتنسيق فبس.
1: تحسفتي؟
0: ما في شيء تحسف عليه
1: يعني لما شفتي كان ودك تكوني موجودة فيه؟
0: صراحة عشان أقول لك الصج ما شفته يعني ما شفت أغلب أعمال اللي صارت برمضان من الأوضاع اللي صارت وكذي ما كنت يعني قادرة عقليا أن أشوف فكنت كذي شوية معتكفة مع نفسي.
1: واحدة كاتبة أحب رمانة، ليش أحسها ما تحبه؟
0: أحب رمانة وايد أحبه بس أنه يعني أصرخ أحب رمانة.
1: أنا قاعد أسأل من شوف هاي هذا الهاشتاج
0: والله أحب رمانة.
1: أسئلة أسألها عن ثلاث نجمات يجمعون بين الأثنين شباك وشاشة. ما راح جاوبكم ما راح جاوبكم لا تحاولون يا جماعة.
0: يعني عندك بلا أكيد يعني في عندك شجون، هيا عبد السلام، فاطمة الصفي
1: بس خلصنا قلتي ثلاثة
0: وايد بعد في بنات وايد
1: طلع ترى. في كثير ملاحظين الحساسية بين ليلى ونور الغندور واللي بينهم أصلا كان ليش تقلدني وذي قلدتني.
0: ما ولا مرة انذكر هذه ليش تقلدني ما في ما أتذكر يعني في شيء كذي.
1: أوكي هل وافقت ليلى عبد الله على مسلسل الغميضة لمجرد التواجد في عمل مهم وناجح لأن اسمها الأقل مساحة بين خواتها والمسلسل ككل نحسها شخصيا كتبت للحوارات الزايدة وانت تستحقين مساحة أكبر تبدعين فيها هل اخترتي ضمان النجاح على تقدمك الفني؟
0: لا هو موضوع مختلف ثاني يعني جدا أنا حبيت أسوي الغميضة وايد كنت أبي أسوي مسلسل بالسبعينات كويتي بحت وفي أشياء يعني كذي نوستالجيا حق الناس تتذكر الوقت وهو عمل ممتع أنا شفته جدا يعني يردك بالزمن اللي ورا بطريقة جدا جميلة وكل من أبدع فيه ومساحة الدور اليوم أنت يعني أسمان هي الأخت اللي بالنص الوسط فهي المنسية يعني
1: حتى بالنهاية منسية
0: بكل شيء منسية وحبيت هالشيء أنا يعني حتى من كثر ما أنه يمكن الدور صج منسي الناس لاحظوا أو حسوا أنه هذه مساحة مو كافية حق ليلى صح أنا كل سنة أحتاج مساحة أكبر واللي يلعب كرة قدم بملعب ستة قدم مو نفس اللي بملعب 600 وهكذا عشان تشوف إبداع وكذي وبالعكس يعني حرص الناس وخوفهم ويبون يشوفوني أكثر وبأعمال أفضل وكذي أو مساحة وأدوار أفضل وأكثر وهذا حلو جدا لكن أسمهان كانت هي أنا متعمدة أسويها كذي إنه اللي كذي منسي عنها اللي كأنها مو موجودة هي الأخت الوسطى الوسطاني اللي بالبيت اللي عرفت اللي بس موجود كذي
1: أنا
0: أنت الوسطاني
1: أنا وسطاني
0: إيه بس
1: مو منسي
0: مو منسي أبدا
1: أبدا مو منسي
0: إيه فهي كانت كذي يعني
1: أسمهان. عندك تجربة مع شاشة ما رأت النور للحين هوس وعندك سعلوة قيد التنفيذ كلمينا عن تعاونك مع شاشة
0: تعاون هالسنة مع شاشة راح يكون إن شاء الله في عمل بينزل وإن شاء الله عملين ثانيين غير هوس ومتحمسة يعني متحمسة حق التجربة وايد بشوف شنو يعني شاشة آخر فترة صراحة من المنصات اللي أثبتت نفسها ومنصة وايد قوية يعني والأعمال اللي تقدمها مو عادية فإن شاء الله يا رب يعني خلينا نشوف
1: في سؤال وايد غريب. واحد كاتب لنا: عندي فضول أعرف ليلى شلون تشوف موضوع الصدفة وتخاطر الأرواح، وإذا عندها تجارب شخصية مع هالأشياء. سألوها إذا باقي وقت.
0: واو. الأسئلة اللي تستهويني.
1: تستهويك هالأسئلة.
0: إيه أكيد يعني واو.
1: راح أعطيك أكاونت اللي كاتب لنا السؤال.
0: وايد الأسئلة يعني أحب هالنوع من الأسئلة. وايد يحصل معي صدفة، تحصل معي بطريقة وايد غريبة يعني، صدفة وتخاطر الأرواح يعني من مدة، وكل ما تواصلت فيها مع نفسي أكتشف أن الناس تتواصل معي أكثر، وإحساسي وحدسي يرتفع بطريقة مو عادية، وصرت أصدق يعني. وكنت أحقر هذا الشعور، وكنت أحقر هالصدف وتخاطر الأرواح وكل شيء، لكن اليوم صرت أسمعها أكثر وأحس أنه هي صج موجودة. ما خليك من لا
1: شيء حسيت عيونك.
0: أنا حس عيونك.
1: لا لا لا لا.
0: صج تحب كذي.
1: أنا ما بيعب ماي ما بيتكلم يعني، لأن خلصنا إحنا ليش كثر مخلصين. أنا رديت فتحت وقت جديد حقك. فهميني ليلى يعني، بس لأنها آخر حلقة قبل العيد، الأسبوع الجاي إحنا موقفين حق العيد. فاليوم.
0: كل عام وأنتوا بخير.
1: وأنتوا بخير. ليش صرحت إن الفنانة زهرة الخرجي معاهم بالغميضة وما شفناها بالعمل؟
0: لأن إيه صج يمكن كانت موجودة، وبعدين هم صار في تنسيق بالوقت، لأن كانت ملتزمة بعمل ثاني تصورة بالكويت وبس يعني.
1: أساتذة منتظرين تسألون الفنانة ليلى عبدالله شنو سبب احتكارها مع هبة حمادة على مدار 5 سنوات؟ ليش ما تغير مع كتاب غير هبة حمادة؟
0: منو قال 5 سنوات؟ أنا بس اشتغلت مع هبة، ترى اشتغلت مع كتاب ثانيين بعد. بس أحب يعني أعمال هبة يعني، أحبها أحبها، أحب القصص، أحب مرات أحب مثلا بس شخصيتي فيها يعني كذي يعني، أحب وأنا أشتغل مع الكل، ونصوص هبة تجذبني يعني.
1: متى نشوفك معها يا عبد السلام؟
0: هوس. هوس معها يا عبد السلام، هوس معها، يا عمل وايد حلو راح نشوف إن شاء الله.
1: آخر سؤال. سمعنا اسمك في العديد من المسلسلات وانسحبتي منها، شنو الأسباب اللي تخلي ليلى تنسحب من عمل بعد ما تعطي موافقتها الأولية؟
0: ما يكون في مرونة في
1: الكاش؟
0: لا لا، ما أنا ما أتصرف يعني، مو أنا اللي أتكلم عن الأجور والأجر وكذي، مو وظيفتي، لكن أحس أن
1: منو يتكلم عن الأجر؟
0: منو يتكلم؟ مديرة أعمالي تتكلم. أوه. إيه
1: من متى عندك مديرة أعمال؟
0: من 2018.
1: إيش كثر مفيد الموضوع؟
0: وايد مفيد.
1: أوكي جداً. شكرا. كم ليت فضل؟
0: جدا مهم أصلا يعني، في عشان ترفع عنك الحرج يعني وتتعامل، لأنه مو حلو بيصير أنت شكلك أنت اللي تتفاوض عن الأجور وهكذا.
1: صح.
0: فلما أشوف الناس يعني أو اللي بالفريق ما يبون يسوون تيم وورك يعني، ما يبون يسوون شغل الفريق، ولما مثلا احس ان ممكن البيئه وايد سامه يعني، بتصير انت لاهي بامورهم الاهمم، لاهي في امور شخصيه اكثر من ما نركز على العمل ونسوي العمل ونستمتع ونمثل، ولما احس ان يبلشون يهمهم او يعني يهمهم الفلوس والربح اكثر من ما
1: الكواليتي،
0: الممثل والكواليتي، وان نقدم عمل يعني حلو جميل.
1: قدمتي العديد من المسرحيات الغنائيه الاستعراضيه، وتوجهتي بعدها لمسرح زين الغنائي باللغه العربيه الفصحى. شنو تقدرين تقولين الفرق بين الاثنين، وهل لقيتي نفسك بين اعضاء مسرح زين؟
0: اي يعني ولك صورا، كل مسرحيه كانت حلوه وبوقتها وكل شيء، لكن اليوم لما تكون مع زين يعني متعة. اللغة العربية الفصحى يعني جدا مهمة، وهذه واحدة من الرسالات اللي أنا أبي أقدمها يعني، إن المسرحية تكون باللغة العربية الفصحى وتوصل حق كل الناس، وكثر ما أقدر بعد قاعد أحاول أن أترجمها للغة الإشارة. ف يعني مهم ان احنا نعزز اللغه العربيه الفصحى. لليوم ما اتعلم اصلا، في كلمات وايد صعبه والتشكيل وايد صعب وكذي، ف قاعد اقول لك مهم انك تكون بمكان يناسبك ويشبهك وتستمتع فيه، لغه عربيه فصحى او باي لهجه ثانيه او باي لغه ثانيه يعني، كل واحد وين هو يبي ويستهويه، واهم شيء انه قاعد يسوي شيء هو مستمتع ويحبه.
1: يا جماعة اللي قاعدين تكتبون أسئلة فيها تزل غوايرات، الإنسانة اللي قاعدة قدامي متصالحة مع نفسها لدرجة راح تقول بكل بساطة ما بيها جاوب، فرفعوا عني حرج هالنوع من الأسئلة الله يرضى لي عليكم. عندها ثنتين بعدين ما بيتكفخني فيهم باخر الحلقة.
2: مسألة وقت،
3: برنامج مسألة وقت برعاية سين جيم. مسألة وقت،
2: وقتك بيدك، يا تستغل صح يا تضيع بنفسك.
4: ضيعتك
1: ليلى عبد الله.
0: هلا،
1: شكرا على نجم. وقتك
0: شكرا على وايد على وقتك.
1: شكرا على صراحتك، شكرا على تحملك للأسئلة.
0: بالعكس كانت خفيفة لطيفة جميلة
1: لسبب صجية. واحد لسبب واحد، أخاف عليك وأخاف من زعل اللي يفهمونك غلط.
0: صح،
1: أنت واصلة إلى مرحلة تصالح مع النفس أحيانا
0: تنفهم غلط.
1: تنفهم غلط وقد حصل معانا في حواراتنا سابقا.
0: صح،
1: بأن هذا الموضوع صار وياك. يهمني جدا جدا جدا أن الناس تشوف الوقت إيش كثر غير وأثر بليلة. أقدر أفتح وياك حوارات فيها كل أنواع الاستفزاز وأدري أنه ما راح تستفزين. مو لأنك باردة ولا لأنك ممثلة، لا لا، لأن فعليا أنت وصلت إلى هذه المرحلة من الوعي والنضج اللي تقدرين بكل بساطة ما تجاوبين. قلت لك قبل شوي بالبريك في مسؤولية كبيرة أنت حطيتيها حتى علي أنا كمحاور بثقتك. قلتي كلمة في الحوار غيرت مبادئ حوارنا كاملة. لما قلت لك وين المكان اللي تكونين فيه بدون أي حواجز، كان قولين هني الحين.
0: صح،
1: لن أكون متكسب على هذه الثقة بأي شكل من الأشكال.
0: Thank you.
1: أنت اللي thank you.
0: أنت thank you. والله صج ترى حلو إن اليوم تستقبل ضيوف تحاورهم ويكونون مرتاحين. يعني خلاص خلنا نبطل بعد إن كل شيء ناخذ ترند ونتكسب على مشاعر بعض.
1: إلا اللي يبون غيرك يبي ليلى، غيرك يبي فهميني. إيه ضحكة لأن استدرين، لأن غيرك يبي، غيرك ينطر السؤال اللي يخلي كل الأكاونتات يعني تنام وهي جايبة العيد بعلي نجم. يبون بس خلينا احنا بعد نحتفظ بسرية المعلومات في العمل.
0: اوكي
1: يعني.
0: اوكي فهمتك، بس اللي بالنسبة لي يعني الافضل.
1: أيوة، ان احنا مشكورة.
0: نتحاور ايه بعمق وبافكارنا وبشنو نبي نعبر عن نفسنا بس بكل بساطة، يعني من غير ما انه يكون في هذا اللي شو المشكلة الفلانية وفلان الفلانية وفلان وما ادري شنو. يعني خلوا كل شخص يطلع ويكون على حقيقته وطبيعته ونسمع بعض ونتقبل بعض. يعني اليوم لما انا مثلا ما تعجبني مثلا افكارك او شخصيتك، مو شرط ان هاجمك بس بعد عادي يعني ان اسمع. يعني
1: انت هي كذي، والله يكثر من امثالك وانا اخوك، غيرك مو كذي. اذكر مرة وأقول لك هذا سر بيني وبينك على الهواء، هو بس بيني وبينك. أذكر مرة خلصت حوار مع فنانة، طلعنا برا عند باب الاستديو، كان يقول لي إيش رأيك بالحوار؟ قلت لها برافو والله الحمد لله، ردود أفعال حلوة ويعني
0: حلو.
1: تناجرنا، بس إنه يعني تناجرنا فيما في مصلحة الحوار. يعني كان يقول لي بس بقول لك شيء قبل لا أمشي، ترى من أول الحوار لين آخره أنا لابسة كاركتر، أنا هيئت نفسي حق كاركتر معين طول الطريق، صدقته، اقتنعت أن أنا هي وطلعتها بالمقابلة ومشيت. فليلى صدقيني إحنا نشوف بعد، صدقيني إحنا بعد نشوف أشياء تخفى على المشاهد والمستمع. فعشان كذي دائما وأبدا أقول وأذكر فيها بكل حوار، أنا مو مسؤول عن إيقاع الحلقة، كل ضيف هو مسؤول عن إيقاع حلقته وهو يخلينا نشد أو نكون حنونين، نحب أو نكون قاسين، لأن اللي يلف ويدور مرة إحنا نلف وندور عشر. ليلى عبد الله كل التوفيق والنجاح، وبدنا نلتقي ببيروت. إيه؟
0: إن شاء الله بنلتقي ببيروت أكيد. وشكرا اليوم على كل المستمعين، وترى يعني كلامي ما في أي شيء شخصي، وإذا نسيت اسم أحد ولا ما ذكرت اسم أحد فيعني
1: حبيبتي متعقدة فطيرة متعقدة.
0: إيه، فإحنا قاعد نسولف ومستمتعين وكذي، يعني كله أخذوب رحابة صدر وناسة واستمتاع، ما في ولا شيء ضد شيء ولا أحد ضد أحد. وباي
1: باي ليلى. تحية حق ليلى عبد الله يا جماعة اللي نورتنا اليوم في مسألة وقت. شكراً, شكراً, شكراً, شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً. الأسبوع الجاي بنقول لكم عيدكم مبارك، ما راح نكون موجودين وياكم في مسألة وقت. ولكن الأربعاء اللي بعده هذه أول مرة أقدر أعلن عن اسم ضيفي القادم، لأن اتفقنا وياه من الحين فعليا. يعني العزيزة الغالية الغائبة عن المقابلات لفترات طويلة إلا اللي هي تنقيها نقوة، أول مرة راح يجمعني حوار وياها، ويسعدني إنها هالمرة نقت برنامجنا نقوة. شيماء علي،
0: الله،
1: بانتظارك في برنامج مسألة وقت.
0: حبيبتي
1: أقول لها وأنا أتفق وياها، الأربعاء الجاي عيد، عيدك مبارك. الأربعاء اللي بعده إن شاء الله بتكونين ويانا برنامج. كان تقول لي تم، قلت لها إن شاء الله بيكون حوار حلو.
0: عسل عسل عسل عسل عسل.
1: كان تقول لي حوار حلو، أنا لازم أخذ مهدئات قبل الله يغيرك.
0: عسل، هي وايد وايد راح تحب.
1: فعلا
0: عسل
1: فعلا صج. وانت يا عسل.
0: شكرا
1: شكرا
0: شكرا
1: شكرا ليلى، شكرا لكم كلكم، عيدكم مبارك مقدما. نلتقي في الأربعاء ما بعد عيد الأضحى إن شاء الله يا رب، عسى الله يعود علينا وعليكم بالخير والبركة. تصبحون على ألف خير وكونوا بخير.
2: مسألة وقت، إعداد شوق الخشتي ودعنا السريع، تنسيق لضيوف لينا خداج، إشراف موسيقي أحمد العبد الهادي، سوشيال ميديا هزار سمير ويزيد مشتولي، مونتاج وفويس أوفر يوسف خاجة، دانا السريع ودومينيك حرب، إخراج تلفزيوني حسين غملوش. شكر خاص لمشاري النجم وسعود القوماني. مسألة وقت، تقديم وإخراج علي نجم.

0: اجماعتنا صدفة ويا زينها من صدفة، مشيت وخذيت قلبي معاك، وأنا من يومها انتظر ردتك وقلبي معاك.
1: كلام الليل.

0: يكفي فراق، يكفي زعل، ترى الأمر مرة، خلنا نعيش بولاه، خلنا نعيشه بشوق ما ينتهي.
1: كلام

0: وصار الفراق بيني وبينك، وعيني من بعدك سهيرة، خطاي أني حبيتك وقلبي سميتك، ما كنت أظن أن جزاء حبي بيكون إفراق عينك.
1: كلام الليل.

0: مارينا اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.

0: أنت على الرقم الصح. مارينا تشبهك.
1: جو
0: 94
2: دايما
0: تعرفك
3: شايف حالك
4: ركز

0: مدينة اف ام
1: صارت لك اقرب اكثر من اي وقت. الحين اسمعنا وشوفنا على ابلكيشن انغامي.